0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدني لجسي بري الله إخوتا لجسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جهان همو بسر مانو کوبونه تو شیاطین انس جن بسر مانو کوبونه تو دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابو بارن الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تو مار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبد کانتا ممن شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو روجی بحضوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاد ابین ممن گره لو کسانی او اندگونه هیان کردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو روجیا من گره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو روجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيك ويا إلهي لجر سيبري عرشي خوتا يا إلهي كومان كرو پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق رايكشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوايا رحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگناهی دای کو باک من خوش با بخواه پروردگارا اما کمتر خم بوین برام بریان الهی داوان لیکن تو لیان خوش با اوانی کم مردون اوانی کماون خواه عفویان کبو خاتین او جوانکانی خود یا ربی خواه یان داوان لیکن برحمتو بزی خود بکرمی خود لأمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببوره الهی داوان لیکن رحمتو بزی خود بسن مردو کان مانا ببارین یا رب العالمین تايبد أمر دواني بينازن بيكسن لنا قورك أنا خوي الرحمة يخود بسري أنا ببارن خوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وده كات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قرر با پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك بو بن يريمن ده صلواتي خومي پيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكد بو بن يريم دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من ابنیری سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس يدكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دس كوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وغلي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو بيستحب لواني كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رضا من دي خواي قوله وهو دارم إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بر خوش استان هر لآت پیشتر و کلوانی را بر دل خدمتی دارن خواهی گور سبحان و تعالی باسی لقصاص کرد تو لسان دنوا و تکسک کاتک و کسک بنا حق دکوجی و پیست او کس قاتلا بکوجی تو باوشی وی کوا کس کی کشتیه طبعا قصاص و کباس ما کلوانی را بر دو و تباوشی وی کوا کس کی کشتیه کوا ت نبی برای بی بکوجی و نبی آموزای بکوجی و نبی کسی چی نزیشی بکوجی و هر وها قصاص أو أي كوا فعلا أو كسي كوا قاتل بفعل أو بكجرة توا بلا مشتيش كشي كوا لو أنا رابردو باس مع النكر كابيوست باس بكري علماء هم متفقا لسروي أجر يكو ملكس يكو ملكس هر هميان شريك بن لكشتني كسيك بنا حق شرعا هر هميان دا كجرة نوا شرعا هر هميان دا كجرة نوا أو هيت خلاف تيدانية لبين علماء كواتا أوش لضمن قصاصة طول سنوية هر هميان شريك بون لكشتني كسيك بنا حق هر هميان دا كجرين و ولكم في القصاص حياة أو قصاص أو طول سنوية كخواي قور داينايا تي تيدا تفن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب تفن من لو طول سنوية بو عدالتي كخوا داينايا جياني تيدا لبوتان أي خاوني أولي الألباب أيواني كوا خاوني عقلا لب عقلا او عقلی او کوزانان دفرمون که به هوا و آرزو دانه پوشره بیگوتری لب لبروی او عقلی که به هوا و آرزو دانه پوشره شد به حقیقت خوی نبینی بلام او کسی کوا عقل کی خالی له هوا و آرزو او شد به حقیقت خوی دبین دفرمی لتورسند نوا جیانی تیده لبونگو ای خاون عقل کان بله اگر چی ظاهرا تورسند نوا تو کسی کوا قاتله كسك قاتل كسش بنا حق كشت ظاهرا دي كجيوا او مردنا بلام لنتيزه دا جياني لبو كومالغاتي دا لبرو اگر بتواتي قصاص ور بجيره توا وات تول سنوي بحق ور بجيره توي كخوا داينا سبحانه وتعالى هيك كسك زر ادناك تن كوا كسك بنا حق بكجي اگر مسوغر بي لسنوي كوا دا كجيره توا بلام كاتي كوا او تول سنوي نيا لغياب قصاص لبلوانه كسيق لبو بسيط ترين شد لبو هوا و آرزو لبو رقلي بونويتش كم لبو پارو پوليق لبو هر اعتباراتي چي ديكا كمقابل يكي مستحق نيا بكشتن دسي دي كجي لبو روي دزاني قصاص نيا لويا اگر قصاص پيادة بكري بوشيوي كخواده سبحانه وتعالى قاتل بنا حق بكجريتوا بالتأكيد خلكاني تشيزور لترسي او قصاصي كحزي لكشتني بنا حق دا قريتها لنتيجه دا جيان لبوكم القى دابين دبي ولكم في القصاص حياه وتا لقصاص طول سنه وزيب زيك الدنيا او قصاصي جيان لبوكم القى زيب زي دبيتن او جيانك وهمو كسيك هستي تيدا بامان بك اترك غوتمان لبوشي يا اولي الالباب لعلكم تتقون وتأوانك خاون عقلا أوان هزبو جياني دكن كوا لبرتي أو قصاص داندرا لبرتي أو قصاص داندرا قصاص داندرا لبو كوا جيان پيدا بي لبو كومالغا لبو جياني چي آرام و پر لأمن و أمان دابين ببيتن اگر كسيك دزيب كا بزانيتن لسر دزي دستي دبرتوا جر أدناكا وبأسان بسي دزيب كا يتر إقامة حدود أو كخواجة ورداينا سبحانه وتعالى لنتيجة إقامة حدود يعني براسي زور كسبب إنصافنا كاتك وباز لو حدودنا ذكاء كخواجة ورداينا وكأنما بقساوته ديتا بيسو يعني لو دز دستي ببري لو كسيك وكسيك كشت لو بكجري توا لو أويدك مثلا زنا كردية محصنة لو رزم بك مع العلم أقربيت تمشي نتيجة كيف كلا نتيجة دا كمالقاهم وإسراح الذكاء او دسته پیسی که دزی کرده اگر ببره کمالگا پاک ده بیتوا دزی تیده نامینه قاتلی بنا حق اگر بکجره وای لیدهتن خلچی امین ده بن لبر اوی همو کسیگ ده گره تو لو قصاصی بابرن کسی که بیویتن بنا حق کسیگ بکجره مسوگر بیلوی که ده کجره تو ده گره تو اگر کسیگ بزانیتن که زیناب کاتن اوه
إقامي حدي لسردكري همو خلق لنتيجة دا تأمين دبي لعرض الشرف وناموسي كواتا إنسان كتماشى نتيجة كيبكا أو فري إيزابيات أو فري رحمة إخوة قولي لي بدي ذكرية نوك تماشى خود اشتكبك لزاوية شي تنق براستي وإنصافينيا أو زاد فرمي لعلكم تتقون أقر وابكن أو هذا بيت معي ويكوات تقوى دروز ببي تقوى دروز ببي كوات التقوى اشتشي مطلوبة وكل يرو لسندين زي قايد كخواي قرد فرمي لزيب زي كردني أحكام كاني شريعة إخوالا نتيزة دا تقوى دروز دبي تقوى اشتشي مطلوبة لبري وقت سنزارك باس ما كردي إنما يتقبل الله من المتقين خواي قرد تلان المتقين قبول لك خواي قرد زهنمي بابرين أو كسي كوا متقية لزهنم حرامي كردي وخواي قرد نايسو تيني أو كسي كوا دستبهش متقية إتر براستي أو تقوى مطلوبة تاوكو خواي قرد ليت قبولك تاوكو دور بلا زهنم تاوكو شاد بيو ببهشتو بشا برزامن دي خواي قرد فيستو بالتقوى بسي تقوى دروز دبي لأن تزيد زي بذكرني أحكام كاني خواي قرد سبحانه وتعالى تقوى دروز دبي كو قلت ما التقوى أو يكوا بالفعل كاتك كوا فرمان كان زي بذكر خلق قد قرا وكان بفارزي بنفس رزامن دي خواي قرد ولا ترسي خواي قرد لأن تزيد دبي متقي لأن تزيد دا بربو مكان التقوى بيدق كوا تزي بذكرني قصاص دبي تماي دروز بوني تقوى درو دبيته درو معي دروز بوني او تقواك اخويا يقول لهم قيدو كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قال لي اخويا يقول بس لشتيش كذا كوال سلماني فرس كديه كتب عليكم دسرتان فرس كرايه لبره وكوتمان كتب بمعنى اودي كوا وكو زانان دفنوا تفرز لبره وشد يكم زار وكو فكريا فاشان دب تقول فاشان دنسيت وكنسرا وتثبيت دبي لو كتب وتفرض عليكم لسرت ان فرز كرا اگر يگ لنگو كيش تسر مرق كاتك كوا ان ترك خيرا او بكرتي بناتك كاتك كوا يگ لنگو كيش تسر مرق مال شي زوري هبو او لسري فرز وصيت بنوسي وصيت بنوسي لبوشي للوالدين والأقربين لبو داكو بابي وهروا لبو نزيكا كاني بالمعروف بتساكا حقا على المتقين أوش حقيك واجبيك لسركسي متقي أو بكرتي معنى آتك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كواتا لسرتا فرز كلا أقر يقلنقو حضر أحدكم الموت طبعا كودا قات السلامرك هم من الزانين أو كسي كوالا سلامرك نشاني لبديار دكوي نشاني لبديار دكوي كوا ظاهرا با حساباتي بشري أو كسي لمردن نزيكا لو حالتي بيويستا أو كسي كوا مالي هيا مالي شي زوري هي وكوزانا دفرم إن ترك خيرا خير بمعنى مالي زور دي لا تسندين زي قاد كجل القرآن بيروز خيري بمعنى مال دانا وإنه لحب الخير لشديد خير واتمال شي زور هاد لا ناو عرفي خوش ما دين او خيري چي زوري داو او تزارته وتمالي چي زوري داو بهر حال لسرتا فرس كرا هريق لنو كمالي چي زوري هبي مالي چي زوري هبي كالسر مارك بو بيشتا وصيات بنوسي وصيات سندا كسي كوا مالي چي زوري هيا اصل وايا سيچي حتى سيچي مالكي لبوي هيب كاتا وصيات بي كاتا خير وصدقة حتى سي كواتا كدقات السر مارك لبوي هي تصرف لسيتشي مالك يبكى نابي زياتر بكى اگر زياتر بكى لو فرزنا بلي نيوي مالم او دي كما خير لب فلانشتو ياخذ بينا فلانكس اوصلت زي بزيدك نخير زي بزيناك لسيتشي زياتر زي بزيناك ري بلكو سيك وك بين صوص دفرمي سيك وكلا حديثي سعدي كرعي وقاص دفرمي الثلث والثلث كثير سيك زوريشا سيك زوريشا ابو بكر خوالي اللي رازي بدفن وقال بينزيك بيباشتريشا مهم بيوستا كسيك كوالا سر مرقا ماليشي زوريشا هي اصل وايا وكو خوالي الاخير آيات كذا فرمي حقا على المتقين حقا لسر المتقين وصيد بك حقا لسر المتقين وصيد بك كواتب راستي اوشتا هز دكي لناوكو مالقاي اي مدا شتيشي زور كما شتيشي زور كما يعني خلقيشي زور به آغان لو حقي كوات حق لسر همو كسيشي متقي كأصل بها همو سلمارك متقي بي كاتي كوا لسر مرقا بيويستا وصيات بنوسي ياخد وصيات بدا بوي كوا بشيق لما لكيب كاتا خير
بشيء لما على كي بيست بكات خير أو زبيدات شيء أو كل هاتك يستارون ده كينوا إن شاء الله تعالى كواتا أو ذا حتى حد سيج لبوي هي بكات خير كم تريج بي وكو أبو بكر دفرمي خوالي الرازي بينزيك بباشترة لبري وكو أو حديثي كوا سعد كريب وقاص خوالي الرازي بي كوا نخوشة دا سيتن بيان صلى الله عليه وسلم سردائن دكا أو كات السعد طبعا دواتر ساتش دي بتوب علام ظاهرا واد زاني دمري وصيد دكاتن دفرمي يا رسول الله يك كتسم هي يتر دول سرسي مالكم دبخشم دفرمي نخير دفرمي يا رسول الله نيوي مالكم دفرمي نخير پاشان دفرمی یا رسول الله سه چی مالکم ده بخشم دفرمی بله سه یک زوریشه لبروی دفرمی اگر میراد گرکان به دولمندی به زیبیلی باشتره لوی کوا لدوای خود میراد گرکانت ببن دروزکر و بچن لولا لولا داوی پارو پولو کن کواتا حتا حدی سه یک همو کس یک لبوی هیو بلکو اوی کوا مالی چی زوری هیو و کلا بابلین زوري لعلماء دفن حقا على المتواتر حق لسر أو كسي واجب لسر أو كسي بشيق لمالك كيف ببخشي لسيق زياتر نا أو زاقر بينزيق بي تاريق بي حرصندق بيتن مهم نابي لسيق زور تربي نابي لسيقي زور تربيتن أو حق لسر أو كسي كوا إن ترك خيره وتماليك بزيهش وصيد بكا هذا طبعا علماء باز دكان إسناد نسر وحد سيبه بغم صلى الله عليه وسلم دفن مهر كسيق ماليك هبو بيست براسي سيش او بسري دانر والا وصيتك الى بسري بي كاتا بيش او بغات سر مرق باشتريش نبا دا مردين شي فوزائي روي تبكا بهيس رانقه بيست وصيتك بن سيتو بشق لمالكي بدات او كسانك ميلاد جرينين اواني كوا ميلاد جرين تكو ميلاد جر اوان بخوان خوي جور سبحانه وتعالى لبواني دانا لير دا فيلم للوالدين والاقربين بالمعروف او وصيتي لو تبكا وتأوب شيء مالك ودكات وسيد لو ببخشيتن دفرمي لو داكو بابي والأقربين لبون زيك كاني بالمعروف بتاكا يعني وصيتي شوانك كوامير الجركان خوي محروم بك وصيتي شوانك كظلمي تدابي نا بالمعروف بتاكا أقول لي ردا زورق لعلماء طبعا حقا على المتقي وثمان يباتا حق واجب لسان المتقي أو كوامالشي زوري هبي فيويست ببخشي بيويست لسر مرق ياخد بيشي سر مرق وصيد بونو سيتو كوا أو مقدار المالي نابك لسيك زياتر بيتن دبخشيتن بفلانكس وبفلانكس ياخد لبو بناي فلانة مزقت بناي فلانة خاصة خان مهم لبو كاريشي خير ولبو كاسيشي محتاج بزي بيليتن أو ذا دفرمي للوالدين والأقربين لو أعطي دفرمي لبو دا كبابو لبو أقربين أقربين ديارة وكوتمان أو خزمو كساني دكا كوا ميلاد قرينين لبرو ميلاد قر بخوي خواي قور سبحانه وتعالى وكل آتكا سورة النساء خواي قور بشي ميلاد قراني ديار كردية واتكسي كدمري دا كبابي تسندبا من دالكاني تسندبا خيزانكي تسندبا ياخد آفرت دمري ميردي تسندبا هموي تحديد كردي خواي قورة لو حالتي أقربين دمينينا مثلا او کس کدمری من دالی خوی هیا به تایبتی کری هیا برای خوشک آنی خوی هیچی نابن لو حالته لبوی هیا وصیت لبو خوشک برای خوی بکه لبوی هیا وصیت لبو مامو خالی بکه لبوی هیا وصیت لبو خالوزا و ماموزا لبو او کسای دوربری یا خود هر کسیش که خدمتیش لگل نیه دزاری محتاج و مستحق وصیت بکه فلانه بش لمالم بدنه فلانه کسی که وقتا لبو غیر میلاد گرکان برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فلا وصیت لوارث كواتا كسيك كمندالي هيا داكو بابي هيا لو حالتي بشي ميلاد قريكان ديار بشي بابي وداتي بشي خيزاني بشي مندال كان ديار اگر لناو خزمكاني خوي ياخو لناو ميلاد قريكاني خوي بلا سيشي ماليشم لابو فلانا كورم ليور ناجري بلوي بشي فلانا كوري ديارة بشي خيزانكي ديارة بشي داكو بابي ديارة كواتا اواني كوا بشيان هيا لميلاد اوانا نا بلام اوي كوا بشيان هيا لميلاد اوانه لبویان هه و گوتمن مثلا خوشک برا که بشینه لو حالتی که بخوی من دالی هه لپاشوی خوشک برا هیزون لبوی هه که بزانی یک لبریکان یک خوشککاری پیوست به مساعده هه بشه گله میراتکی بکا توصیه لبو فلان کس دام لبو مامی دام لبو خالی دام لبو غیر میراد گری دمینه تو مسئله داکوباب داکوباب طبعا حق خوان هه ل میراد که و کو خوای گور توزیع کده ل صورت النساء داکوباب اگر کس یک بمری اگر کسی بمری من دالی هبی لو حالتی ششیشان هی داکو باب هر یکو ششیشان هی اگر من دالی نبی لو حالتی بابلین سیگ لبو داچی تی اگر خیزانی هبی طبعا هشتیک بابلین تاریگ لبو خیزانکی تی اوید که دبینی تو لبو بابی تی
اوید که دمیشون وقتا بشه داکوباب دیاره خواهی گوره توزیع کرده فرام لیره لو باسی وصیت دکاله با داکوباب هندگ لزانان دفرم لیره دا اوه نسخ بوی تو آتر نسخ بوی تو بچی با آتکی توزیع میراد لصورت النساء لبروی لو حالتی دا بشه داکوباب دانه هندگ دلن نه او تخصیصه او داکوبابی کوا مانعی که لوی کوا داکوباب که میراتی او کران ور بگرن لبوی هی با وصیت بیاندات لبون مونه میراد اگر کسیک لمیراد گرکان کسیک مردی کسیک لمیراد گرکانی کافره میراتی نگری مثلا کسیک مسلمانه داکوبابی چی کافری هه لو حالتی داکوباب کافره که میراتی اوکراین نگری لبو کرکی هه با وصیت بشیوانش دابنی با وصیت لبوی هه دابنی کوتا درن او تخصیصه والله اعلم ایتن هم درن نسخه با تک میرات به هر حال حقا على المتقين بابرين وكو قاعدهش تفسير حتى وكو مزالي جمع هبي لبين دو التوفيق لبين اتكان باشتر لوي كابرين نسخه واو هاج بو شوي مزال تيدا كابرين او تخصيصا لبو اتكي سورتي النساء كواتا او داكو باب كوا لوين دري باش يعني لبر او كوا مانعك لوي كداكو باب وربك لبوان هي باش يعني بدابني وهروها اقربين كش وقت ما غير ميلاد جركان او حق لسري لبو خزم نزيكا كاني خوي اگر بزاني محتاز نو بش يعني ميرات وينيا بش يقنا ميرات كي لبوان دابنيتن بالمعروف بتاكا بشرتي كوا ظلم لميرات قرا كاني خوي نكاتن وكو قطمان لسيشي زياتر بي او الظلم وزي بزيش ناكري حقا على المتقين او واجب لسر كساني چي متقي لخواي قرده بارينو لو كسان من كوا ديني خوا بوشي ويتيبقين وهروها خواهي قرم فقم كاذب زيب كينو لماني قبول بك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

زيادوني رزق ورزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو بابا يخترين سوجا بوته هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي جنجي اوينداري كو ملقاو بقرا تا دقاتا پيريكي بسالاچو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوش.

اگر امانه وی لنا خوشی راحت یکانی دنیا رزگار مان بی او باب چین خدمتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام افرمی اگر هر کس یک لایوا حز اکا لا اگری دوزخ بدور بی او با صدقه و خیر بکا اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار خوتان لا اگر بدور بگرن و خوتان لا اگر بپاریزن اگر بلته خرمایک شبی خرما خو چی بی تولتیکا يعني مجال نادا أم دينا بهيش كسي قبل من نيمة لا تخور ماكي شكنابي بويا هندي اللي بياو شاكانو صالحين وسلفي صالحين أمتا علي أجر هيش ما عندس نكوتا أبو خير كردين أشين لمالو والتماتي بيازي نانك ما لهنا ما كرد خير أما أن بقى أمرو تيبرنا بلا سرمان ببيع ويخير وصداقيتي أناكين خوش أيو استكانم أم دينا تفير ما نكا كتشين بو خوم خوحز أكمو بيام خوش بو حاوس يكمو كسكاني ترش بيام خوش بي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بخوا إيمان من كامل نابي ودانا مزري حتى أوي بو خوم حزاكم و بيام خوش بو براكشم أو بيام خوش نبي أو إسلامتي إيمي أو ديني إيمي دي أگر أمانوية لأقري دوزخ بدوربين پیغمبر فرمي بپارچه لتخور مايك شبه خودان بپارز لأقري دوزخ بويا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام حيوان يكسر برن أي كان بخير بعيشة خيزاني أفرمي ماذا أبقيتا چيت هشتوا وتي والله يجمنا هشتوا لم أبقي من اللحم شيئا إلا كتفها يجمنا هشتلو حيواني كسر ما أمري إلا باليك نبي يغمر أفرمي عليه الصلاة والسلام بقت كلها إلا كتفها همي ماوا او حيواني ككرمان بخير همي ماوا بس بالينا ماوا فرمو بيا رسول الله فرمي اويك بخشيت جيش لا اخوا شو يعني اخوي قلت بس اميك ايش مانا ونقش اما نقش بس وانا همي جيش همي روش قشت شو يعني اخوي بس امي انا جيش كان عظيمه انت يا غمر فرمانك عليه الصلاه والسلام جا هر كسيك نخوش هي نخوش گرفتاره درد داره بدست نخوش یکی او پیغمبر علاجکی بود داناوین افرمید داو مرضاکم بصدقه نخوشکان تان علاج و تیمار بکن بصدقه و خیر کرده بلام کابرایک ست و یک دکتوری کردوه هزار و یک علاج و درزی بکار هیناوه اینجا که دید ام بمشه وازه ایلی علی ما موستا علین خیر و صدقه بکی نخوش یکت چاک بیه بی کم چاک بیم نه والا چاک نبی چون که ام دینی امت دینی یقین و ایمانه ابی یقینت هبی صطا صط اوی کخوا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی 100% راسته هیچ گمانی تینیه اما مسئولیه که کاربدستی دنیا نیه امرو تصریح و لیدوانی بده بانی پا پاش گز بیت ولی نه اما خوا پیغمبری خوا فرمویتی ابی صطا صط یقین من هبی با صدقه و خیر کردن علاج من بودی اگر نخوش بوین بلان بم شوازه کبره بلی علین والله نک جاری ده جاری که خیر بگه صدقه او صدقه نبی به مای شفا بو او کسا چون که ابی یقین من هبی با صدقه و خیر کردن یمت چاک بین اگر نخوش بوین بلام لسرتاوا نک بروم دکتور بکم علاج ور گدم هیچ مجالی تیانه ما اینجا که کورا خیچه بعد بخشم خیچه که وکانما بزور پیکری نبره پیاوه که ده خزمتی عبدالله کری مبارک او پیاوه صالح و گوره یا وتي عبد الله كريم مبارك حود دان صالة برين يكن بيا ويا تاك نابي علاج يكن بيا ولا علاج وتي تايسة شد كردو وتي دكتور مزور كردو دوام زور بكارينا وصودي نبوه أي وتي بولا درجة إخواتنا دا بونا شد بولاي الله بونا شد بولاي الشافي وإذا مريضتو فهو يشفيني أي بونا شد بولاي الله بيش أي بوشي بولاي مروفا كان بولاي عبدكان بونا شو بولاي خوي عبدكان وتي والله نمزاني دوتي من رجاك تبي عليهم بلام أبي يقين تهبي بمقصاني من إن شاء الله خوا شفاء ده وتي كيا وتي ديك لو دي هاتاني كنيزق اللي ما نوا أنا علينا إنه بدس كم آوية وآوية نية برو اللي بيريك هل كنا بس نزان أنتوي ها نزان أنتوي برو بيريك هل كنا وميادك إن شاء الله لقلوي آه هات السر لو بيرت وتشاق بي كابرا بيرفع البقصي أم پیاو باشه ای کرد روش لو دیه بیره چی لده ببیه اوی کس بزانیه علیه لگل اوی بیره که توابو او لبیره که حات سربان ام هیواش روش برینه که بو خوی بچکو بو ابی آها به یقین و کاتی خیر اکین بلین ام خیر خواه بو دفعی بلا و مصیبت بیه بو لابردنی نخوشی و نخوشی بیه بو هنانی آرام گبیه بو دلکم

كوا قرميش كراون فير كراون ببي اوي بطاوتي تيجيش بن لم دينا كلاواني لنفوس سيردا مسلمانا يعني بلام سياسة ردكات ودلي سياسة دين كجا مرحبا كبراستي اما او پري نزانيو تيجيش نيشي سقطانيا لديني اسلام دا واتا سياسة كردن براستي جزء ايكا لم دينا بشيكا لپیامەکەی پیغمبر و علیه صلاة و سلام خطون تو دتوانی بلاید والله دین جیاوازه و دولت داریش جیاوازه ای دین خوتن ها لچوارچه وی مزگو دانیه او تا اوی کیستا ایما او بابتی لبردست مانو که آماجه پیدکین لم بمصطلح امرو که سیاست کردنه تو که امو شيء للان پیغمبر شو عليه الصلاه والسلام پیغمبر فرمودکان بکاری هنا ك گور پیغمبرانو گورکانی بني اسرائيل گلو قوم كان خویان بريو بردو کاروباریان بوري خستون و شي سياساتش اگر بون من ببي سيستم جهان تعريف بكين پیناسه بكين السياسة هي تنظيم شؤون المجتمع أو شؤون الناس رخصني كاروباري خلقا دور كوتنوية لفوزا دائما فوزا لبرجوان دي هز مروفيك دانيا مروفي حقيقي وراستقينو رازقو دين دار نال مروفيك خوارو خيتو وكو يدالي لآوی لیل دا ملدکاتنو چون که برژواندیو بدستینانی برژواندیکانی که بنا شرعی لو رگای بدستی دکه امزور کسانم مبزنیا چون که انسانی خوار و خیز دائما عزی لفوزایا چون که دزانی لفوزا دا دتوانی پیلانو آمانزو مرامکانی خوی بینتا دی بلام خلق بگشتی دائما آسوده و آرامه لگر شتی چی راست درست و واروها منظم و بترتیب کواتا عزیزان خوشویستان اما براستی حقیقتی ام دینه کوا دین بدور نیا لسیاست کردن و لبری و بردنی خلق ایدیم دین بو تاعتو ام قرآن بو تاعتو هر بو هاتو لسر رفکان یان لما لوا تناتو بیخوینی تو تفسیر کی بزانی تو بلام لجیانی روزانه دازی بزینه کی لکاروباری بازرگانی دا تطبیقی نکی خلیفه بو کردیت یو واجب لسر بازرگانه کان كواد دبي بهموشي ويق يعني هول بدن اوي بازرگاني دكاتن بابي معاملة فير بيتن بو اوي دور كويتو للربا كردن بو اوي دور كويتو للاحتكار كردن فيل كردن لخلق يعني جيقل بابي صلاة اوانا اوشي لسر واجب كردوا كما دام تو بازرگاني دكيت دبي شارزابي لفقه بازرگاني كردن فقه معاملات كتي امروكا خلقاني كيا دي باز لك ادلي دين جيوازا سياسة جيوازا يان فصل الدين عن الدولة وات الدين هز ربتي با كومالغاون يبالكو ربتي بخودي تاكا كسكانا وهي اي دي هر او تاكانا نين كومالغا دروز دكان كواتا براستي ضرورة ايما بم شوازو بم نظريا و بم مفهوما لبابتي سياسات بگينو سياسات ور بگرين كدوز ايشي ام دينيا نگوكو اوي كوا ام حزب علمانياني استاكا كزور زور ايشيان لسر كردوا لسر اوي كوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام ببرز خوشيز لألقي هشتمي برنامج شاهد يكان زانس بأيو ببرز خوشيشات بوينوا لو ألقي دابشتوان بخواي برورقا باسي آماجي زانستي درباري ديار دي درو كردن لاي بعلندكان دكين لا تسندين توجنوي زانستي دادر كوتوكوا بتابت علمي رفتار زاني جيانا وريدا كابيدين بايفير بيولوجي انزولوجي در كوتو كوا درو كردن وغش كردن تنانا فريدان فرتوفيل إيري حسودي زور بلاوالا ناو زيهاني جيانا وراندا وك لناو بالندا كان وشي دارا كان تناند ماسي كان تناند لناو حشرات ومير وكان اجداهايا يعني لو توجنوان اوانيها مسلمان دوا درو كردن غش كردن فريدان فرتوفيل إيري حسودي وهروها تنانت يعني هل خلطان دني يكتر خوي بروغاري بدي هنا لتسندين آد لقرآن دا درباري زيهاني زندوراني بأمت زيهاني جانوراني بأمت بنتويشي حاوشيوي أمتو نتوي مروف ناو بردوا وقد فرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون واتهيج زندور يغنيه هيج زندور هيج جانور يغنيه لزويدا وهيج بالوند يغنيه كما بالكاني بفريد زقلوي هرهم يان حاوشيوي ايوا امتنا تويك لجياندا حاوشيوي ايوان خاي پرورگاري بدي هنا اما جبني هنا يغلني هنا كان وبنهاني كان زيهاني جانور دكات بوي كاو جانورانا او جانوراني خلقي كودن حاوشيوي مروف امتنا تون لسلوشتيان لرفتاريان دا لجيان وقزرانيان دا لاتو يجيني وكان مراس در كوتو كوازون يقلو جيانا ورانا درو دكان وغج دكان فريودانيان بكار دينن بودس كوتن وبردني خواردن وسرنزاني راكشاني تخمي بران بريان بمبستي زاو زيكر نوزور بون وهروا خوشاد نوال دجمنانو نيتسير قراكانيان ولاتسان تو يجيني وشي ديكي زانستي هاتو كوا ديار دي درو كردن بتايبتي وهل خلطان دن وساختة سيتي تناند إيري وحسودي زور باول ناو زوريق لجيانا وران وقبالن دكان وشير دركان وتناند ماسيكان لرغي تيبيني كردن وسرزداني رفتاري بايولوجي زين دوركا وجيانا وركدا وصالاشي يعني لغري صالاشي كان ناو زياوازي كان مشيان لكاتي بيواندي وبيقيشتني نيوان جيانا وركان دا تناند يشيق لبالن دكان كبالن دي درانجويا لأفريقيا لكوي بنزاو يك زوري دنجي آقادار كردنوي واتا بنزاو يك زور دنجي آقادار كردنوي هي تنها شش دنجيان شش زورو تشني دنجان راستن اواني ديك هر هموي بدرو فريودان بكاري دينيت بو ترساندن و توراندني بالن دجيانا وركاني تربا مستي بردني خواردن ودسكوتوكان خواردن دسكوتوكاني بالن دكاني ديكا ويشيق لبسرهاتا سبحان الله لبسرهاتا بسرهاتا كاني قرآن دا كباسي بالندي بابو سليمانا هدهد دكات يشيق لآما جزانستيا كانو عجائب وسرسامي كاني قرآن تدا آما جيبا ديار دي درو كردن دكا لناو بالندكان دا متابتي بابو سليمانا دا كهدهد لسردم سليمان بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالندي هدهد لولامي السبأ ولولاتي السبأ حوالو دنگو باسي چي درباري بيرو باوري ولاتو نتوي سبق وشاجنكي بو سليمان پیغمبر عليه السلام هنا اوش فرموي فخواي پروگادا فرمي قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين واتسرز دين ليه دكولي نوا تحقيق دكين بزاني راز دكي ياندرو دكي بو اوي درباز ببي لو سزاي غيابون نهاتنو ديار نماني بالندي هدهد لكوبونوي سربازي سليمان عليه السلام اوش او دا سلمينت كوا سليمان پیغمبر زماني بالندكاني زانيوا دي زاني كوا بالندكانيش درو دكن و هدهدش يشيغ لو بالندكان بو كوا گمان هيا گماني بلك اوش بدرو او هوالا بيني شتيك دروس كبو اوي خوي رزگار كدر باز كلو سزاي كسليمان عليه الصلاة والسلام داينابو بيقو من او دوزينو او راس زانستيانا ما يزياد بوني ايمان ويقين بخداي خالقي مزني قورا وراستي وحقي راستي دروستي وقوري كتابو
پیام برزکه و پیزکیتی که قرآن پاکو بگردی بو خواه سبحانه و تعالی لبابتی دوام دا باس لطوانه هر اعماجی زانستی لطوانه بیستن للاجیان وران دکین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لسر فرمودی اگده در باره سزای ناگور داده فرمید هاوار و دنگ و قیجه و نالای سزا و اشکنزه ناگوری مروفی بباور و خراپکار فاجر همو جیان ورانی دورو بریده بیستن زگل مروف و زنوکه نبه وقل فروده که حتی ده فرمه پاش اوی کوا يسمع خلق الله كلهم غير الثقلين یعنی ده فرمه فیصیح صیحة يسمعها من یلیه إلا الثقلين واتهار همو خلق خواه پروگاده بیستن تنها مروف و زنوکه که نبی لو فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اعماجه چی زانستی باوی تیده باوی توانای بیستنی مروف و زنوکه سنورداره بلام جیان وران و مخلوقاتی تر توانای بیستنیان زور زیادر و گورتره و ده توانن هاوار و قیجه و نالای سزا و عقابی ناگوری کافر و بیمرو و خرابه کارم بیستن خواهی گوره پناه منده لحقائق علمی کان زند راوا لازین ده فرمانی فیسیولوجی جیان وری انیمال فیسیولوجی زند راوا کوا مودا و سنوری بیستنی مروف جیان وران به پیزور و چشنکان یا زیاوازیان هیا مروف توانای بیستنی لیه نوان بیست تا بیست هزار هرتزا بلام سگکان توانای بیستنی لیه بیست هزار تا 6000 اسبکان ل 33000 تا 55000 توانای بیستنی سنوری توانای بیستنی مروف لحد لاوه تیده پرینی و هر زور زور زیاتره و سندین یعنی هر همو بالندیک هر همو زور چی جانورو شیر در تنان ماسیکان تنان پشیرکان توانای بیستنیان زور زیاتره نوان 38000 هرتز تا 85000 هرتز مار و دولفین کان توانای بیستنیان لبیست 40000 تا 200000 هرتزه تنان شمشم شیرکان لده هرتز دبیسته تا 200000 هرتز کوات زور ایل جانوران توانای بیستنیان زور برستر لوی مروف و دنگان اگ دبیستن که جسککان مروف نتوانید بیان بسته چه حوالی او راستیانی با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم داوه بگو من خواه پرورگار که خالقه خواهی پرورگار نهینی شهره و کند زانه اینه قل انزله الذي يعلم سر في السماوات والارض پیان بله چه او قرآن ایده بزانده اوی کوا نهینی کان هرسی نهینی کانی بون و خلق و کونه هی آسمان کان و زویل لای اوه پاکو بگردی با خواهی پرورگار تا القی چی دی که لبرنامه شاهد یکانی زانز با ای برز خوشه شاد دبینو خواهی پرورگار تا نسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خم بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي عزيز وخوشيز بقموا لبرنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچينا خزمت نداي جمارة 83 لقرآني بيروز. بابتكي باسي أو كالايدكا كوا زور جران بهايا، اویش بریتیه لا بهشت، و باسی قیمتی او کالا دکات او بهشت دکات کوا ثمنکی چیه و چون دتوانید بدستی بینید، که اویش بریتیه لباورهنان با الله سبحانه و تعالی و جهاد کردن لپیناو خوایی پروردگار. او بابتش لآتكاني دا تا دوانزي سورتي الصف هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: خوشيستان بابتك براستي اوه دا گینت کوا ایما زور باوردی لی تیه بگینو و کاری بو بکین بو اوی او بهشتا خوشه که الله سبحانه و تعالی بو ایمانداران دایناوا، بو متقیکان دایناوا، بو او کسانه دایناوا کوا او کارانه دکن بو اوی بختور بن لدنيا و لدعا روشيش. ندايكي خوش همو ندايكاني الله سبحانه وتعالى بو عبدكاني بو إيمان داران هموي خوشا، هموي سودي عبدكاني تيدايا، يان أوتاني توشي خيري عندكات، يان أوتاني كوا شرو خرابيكيان لي بدور دقريت. بابچين خزمت أم ندايا بازرگانی کی زور گوریا، بازرگانی که لقل الله سبحانه و تعالی، بازرگانی که کوا خسارتی تیانیا، بازرگانی که ابی بزانین او کالای چیا کوا امانوی بازرگانی پیو بکین بله خوش استکانم. الله سبحانه و تعالی نداکی لقل ایمان دارانم، یا ایها الذین آمنوا. با ایم خو من آماده بکن، چون که امنی دار لقل ایم ایمان داره. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بصيغي برسيار، بصيغيك كوا وابكات لو ايمان داره بشوقوا بزاني او تجارته چيه که الله سبحانه وتعالى رينموي عبدكاني دكات بو اوي او تجارته و او بازرگانيه بكن. او بازرگانيه لدنياش او انسانانا توشي زرر ناكد هموي قازانجا، و دبيت ماي اوي كوا رزگاريان بيت لا سزايكي زور سختو بايش. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم رزقار تامبكات تنجيكم من عذاب أليم رزقار تامبكات أو تجارة أو بازرقانية لا سزايكي زور بإيش بلي عزة كان بازرقانية كا مزنة أو بازرقانية شيا بابزانين او كارانه چيه كوا اگر ايما بيكين براستي بازرگانيه كو توشي زرر نابينو بلكو هموي قازانجا تؤمنون بالله يك كم كار لو بازرگانيه لو بازرگانيه مزنا ايشيك كوا بيواندي با ايمان وهيا ايمانك راستقينا باورك راستقينا با الله سبحانه وتعالى خوشوستان والله همومان بيوزدكات كوا بخومانا بچينوا درباري ايمان من با الله سبحانه وتعالى ايمان تنها اونية كوا بس بزانين كوا خالقك هيا الله يك هيا إيمان أويك وا تو إيمانت للربوبيتها بالله بيت بزاني كوا الله لو الخلق والأمر خواي قورا خوي حمو أو دروس كراواني كوا لسر زويها يو لا هرشوينك هيا الله سبحانه وتعالى دروس كردوا وأمر شهر أمري خويا ودبي بزاني كوا او خالقتا او مدبري احوالتا بلي از كانم ايمان اوي كوا ايمان كبريتيه لتوحيد الوهيه تنها وتنها عبادتي الله بكيد هيج عبادتك بو غير الله صرف نكيد امي معناي لا اله الا الله أبي بزانيت كوا هيج خوايك مستحق نيا عبادة بكريت إلا الله نبيت بلي خوش إيش سكانم ممكن بلي باشا خواي ترهيا لسر زوي بلي خلقانيك هيا غيري خوا أبرستن لقل أوشا أقر كميك بير بكنوا بلين ام خواي كوا ايمي پرستن باشا ام خواي ايمي دروس كردوا ام خواي رزق و روزي من دادا ام خواي دمان جيني و دمان مرينيت ام خواي عرض و عاسماني دروس كردوا ام كونا بره و دباد لقل اوشا كا هيج امشتاني نكردوا سبحان الله كوا عقل يان لدز داوا و كسانا عبادتي غيري الله اكان إطاعتي غير الله أكن با أو كسانا بخوانا بچنوا تنها إيمان با الله بينن خوش يستكانم أم ندايا بو إيما إيمان دارا أبي إيما إيمان كمان زياتر بتوبكين بيغمريش صلى الله عليه وسلم صحابكاني لا فتري مكي عهد مكي لسر إيمان با الله سبحانه وتعالى پروردكر بويا هميان بونا كلابياكو كيويكو شاخك بو او اسلاما ك لرقي اوانوا او اسلاما بلاو بو لسرزوي بيستمان بو ايمانه با الله سبحانه وتعالى چونك اگر ايمان مان بخواب توبو راست بو دروست بو او كاتب ايما بختور دبين او كاتب ايما دور اكوينوا لظلم مستم او كاتا ايما دور تكينوا لتاوان لقناح تؤمنون بالله ورسوله برقيكي تري او بازرگانيا كاريكي تري گرنجي او بازرگانيا بريتيا لوي كوا ايمان با پیغمر بينين عليه الصلاة والسلام ايمان من بمنهجكي پیغمر بي عليه الصلاة والسلام سنتكاني پیغمر صلى الله عليه وسلم تطبيق كين اوي كبيغمر هي نايتي عليه الصلاة والسلام ايما ايمان من بيبيت
0: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
1: بلي عزيزة كانم أبي إيمان من ببيغمر عليه الصلاة والسلام بوشي وازبيت أو هي ناوتي تسليم بين ملكج بين فابند بين ببرنامكي بيغمر صلى الله عليه وسلم كإسلام الله سبحانه وتعالى أو إسلامي دانا وبؤو أمتا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام أو قرآنيا منهجي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: كاري سيام كلو بازرغاني دا هيا بريتيا لجهاد كردن لبيناو الله
1: تما شاب كان عزيزة كانم وتجاهدون في سبيل الله
0: في سبيل الله بيش خستوا
1: جهاد كين لبيناو الله واتا نيتمان
0: أبي يكلاب كين وكوا أو جهادي كدي كين
1: يتر جهادك قتال بيت في سبيل الله
0: يان بانقواز بيت في سبيل الله
1: يان بخشيني علم بيت وبلاو كرنوي علمي شرعي بيت في سبيل الله
0: هموي أبي إخلاص ما نهبيت تنها وتنها لبيناو الله بي سبحانه وتعالى
1: أبي أهقادار بين أو كاراني كوادي كين
0: دتشيتا تشوارشيوي جهاد و لبينا و الله سبحانه وتعالى همو يبو خوابيت
1: بلي عزيزة كانم
0: أو كار الله سبحانه وتعالى وريد قريت أو كار ببي شرع بيت
1: الله سبحانه وتعالى وريد قريت
0: چونك أو دو مرجة زور زور قرنقا بو قبولي عمل كي كميان إخلاصة دو هميان صوابة
1: أبيت جهاد كردن من لبينا و الله بيت
0: وتجاهدون في سبيل الله
1: لپیناو هیچ شتێکی تر نەبێت
0: بەڵێ خۆشویستەکانم
1: بەچی جیهاد بکەین لپیناو الله سبحانه و تعالی
0: یەکەم جار پارەی پێشخستووە
1: تجاهدون فی سبیل الله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم
0: بەڵێ عزیزەکانم لێرەدا الله سبحانه و تعالی باسی پارەی کردووە
1: باسی ثروت و سامان دکات کوا هموی ترخان بکریت لپیناو الله سبحانه و تعالی
0: چونکه اگر بو شریش بیت تو پیوستید به چکو تقمنیا
1: او چکو تقمنیا به پاره دکریت
0: بیجگلویکا
1: اگر شر دستی پیکر لگل کافران و بی باوران
0: اگر چک یک دسکوت او غنیمه
1: بلام خود بیت پیش او بچیت شرکوا اعداد بکید
0: خود آماده بکید
1: چکو تقمنی بکرید
0: اگر اما پیوندی با جنگ و بو
1: با قتال و بو
0: بله او امتا پیویز دکات کوا
1: خوی پر چک بکات
0: پیویز دکات کوا
1: اعداد بکاتو
0: خوی آماده بکات
1: لپیناو الله سبحانه و تعالی
0: دجی
1: هر کسی کوا دیوید تعدال مسلمانان کات یان ظلم مستم کات
0: بو اوی او ظلم مستم
1: حل گرید
0: بلي عزيزة كانم پارا زور زور گرنگا
1: نابي انساني مسلمان وابير كاتوا دائما ابي فقير و هجار بيت
0: چاوي لدس خلق بيت
1: نخير
0: دبيت مسلمان هول بداد بازرگانيه كي دنياوي بكاد
1: پاري حلال
0: بدس بينيه او پاري صرف كات لپيناو الله سبحانه وتعالى
1: تنها او امتا بيوسي با چكو تقمنينيه
0: كوا زور زور گرنگا لو بوارا ايما بي بيري لبكينو
1: پيش بكوينو خومان آماده بكين
0: بالام پارا پيوستيشا
1: بو بانگواز کردن
0: پارا پيوستيشا بو بردوامي
1: او حلقاتاني كوا تايبتن با قرآني پيروز
0: او رخراواني كوا هول ددن
1: بشو روش اخلاقي جوان بلاو كنوا
0: نوکان و جگرگوشکان و خیزانکان
1: پرورده بکن به پرورده که اسلامی رسن
0: او
1: اوانش پیوستیان به پاره یا بله عزیزکانم پاره تنها بو اوان نیه کواتو بس چین یک لچینکان گرینگی پیب دیتو چاو دیریب که تو ایتر چینکان ایتر لبیر که جا اوان پیامی که بو او کسانی کوا الله سبحانه و تعالی پاره پی بخشیوین پاره پی بخشیوین که دبیت لپیناو خواهی گورا سرفی بکن بله عزیزکانم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إن جاء دواي أو أعزز كانم أو نفسك الله سبحانه وتعالى بخشيوتي بإيما خوي إيما يدروس كردوا أبي أو نفسا لبيناو أو الله يبيت لبيناو دينكي خوابيت لبيناو شرعكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لبيناو بلاو كردنوي قرآن و سنت بید لپیناو بلاو کردنوی توحید و بیروباورکی راستقی نبید لپیناو ولا اوبرائی کی تواو بید بفهمی سلفی صالح بله از زکانم اوم الملانیه زور زور گوریا تو پیوسید بوایا کوا جهادی نفسی خودو بو نفسی خود هموی لپیناو الله بید سبحانه و تعالی تماشا دکی او نفساك الله سبحانه وتعالى بخشيتي بدوكس بونمنا يكي كان لبيناو كفر الحاد باطلا شوروش خسوته سريك دزانيه بمري اللي سر اوش مصير انجامكي اتشتناو اغري جهنم والعياذ بالله باشا كسكيتر كايماني هيا كروي كروت اخوا مسلمانا بوچی تنبالی دکات بوچی اویش او نفسا بکار ناهینید و ملکچی ناکات لپیناو الله سبحانه و تعالی بو وایلی ناکات بقدر استطاعو توانای خوی خزمتی او دینه بکات بلی عزیزکانم انسانی واید توانی بس با اخلاق بقصی جوان با معاملی کی شرین نرم خزمتی او اسلام بکات چنها دولت فتح كراب بس لرقي بازرقاني مسلمانه و اخلاقيان جوان بو ماماليان جوان بو ابي مسلمانان براستي ماماليان جوان بي چلا قل يكتري چلا قل كساني تريش ابي ايما پابند بين او نفسمان پرورده بكين بپرورده كي اسلامي جوان بلي عزيزة كانم جهاد بكين بو نفسي خومن في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قورا أو كرينو فروشني أو بيع شرائي لقل عبدكان يا كردوا تشيلي أكرين نفس مالي خويان باقي مش آماده بين آزيزة كانم نفس مالي خومان سروت ساماني خومان كاتي خومان صرف كين لبيناو الله سبحانه وتعالى كاتك او ما انكرت ازانن جائزك وخلاطك تشيا بهشت بهشت بلي عزك انم او بهشتي خوايا كواهم مسلمانان نسر زوي هولددن رزامندي الله سبحانه وتعالى بدس بينا وبتشننا وبهشتوا دواكم لالله سبحانه وتعالى منو هركسش كوا جويل يمانا دمان بينيت دايكو باوكان من مسلمانان حموي بخاته بهشتوا بالي عز كانم الله سبحانه وتعالى دفرمي اگر او كارات كارانا تان كرت انجام تان دا ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون بخواي او خير تلا چاك تلا بو ايما اگر بزانين بخوا ريگاكي زو زور جوانا قد خير لرقاي شيطان نيا قدر خير شر او شريك وشيطان دينيت قد خيرت يدانيا خير تنها لرقاي الله سبحانه وتعالى بلي عز كانم چونك الشيطان امر بفحشا دكات امر بمنكر دكات قد رقاكي خيرت يانيا بائما اقدار بين او كسانج باخوان نخلط ينن كواشون كوتوي شيطان لخوانا كوا شيطان رجاي بهشتيان بو ساز دکا و پشان داد نا والله رگای شیطان برو آگره خواه پنامم داد رگای بهشت او ای کوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم أو كارانا هموي خير لكم إن كنتم تعلمون بزن الله سبحانه وتعالى چي آما دكر دو بو أو كساني كوال لو بروسن لو بازرغانين يغفر لكم ذنوبكم يكم جار الله سبحانه وتعالى لجناحي أو كسان خوش دبيت همومان تمنادكين رجادكين تكادكين دعادكين نزادكين بوأوي الله سبحانه وتعالى لجناح كان من خوش بيه هو الرجاك يا عز كانوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر تنجوان الله سبحانه وتعالى وصفي أو بهشتمان بودكات ها عزيزة كانم استا خلقانكي زور دا چن بو أوشونا خوشاني كردستان بو سيران اچن كالرباري تيدايا آوي تيدايا چونك آو آودانيا كوا كسكي و صوزعي و دار و دارستان و باخا ارون لوه او دي منانف دبينن الين اما بهشتي سرزويا برام تماشاي او وصفي الله بكن سبحانه وتعالى كلم آيات داهاتوا باسي او بهشت دكات كافرميت ويدخلكم دواكارين لالله سبحانه وتعالى همومان بخاتنا او بهشتهوا جنات أو جناتا تجري من تحت الأنهار بين بيشاوي خوت باهمو من أو ديمنا بيننا بيشاوي خومن دانشتوي لناو دارو دارستان نا هراوسهيا نقارو خفتهيا هموي نعيمة هموي خوشة بلي عزيزة كانم لقل خوشوستاني خوتي لقل كسوكاري خوتي اوانيك الله سبحانه وتعالى برحمتي خوي هموي خصوته بهشته و جيقاكي زور زور خوشت تجري من تحت الانهار لو شونا لجيريانا و هموي ربارة بلي عزيزة كانم ابيت شي ديمانيكي خوش بيت ومساكن طيبة الله أكبر هر يكيك لوانش جيقاو رقاي خوي هيا مالي خوي هيا خانوي خوي هيا عزيزة كانم باب قرين بناو قرآن بناو سنة كاني في غمرة صلى الله عليه وسلم بزانين أوشتانت شيا كوا أقر بيكين كزوزور آسانشا أنجامي بدين دبيت ماي أويك الله سبحانه وتعالى ماري زياتر من بوبكات لبهشت هرچو نبهشت هموشت يكا لقل اوشا انسان ابي طموحي ابيد بويا اگر داوا من کر داوا فردوس الاعلا دكين لبهشتا بلي عزيزة كانم ومساكن طيبة في جنات عدن الله اكبر هموي خوشية هموي بختورية هموي آسودية هموي ناز نعمتا بالا دس خماني ندين لبر شتان كوا فانية لم دنيايا هموي طواو دبيت عزيزة كانم بلام إنساني عاقل وجير اويا كبزاني تشي ريقايك أقريتا بر أو ريقا راستا تشي كوا إيمي مسلمان همو فرزكان داواكين لالله سبحانه وتعالى دلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بلي أورقا راستكيا وخوشمان بدور بقرين لصراط ريقاي أوانيك الله سبحانه وتعالى غزبي لي قرتون أوانيك وا قمران يترجو لك بيت قاورد بيت هركس يكدبيت كوا ريقاي حقي ليت يكتشوو بانگ شو بانگ واز بو رگای شیطان دکات چون که رگای شیطان زور زوره ایم ایماندار ابي اکادار بین لسر او رگا راسته بین بله از زکانم لکوت ای آیت کش الله سبحانه و تعالی دفرمید ذالک الفوز العظیم که انسان کاتک اچیت ناو بهشتوا براستی سرکوتنی گورا مزن اوه کوا انسان بچیتا ناو بهشتوا انسان رزامندی الله سبحانه و تعالی بدز بینید جابویا ببیری خومو جنابتان دین موا کوا او بازرگانی مزنا لدس خومان ندین چونکه الله سبحانه و تعالی بو عظمتی خوی بعبد ایمان دارکانی دلی هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عظيم عزيزة كانم سيكي قورا مگر كسيكي قورا رقاكت بيبشان داد بليد آيا بازرگانية كت بيبشان بدم اگر بيت بكمي پارش قازان جيكي زور زور قورا بدا سيني سبحان الله تماشا دكي او خلقا حلپي ديت را دكات ممكن خانو خوي بفروشيد هرچي پاروب پولی خزم و کسوکاری خوی هیا کوی کاتوا بی کاتنا او بازرگانیا دوای او بازرگانیش کابره اگدر دا چید همو پارکا دد زیتو در رواو او خلکش مایا پوچ دبنوا بلام ام تجارتی الله سبحانه و تعالی بوشی وازنیا قد مقارنه ناکرید قد هاوشیوی او بازرگانی نیا بلی از زکانم تجارتی الله سبحانه و تعالی لن تبور قد خسارتي تانية الله سبحانه وتعالى بعبد كاني بلد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تخوا جي خويني كوابرين يا الله يا الله إيما بو تجارة رازين إيما ديننا أو تجارة وكوا رزقار من دكات لسزاكي بإيش أو تجارتش أويا تؤمنون بالله إيمان بالله بين براستقينا وتؤمنون برسوله إيمان ببيغمر بين عليه الصلاة والسلام آتك بوشوازية تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأموالكم.

أنفسكم بلي أو الرجاك أزكانم براسي أو الشاك أبو إما أبي إما هول بدين أو تجارة لدستي خومان ندين بلي خواي جورا بسوزو مهرباني خوي با شوازك پر لخوشوستي ندايك لقل عبدكاني دكات والرجاي أو تجارتو أو بازرگانيا مزنا بيان بشان دادات كدبيت ماي اويكا الله سبحانه وتعالى لقنا حكاني عن خوش بيت دوام او تجارته وادكات كوا هر كسيك لو تجارته بيو لو بازرگانيا بيه اتشتناو بهشتوا و كوشكو تلاري شاهانين بو آماده دكات و هر وها لكوتاي آياتكاني تريش لدواي او آياتانش سركوتن لم دنيايا أبخشي بعبدكاني بلي چونك الله سبحانه وتعالى فرميت وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بلي الله سبحانه وتعالى شتيكي تركوا زور خوشويست لاي مسلمانان اوش سركوتني مسلمانانا بلي سركوتني مسلمانان لهر جيغايك بيت اگر تاكيش بيت يان وكو كومالك بيت يان وكو دولتكيش بيت لحر شونك بيت ايمي مسلمان بيمان خوشا چونك الله سبحانه وتعالى افرميت واخرى تحبونها ايمي ايمان دار بلي بيمان خوشا مسلمانان سر بكويت لهمو جيغايك لهمو سرزويك جيغايك لسرزويك او چيا نصر من الله عزيزة كانم والله سركوتني الله سبحانه وتعالى ديد بو مسلمانان هر وكو چون پیغمبر عليه الصلاة والسلام سركوت الله سبحانه وتعالى سري خصب سر كافركاني قريش لمكة ابي ايمش بيرو باورمان وابيت كوا او دين سردكويت بلام مرجي خويها ان تنصروا الله ينصركم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بلي او ابو فتحي مكشكرا وفتحي همو باي تختكانيش دكريت باذن الله سبحانه وتعالى بس اوي كوائي ما بيننا وبازرقاني كوا ايمان من بتوكين بأ الله سبحانه وتعالى بطاطي ايمان بينين ببيغمر عليه الصلاة والسلام لسر منهج كيبين وهر وها جهاد يجبكين لبينا الله سبحانه وتعالى ببارمان بنفسمان بزمانمان بلي عزيزة كانم ابي بوشي وازبين الله سبحانه وتعالى نصر من في أبخشيت زور مهمة كوائم أو يقين من هبيت نابي مسلمانان دائما وين لبيت كوا هزبكا سرشورا هزبكا كوا قد سركوتني الله سبحانه وتعالى نائب وين أو لم سردمش بيني من سبحانه بخوا خواي قورا عبدكاني سرخستوا لچن ولاتك أبي إيمش بوشي وازا إيمانا كمان بتوبكين بوشي واز الرقاكا بدو زينوا وسابت يجبين لس الرقاكا زوزور قرنقا بلي أهزيزة كانم نابيت إنسان كميك لس الأو رقايا بيو دوائي توشي دلار روكي بيتو توشي لرزين بيتو توشي سستيو ترز ببيا واز در رقاكا بينيت نا دائما دعا جبكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بلي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أي محمد صلى الله عليه وسلم مزجيني ومجدبدا بأمتكات بصحابة كان كوافتحي مكدك ريو مسلمانان سردكون بلي بوهم مكاتيكو هموساتيك أبي إيمي مسلمان دائما متفائل بين قجبين بين ومجدج بدين بواني كوا كميك لرزوكن إيمانيان سست بوا كنصري خواي پروردگار ديت عزيزة كانوا خوشوستانم بمشي واز دينا كوتاي برنامي أمرومان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينت لدينكي داوا كارم لالله سبحانه وتعالى وما ليبكات بچينناو أو بازرگانيا وا و او كاراني كوا لو بازرگاني هيا
هموی وکو خوی جیب جیب کین بو اوی او خلاتانی کوا الله سبحانه وتعالی آماده کردو بو عبدکانی بو کسانی کوا لو بازرگانین بیتو همو من پی کوا بچینا بهشتکی الله سبحانه وتعالی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.

بردوامي لباسي أركان كان إسلام أركان الإسلام فكان إسلام لدرساني رابر دو باسي ركنيك ما انكر لركني إسلام كجرين تريني أنا من شيني إنساني مسلمانة هنقاو بهنقاو لقر ركن كاني تريين ركني أو رومان ركنيك تواو جرينجا أويش بيدا قتري وتقيم الصلاة كبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا جبريل ركني دوم لأركان إسلام بريتيا أو لويك نويشكي بو الله إقامي نويشكي تؤديها بأركانها باطمئنان وخشوع أركان كاني جيب جيكي آراميتها بي لنويشكت دا آقاد لنويشكت بيت وآقاد لركن كاني داخلي نويشكت بيت ديار نويش يكيك لهرا هرا ركن قرنق كاني إسلام لدواي شاية تمان نويجة هركسي محافظة لنويجة كان يبكاد نويج بوي أبي بنور لدنيا دا ولا قيامتيش أبوي أبي بنور بركتي مالا نويج عاشتي مالا نويج روناكي دلا نويج روناكي روحا نويج آسودي جيانا نويج أو مالاني نويج يانتيانيا تاريكن بأسودين سفركانيان برلكيشة أو مالاني نويش راسقينان تدا بريتي لآرامشي أو نويش اللي قبر دال لا يسرتو وستا ودفاع الليكات بملائكة كان دليد أي فريشتين أي فريشتين أي فريشتكان أو كسيئة وإستاخريكن برسياري ليكن نويش كان جوان باراستوا آقاتان ليبيت نويش لأسمان فرس كراوة باقي فرائض كاني تر لري جبريل وهات وتخواره وهات وتسر محمد صلى الله عليه وسلم شو كنويش برز الدكاتوا لبرزي فرس كراوة معراجة معراجي بس مسلمانة كوتي الله أكبر الله أكبر التحريم نويش دابسني راس سقيني كرت اتر تيكلاو بالله بيت مناجات وقفتو قوي خويكات إنساني مسلمان دبي أقاداري نويش بين نويش رزقار كرا والله دفرمي وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين أقادار بن نويش كان لمشركان نبن لير خطريات دس في دكات هاري كمان يسام من أعلك مان هبي لواني نمال ونويش نكات أقادار بن أقادار بن هاري كيق لأيما لمال وكشيكي هي كريكي هي نويش ناكات أقاداري أم خطور يتبن الله سبحانه وتعالى دفرمي واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نويش كان لمشركان نبن كابو نويش نكر مشركة قادار بن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله دفرمي أوانا برأي أوي الدينين كنويش كان نويش كر برأي ديني تويا الله سبحانه وتعالى باس اهل دوزخ مان بودكات دفرمي لقران دا برسياري ان لذكري لاهل دوزخ ما سلككم في سقر شي اي ويل توشي امنك بت يا ايركرت شي ويل اي وكرت كتوشي امبد بختيبن كتوشي دوزخ بن قالوا لم نكن من المصلين لن يشكران نبوين كابو اغادار بن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى دفرمي خلكان يقهبون لبيش إيوة أمتاني بيش إيوة أضاعوا الصلاة نويش كان ينصايع كروك خومان شين شهوات يان كوتن الله دفرمي كردمان غيان بيدين واتا بيسائي أهل جهنم يان بيدين أقداري أوبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بيمان يقلق الإيمو كافر كان دا نويش نويش هركسيني كابي باور دبيت كابو أقدار بين أقر منالك من هي لمالا وكشيك من هي بافرياي كوين فير نويشي كين بقوري فير نابيت
ئێمە لە مناڵی لێ ئەگەڕێین لێ ئەگەڕێین لێ ئەگەڕێین تا گەورە بێت تا نزیک باڵغ بوونە بێت ئەنجاڵە کوڕم نوێشکە ئەو کاتە ئەبێت لێ بوو بێتەوە ئەو کاتە ئەبێت لێ بوو بێتەوە لەوەی کە فێر بوو بێت فێری نوێش بوو بێت هەموو شتەکان ئاسایی بوو بێتەوە لای تۆ پلەبەندیەکەت واز لێ هێناوە پەروەردەت نەکرد کاتی نزیک باڵغ کاتی حیسابت بۆ ناکە ئەو کاتە پێڵی نوێشکە ئەبێ لە مناڵیەوە نوێش تێکەڵاو بە خوێنی کەیت تێکەڵاو بە دڵی کەیت خۆشەویستی کەی لای رەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم لەو کاتە لەسەر مەرگا بوو هاوڵان دەفەرمون هەر دەیفەرموو الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم هەر ئەوەی دووبارە کردووە دەڵ دەفەرمون والله دەمان بینی هەتا ئەو کاتەی ئەبو لایەو دووبارە کردەوە وصتی رسول الله صلى الله عليه وسلم نوێش نوێش ئاگاتان لە ئافرەتان بێت ئاگاتان لە ژێردەستەکان بێت لە ئافرەتان ئاگات لە خێزانەکەت بێت کەوا بوو ئاگاداری ئەوە بین ئاگاداری نوێش بین و جوعلت قرة عینی فی الصلاة رسول الله دەفەرمێ بیلبیلەی چاوەکانمە نوێش بیلبیلەی چاوەکانمە و رسول الله صلى الله عليه وسلم دەفەرمێ ئول ما تفقدون من دینكم الامانه يكم شتك الذين كتان منيت وامانته واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه اخر شتك ليت ابيت ونويجه كان ويجد ليبه ويتر نويج هيش دين بي وانا ماوا بو امام احمد دفرمي كل شيء فقد اخره لم يبقى منه شيء هرشت كوتا يكي ليبه ويتر هيش بي وانا ماوا كابو او كسي نويج انك الاسلامتي بي وانا ماوا باگاداری منالکان مان بین اگاداری مالکان مان بین واز لخلق بینین ایمه جیر مان خوارده بوی بخلقه و مشغولین والله جاری و عالم دنیا مشغوله مشکلی اوکرانی های هی مشکلی فرانسا روسی های هی امریکا های هی دولی اوروپی های هی منالکی لیا اگر دستو تی نویج ناکا منالکی توشی مواد خواردن بو حب خواردن بو مشکلی اقتصادی عالمی هی تو بی مالکی خود شار سرکا واز لعالم بینا خسروك عالم بها همو خلق توشي حب خواردن ابو كابو باقاداري مالكي خو مان بين اقاداري شكركان مان بين امام عمر كاتيق لي درابو شيريان بيدا ريق لبرينكي هاتا دروا والله هر كاتي بانجي ادا زختي كي لخو يكر بو يبسي بو مزقوت عواز زختي يقول يا امام تو خود بيني وا والله بانج جملة دنجي بانج الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جملة حي على الصلاة حي على الفلاح والله أوين ويجين بدينين أما قصي عمر كري خطابة كابو أقاداري أو بين زور خطرة نويج نكر أقادار بين هاوريتي ناكرت إلا أبو بانج وازن بيت يعني بين يوم مالي وهاوريتي بكي أمانتي مالي خوتي في بدي هاوريتي أكري بس بوي بانجي كي نويش كات زکاتی پێ نادرێ نوێژ نەکەر سەربڕاوی دەستی ناخورێ نوێژ نەکەر نیکاحی دانامەزرێ نوێژ نەکەر کە مرد دوعای بۆ ناکرێ نوێژ نەکەر نوێژی لەسەر ناکرێ نوێژ نەکەر ناشۆرێت لە قەبرستانی موسڵمانان نانێژرێ نوێژ نەکەر ئاگادار بن بڵێ ئەکرێ کە ئێستا ئەکرێ یعنی هیچ ئەجری دەست ناکەوێت یعنی مستحقی ئەوە نییە ئانە کەسێکی نوێژ نەکەر فێڵکا لە مامۆستایە بڵێ من نوێژەکەم کاتی نیکاح بلام نکاح کی دانا مزریت اگاداری او بین که نویج نکر خطره با اگاداری سیری منالکان مان کنی سیری خزان مان کنی سیری هر کس با خوما نو مشغول بین واز لدورو بر بینین چیه گسریت چیه اکریت چیه بید جامل جاری اک با کرکا متوا دو جار پیه متوا والله یه بیو کنوح تا او کاتی اخین کیت هر بانگی کیت هر هاواری لیب کیت بیه نبو مزگوت دنگی منالک کلیره ایت هیچ اسعاج مناکا خوشیم پیداد از آنم اوانن دوای ایمه مزگو تا آودانه کنوا اوانن جیگری ایمه اوانن رایک اسلام برزه کنوا اوانن دینداری خواناسی دوای ایمه دست پیوه گرن اگر لمزگو تا کان درمان کردن او کاتا بو چوه چن دزکان هن بن درمان خورکان هن بن که او با اگاداری نویش بین نویش روناچی دین و جینه داواکاری لە الله سبحانه وتعالى لێمان خۆش بێت عاقبەت خێرمان کا لە دایک و باوکمان خۆش بێ شیفای نەخۆشی مسلمانان بدە یا رب شیفای نەخۆشی مسلمانان بدە یا رب ئەوانەی داوای دوعای خێریان لێ کردوین یا رب شیفایان بدەیت ڕەحمیان پێ بکەی لە دایک و باوکمان خۆش بی عاقبەت خێرمان کەی لەسەر ئیسلاممان ژێنی لەسەر ئیسلاممان مرێنی یا رب العالمین لە کاتێکا بمان مرێنی یا رب
خود لمن رازيت لشويني كان مامرين يا ربي كبي خود فيت خوش يا رب العالمين يا ربي عاقبة خير مانكي يا ربي عاقبة خير مانكي لسر إسلام ما نجيني ولا سر إسلام مامرين يا رب العالمين يا ربي إخوة هرج نمير ديك من الله بين دوان من الله الصالحي يا بديت يا هرج نمير ديك توراون آشتيان كيتوا يا رب إخوة هرج نمير ديك كيشان هي لما الله آشتيان كيتوا بيك شاديان كيوا يا رب العالمين هر كسيق نخوشي قرتوا لو نخوشياني كهيا بتعبتي نخوش خانيه وناكلي يا ربي شفايان بديت عزاريان لقلك السركم كي يا رب العالمين رحميان في بكي رحم بأيمشك يا رب العالمين يا ربي باراني رحمة ما زياتر وباريني يا ربي باران ما مباريني شنجو جيان ما وباكيوا يا ربي باراني رحمة ما مباريني داواي باراني رحمة ليكم يا رب لي ما مباري بو ما مباريني يا رب ما مباريني يا رب رحمان في بكي بزيت في ما دابته آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خواجي ورزاي هم ولا يقباتهم

ئەزیەت و ئازار و ماندووبوون ئەزانن ئێوە لۆ چێ ماندیە بن لۆ ئەله وەڕێضوان و من اللهی ئەکبەر تۆ چەند خۆشە بزانی لۆ چێ ماندیەبی و لۆ چێ هەوڵەدەی تەضحیە و قوربانیدان پێغەمبەر سەلامی خوای لەبێ ئامادە بوو لە پێناوی کەلیمەی ئەله شەریعەتی خوا لە پێناوی هیدایەتدانی خەڵک قوربانی دا بە ماڵی بە کەسی بە نیشتیمانی بە هەموو شتێک چۆ ئەزانی ئەویان گەورەترە تەسلیم نەبوون بە واقعێکی خراپ برێ ئینسان ئەو واقعەکە وایە و چارە سێ تەسلیمی بە نەخێر پێغەمبەر سەلامی خوای لەوی تەسلیمی واقعی خراپ و عادەتی خراپ و فەساد و زوڵم و خیانەت نابی تەسلیمی بتپەرستی نابی وەکو کافرەکان داوایان لێکرد تەسلیم بە بەعزێ کەسێک هەیە لەو دنیای ئاسان تەسلیمە بی یعنی ئەرێ واقع وایە و ئەڕوخێ زوو بەڵام پێغەمبەر مقاومەی زوڵم و ستەم و شرک و بتپەرستی ئینجا تەرک المەناخ ئەلفاسید مەناخێکی فاسید و خراپ کە دینت تێیدا پارێزراو نەبی کەرامەت و شەخسیەتت تێیدا پارێزراو نەبی ئەبی بە جێبێری ئینجا دەیان نمونەی تر وەکو مەحوی ئەفەرمێ ئەگەر ئەو هیجرەتە نەبا دین ئەم شکۆیەی کەی ئەبوو گەورەی سەحابە و ئیمانی بەهێزی سەحابە و قەساوەت و دڕقی کوفرێک دەستی بچێتە خوێنی سەحابە و هەوڵی کوشتنی پێغەمبەرێکی وا نازدار کە ڕەحمەتەن للعالەمین قەد جاءکم من اللهی نور نورێکی وەکو پێغەمبەر تو بتەوێ بیسڕیۆ چ قەساوەتێک و کە یەعریفونەه کەما یەعریفون ئەبناءهم وەکو کوڕی خۆشیان ئەیان زانی ئەوە پێغەمبەر لەسەر حەقە و صادق الئەمینە پێغەمبەر سەلامی خوای لێوی کە دەرچوو لە مەککەی چی فەرموو کە گەیشتە مەدینەی چی فەرموو چوو نیشتیمانی خۆی ئەگۆڕی خاک و وڵاتەی کە تێیدا پەروەردە بووە و تا عومری 53 ساڵ تەمەنێکی زۆری لە مەککەی بەسەر بردووە بەڵام ئێستا ئەو شوێنە بەجێ ئێری کە دەرچوو خوای گەورە ئەمری پێکرد کە قەراری کوشتنی پێغەمبەریاندا سەلامی خوای لێوی خوای گەورە ئاگاداری کردەوە دەرچە ئەو میللەتە خێری پێوە نەما تا ئێستا مقاومە بڕیاری هەر لە قەبیلە و کەسێک ئینجا کە دەرچوو ئاوڕێکی لە مەککەدا و فرمێسێک بە چاوی هەیە تە خوارە فەرمی واللهی یا مەککە ئینەکی لە ئەحەبو البیلادی ئیلەیە لەولا ئەنە قەومەکی ئەخرەجوونی مینکی لما خەرەجتو مینکی ئەبەدەن واللهی ئەی لە مەککە ئینەکی لە خەیر البیلاد باشترین بیلاد و پڕخێرترین و خۆشەویستترین وڵاتی لە دڵی من خاک و نیشتیمانی خۆمە و خۆشم ئەوێ بەڵام قەومەکەت کە ناهێڵن من دینداری کەم ئیتهام مەکەن بە شێتی و بە سحر و کەرامەتم تێیدا ناپارێزرێ بەجێت دێرم چونکو ئەزانم ڕەزابوونی خوا گەورەترە و ئەولاترە ئینجەکە بەجێ هێش کە چۆ مەدینەی لێ دەرکەوت چی فەرموو دەستی بەرز کرد و فەرمی اللهم حبب ئیلەینا المەدینە کەما حبب لە ئیلەینا المەککەتا و بارک لەنا فی ساعیها و مدها خوایا ڕەبی چۆن مەککەت لە دڵ شیرن کردبووم ئەو مەدینەش خۆشەویست کەی لەلام بەرەکەت خێ ناو ڕسقی و ناو ژیان و ناو ماڵ و ئێرەمان خوایە لەبەرچی پێغەمبەر ئەو دوعا فەرمی ئینسانێک ئەگەر خاک و نیشتیمانی خۆی خۆش نەوێ ئەگەر کەس و کاری ئەو وڵاتە یەکتر و ئەو خاکەی کە خوا قەراری دایە و کە خوا لێی دروست کردیە و قەدەری ئەڵایە خۆشت نەوێت تۆ لە فیترەتی خۆت لادداوە ناتوانی خزمەت کەی ناتوانی وڵات بەرە و پێشبەی ناتوانی ئاوەدانی کەیەوە ناتوانی مرۆڤەکان ئاسوودەکەی دەبی ئیلا وڵاتت خۆش بێ کە سوکارەکەی وڵات یەکتری خۆش بێ ئەوە مەبدەئێکی ئەساسی و نهێنی سەرکەوتنی هەر وڵاتێکە ئەبێ هەموو سەرۆکەکان ئیعلامەکان داعیەکان ئەبی وڵات خۆشەویستکەن لەلای یەکتر ئەگە کەسێکی گەندەڵکاریش لە وڵات هەبی خۆ ئەو تاچێکە لە وڵاتێک و لایدا و ئینحرافی کردیە خۆ خاک چێ بڕیاریدا لەو خاکەی دروستت کا چێ بڕیاریدا تۆ بەو زمانە لەو خاکە ئەله ئەبێ قەدەری خوای ڕەبوکە یەخلوق ما یەشاء و یەختار ئین الله اصطفا کە خوا منی هەڵبژاردیە لەو خاکە من خۆشم ئەوێ و ڕێزی لێ ئەگرم و پێغەمبەر فەرمی واللهی ئیمانتان تەواو نابێ لەن تؤمینوا حتا تەحابو دەبی یەکتریشتان لەسەر ئەو خاک و نیشتیمانە خۆش بوو ئەگە یەکترتان خۆش نەوێ تەعاون ناکەن پشتی یەکتر ناگرن دین بەرەو پێش نابن ئەگەر هەر مرۆڤێک لەسەر خاچێک ڕقی لە یەکتر بوو یەکتری بوغزان پشتی لە یەکتر کرد یەکتری شکان
بركتي الله نامين لو ولاته وشيطان ونفس ديت نابي لو پیغمبر سلامي خويلي بزور دعاي كركاتك تو او شوينا برزان خالي چي ترك پیغمبر سلامي خويلي بحرسن ام ولاته خوي زور خوشويست كمكبو بلام كاتك زاني كسكاني ازيتو ازار يدن ديني اكويت خطر عقيدي اكويت خطر دعوان لكر ابي بي بد ببرستي أبي دس لديني خوت هالقري اتهام ينكر صحابة كان ين أزيد دان لو پیغمبر سلامي خوالي ببرياري دا أو شوين بزيبيري حر شوين ككرامت نپارزره شخصيت نپارزره إيمان وعقيدت تيدا پارزراو نبي رزق حلال تيدا پارزراو نبي أو شوين أبي بزيبيري شو خواي قورا فرمي لسر مرقا أزاني ملائكة خوا رايان أسبيري تسبر سياركت لأكا فإن الذين توفاهم الملائكة أو ملائكتان دين كالروح أتششل لسر مرق ظالم أنفسهم أواني كستميا لخويا كردوا قالوا فيما كنتم إيواتي أكن ليرا أجين لبرتي ليرا كإيمان تان تيدا سلامتنيا ككرامت تان تيدا اتهام كري كلو شوينو لو حزبو لو دائرو لو وظيفو لو مكانو لو قركي كبارز راون ابو ايمانت ككرامته شخصيته ناموسد فيما كنتم اي تانكر قالوا كنا مستضعفين خويا ايما مستضعفين خوخوت اقداري ايما لاواز بهز ده صلاتك ما النبو خويا جورد افرمي قالوا بيبرن الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها باش الزوي خوا فراوان نبو تو كوت كاي زوي هر زوي خوانيا شوينيتش كش خوشويست كان لدلت جورا اكا بركه اخاته وندري شلون تنزل لإيمان وعقيدة وأخلاق وكرامة أكي حركة سيجبي وحرب شو أو ناري تنزل يا خوي جورا فرمة أوان آية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها پیغمبر سلام فرمي لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه إيمان دار ناري خوي زليل كان رزابوني خوا پیغمبر سلام خوي لبي حرسا مامي بيجو كسوكاري بيجو تي أتوى أتوى أتكين مليكو قورتريشتو تي أتوى ببا قوري إيما هموما پیغمبر فرمي رزابوني الله لايمن لهموشتك قورترا ورضوان من الله أكبر هر معامليك أكي هر جنهينانك هر هنقاوك لنفسي خود قره لهموشتك رزابوني الله سوك خواي قورا فرمي والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين اگر راستك ايمان داري ابي خواه و پیغمبرت للا لهموش ده قوره تربی اوان لخور رازي كي مگر پیغمبر سلامي خواه لبو ياراني لبرتي مكه يان بزيهش كخوشش يان ابيست خواه قوره فرمي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم لبرتي يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أوان ويستيان خواه پیغمبر لخوان رازي كان أوان ويستيان ديني خواه سر بيخن خواه قورا فرمي أوان الرازقون من سريان ديخمو مالو جيانيان پر لبركت أكم أوان يتا إستا كأيما لسر من بر هزار و تار ست و تلو حف صالة باسيانا كين أيان كين بقدوي خوان سنكو أوان عقيدة ومبدأ ينهبوا حركسك لو دنياي أو أنا درس له هزرة ورقري بسا حركسك دس لشتك جيركا معلق بضلي بيوان ببشتك ونتواني وازي لبيني أقر تيبزاني حرامة أقر تيبزاني ظلمة أقر تيبزاني تنزل لإيمان وعقيدة نتواني وازي لبيني أو كسا بكلك دينداري وبكلك قوميته وبكلك قيادة وهيش شتكنا لو يا پیغمبر سلامي خواهي لبي فرمي او مال او حرشتك صهيب الرومي ريغان ليغرد اوتيان تو هموشتك لي ربيعتي او مالم او وشترم كسوكارم ريغان بدن افر الى الله من برون برو لا اخو اخو اوشتان اخو داي اللي واش دم دات زياتريش بريزان درسي هجرت او انسان نابي متعلق ببشتك نتواني وازي لبيني ما غير پیغمبر يعقوب او نضلي بپیغمبر يوسف وابو خاي قبل السيد انا صال لي ستاندو أبي والذين آمنوا أشد حبا لله إنساني إيمان دار إن معي ربي سيهدين فروردقار لقرمانو أو قورمانو هو مولانا أو سرمان ديخي دلمان هر أبيب أو بسريتو لأو داواكي برزان
یەکێکی تر و کۆتایی لەو ئامۆژگاریانەی کە پڕاوپڕە لە دەرس و ئامۆژگاری زەڕورە هەموو دایک و باوکانێک باسکەن لەم چەند ڕۆژەی لۆ ماڵ و منداڵ سەری ساڵی یەکی محەڕەم لەو هەفتەی دەست پێ ئەکا هیجرەتی پێغەمبەر مەعنای چییە؟ چۆن هیجرەتی کرد؟ چێ لەگەری بوو؟ برادەرەتی چی کرد؟ لەبەرچی ئەو وڵاتەی بەجێهێش؟ لەبەرچی ئەو هەموو ماندی بوون و یازدە ڕۆژ یان سێزدە ڕۆژ لە ڕێگا بوو سێ شەو لە ئەشکەوتە مینێتۆ لەوەی ئەو دینە بگەینی بە ئێمە لەوەی ئێمە کەلیمەی ئەڵڵاه بەرزکاتۆ لەوەی هیدایەتی مرۆڤایەتی بدا بەڕێزان یەکێکی تر لەوەی خوای گەورە لە ڕێگا ئایەتێکدا ئەبەزێنی لە هیجرەت بڕیارێکی ڕەب العالەمین دێ تا ڕۆژی قیامەت ئەفەرمێ ئەوە ئەی پێغەمبەر سەحابەکان لە پێناوی خوا خاک و وڵات و نیشتیمان و دەڤەر و جێی باو باپیرانت بەجێدێری دەبڕیار بێ لە مادام ئێوە داوای ڕەت ئەگەڕێن بە دوای ڕەزابوونی ئەڵڵاه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا هر كسيك لبيناوي الله دس هل قري لحرامك دس هل قري لمملكتك دس هل قري لوظيفك دس هل قري لنكاح وزواج وعقدك لبيناوي الله وفاراس لكرامتي يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا إلا زوية فراوانتر مالك رزقك زياتر عزته شكومنديك زياتري في أدم وأجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أجر لماضي خوشي درتو كاتك درتو ثم يدركه الموت مردن قيشت السرسري فقد وقع أجره على الله أجر باداشتي على الله لسر خواي قورة وازبة وبيداتو عيش ببهشتو رزابوني الله لو يبرزان پیغمبر سلامی خواهی لبی فرموی دل راوچید نبی رسق هموی لدز اللایا حالا هر شوی نکا کزانید کرامت و جیانت ناپارز ره کزانید عزت و شکومندی و اخلاق و قیمت تدا ناپارز ره کزانید رسقی حلالت تدا بدس ناکوی ببیمنتی ترچی کول الله رو لالله کبری یا ربی من ترک شیئا لله عوضه الله خیر منه خوا شتێک لە پێناوی ئەڵڵاه تەرەکەی پێغەمبەرە فەرمێ خوا وەفیە بە وەفا باشە تۆ لە پێناوی کەسێک واز لە شتێک دەینی ئێمە دیتیتمان ئاوارە و بەعزە خەڵک و کابرا لۆ حزبێک شتێکی کردیوتی ئەوە لە بەخاتری حزب و فلان وای کردیە عەردی بدەنێ وای بدەنێ ئای باشە کەسێک لە پێناوی ئەڵڵاه شتێک واز لەبینی ئەڵڵاه لە پێناوی خوا خوا شەکوڕە خوای گەورە فەرمێ هیچ کەسێک فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذريك لبيناوي من عملي صالح بكي باداشت بديان وبحفصته بزياتر أدمه وفعلا پیغمبر سلامي خوالي مكي بزيهش يعني بهزرة روي صحابة كان ريال لأجيرا بلا مدينة دسكوت سي استقبالك لو مدينة سي بيشوازي ومحبتك ززيرة عربي هدايات ورقري زولك كان هموي أرون هەموو نوورەکانی تر ئەکوژێنەوە کە ڕۆژ بێتە دەر ئەستێرەکان دیار نامینێن و دێتەوە مەکەش یعنی ئین الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ئەشت جێڕماوە ئەو شوێنەی خۆی و ده هەزار سەحابە لە فەتحی مەکەی بە چ عیزەت و شکۆمەندیەک جارێکی تر ئەگەڕێتەوە مەدینەی ئەوە دڵنیا بە دەرسێکی گەورەیە ئەگەر تو لە پێناوی ئەڵڵاه حەرامێک خراپێک فاسیدێک واز لێدەینی شکۆمەندی و عیزەت و ڕسق و فراوانیە کە دەسەکەوی خوای گەورە وەفیە و ئاگای لە تۆ کە تو شتێک لۆ ئەڵڵاه کەی یا ڕەبی خۆیان لە گوناهەکانمان خۆش بی ئیسڵاحی حاڵمان کەی دوعا و تاعەت و عیبادەتمان قەبوڵ کەی یا ڕەبی ئەم ساڵە ساڵێکی ئەمن و سەلام و خۆشی و ئاشتی و بەرەکەت و برایەتی و خۆشەویستی بی بمان پارێزی ئەو ساڵەی کە دادێ لە هەموو فتنە و بەڵا و ئاشوب و شەڕ و خراپە و تەفرەقە و نیزاعێک یا ڕەبی لە هەموو گوناه و تاوانی ساڵی ڕابردوومان خۆش بی لە کەم تەرخەمیەکانمان بووری یا ڕەبی ئەو ساڵەی کە دادێ ساڵێکی زۆر بەرەکەتدار و خۆشی و ئاشتی و ئەمن و ئەمان بی ئامین والحەمد لله رب العالمین ربنا ئاتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله توكل عليه توكل وحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وبركاته عليه إذ يقول تبارك وتعالى في قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
برزان سن كسي داوان لكني دعايان لو كين ونخوشان هي يا ربي خويا لو خاطري اسماء عظمي خوت الشفاء لو او نخوشان هم نخوش مسلمان بني يا ربي خويا كولي دوازده وهر كسي لنا امتحانات اخويا سنجان فراوان كي علم يان زياد كي ذاكريان مقوت كي موفقيان كي درزي باج بين عاقبتيان برخير وبركات كي يا ربي درزي باج بين ضليان خوش كي ضلي ولات ما خوش كي ببنا نور وبركات لو أولات من اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء من الأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم واغفر لمن أنشى هذا المكان وعمر الإنسان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عزيزان وخشويستان بنران وبسران رحمة الله وبركاته. باسك رازقوي يكين بلام رازقوي لقل شيا الصدق باسك رازقوي يكين لقل خواهي قوريا

0: زانی تا چنێک لەگەڵ پەروەردگارە ڕاستین و دڵمان بە خۆمان خۆشە و دڵمان بە نیەت و کردەوە و قسەکانمان خۆشە وڵای خۆشەویستەکەم ئەتوانی لەگەڵ هەموو دنیایە درۆ بکەیت ئەتوانی لەگەڵ نزیکترین کەسەکانی خۆتا درۆ بکەیت وڵای ئەتوانی لەگەڵ خێزانەکەی خۆتا درۆ بکەیت ئەتوانی لەگەڵ هاوژینەکەی خۆتا درۆ بکەیت ئەتوانی لەگەڵ ئەو جمکەیە کە پێتەوە نووساوە و لێو جانابۆتەوە تەنها سەرتان جیاوازە و قاچ و سکتان یەکە ئەتوانی درۆ بکەیت بەڵام هەیهاتە هەیهات ئینسان بتوانێت لەگەڵ پەروەردگاری خۆیە لەگەڵ خوای گەورەیە کە یەعلەم ما توەسویسو بیهی نەفسو درۆ بکات وڵای خۆشەویستەکەم ئەتوانی هەموو دنیا ڕازی بکەیت بەڵام خوای گەورە بە یەک شت لێت ڕازیە بێ تەنها ڕازگۆیی لەگەڵیە بابزانین هەر یەکەمان چەند ڕازگۆیین لەگەڵ خوای گەورەیە ئەو کردەوانەی کە ئەیکەین لە نیەتەوە دەست پێیەکات زانین چەند نیەتەکەمان بۆ خوایە چونکە خوای گەورە نیەتی تێکەڵی ناوێت نیەتێکی ناوێت سەد بە سەد بۆ خۆی نەبێ کار و کردەوەیەکی ناوێت ئەگەر هەمی بۆ خوا نەبێ خوای گەورە ئەیەوێت ئەوەی کە پێی بەخشیوین لە دڵ هەمی بۆ خۆی بێ شتێکی تر قبوڵ نییە لە دڵی ئینسانە جێبگرێ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أبي أمضل سليم به أبي أمضل باراو به أبي أمضل غيري خواي قوريتي أنا به چون بتوانين أما بكين براسي قرصة براسي لدس همو بياويك ولدس همو آفت يقنايت أما بهمو كس يقناكري چون بتوانين خلقي دورو بر خزمو كس كوملقا إعلام همي اللي مشي خومان دربينين يكشد لدلوز لزهن مانا بي بيبوتي تنها خوا چون اتوانين أمنيتان خاوين كينو بخواي قورا وروكشو ناواخن ما نوكو يكتري وابي ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين خواي قورا فمي بيشينا كاني ايوم تاقي كردوا بو اويك خواي قورا رازقو كان صدقەکەیان دەرخات و ئەوانەی درۆژ لەگەڵ خوای گەورە ئاکەن ئاشکرابن بۆیە هەموو ئەو تاقیکردنەوانەی لەسەرمان دێت لە دنیایە هەمووی بۆ ئەمەیە کە ئەوەی ڕاستی دڵەکانمان دەرکەوێت خوای گەورە ئەوەی کە لە ناخمانەیە بیهێنێتە ئاشکرا کامەی بۆ خۆی بووە تەنها بۆ خۆی بووە و کامەشی خەڵک و خەوشی تێکەڵ بووە بیتا دەو بەسەرمانە و هیچی نەوێت بۆیە ئەبێت ئەم قسانێکی ساکێنە منی کەم ئەگەر خوای گەورەی پەنامان با هەمی بۆ خۆی نەبێ قوبوڵی ناکا یەکەم کەسانێک کە ئاگریان پێخۆشەکرێ لە ڕۆژی قیامەتا پیاوێکە قسەی کردووە لە پێناوی خوای گەورەیە خوای گەورە ئیهێنێتە پێشەوە فەرمێت چیت کرد فما خواهی گەورە لە هەر مەجالێکا لە هەر دەعوەیەکا لە بەرهەم کامێرەیەکا لە هەموو سۆشال میدیایەکا لە هەر شوێنێکا قسەیەکی خێرم شک بردبێ کردوومە بە مینبەر و قسەم بۆ تۆ کردووە لە مەسلحەت و لە بەرژەوەندی دینەکەی تۆ خوای گەورە فەرمێ کەدەبت سبحان الله کلیمەیەکی چەند قورسە لە قیامەتا ئەو کلیمەیە ئەو کلیمەیە کە پێوتێ شۆک کە پێوتێ سەدمە پێمان بڵێ درۆت کرد قصد کرد بۆی کە پڵێ بڵێن زیرەکە پێ بڵێن زمان پاراوە وتیان بەڵێ دەی لێرە بەشت نییە ئەی تۆ بۆچی بەخشیت وڵای خوایەکە منش بۆیە بەخشیم هەتا وەکو هەرچی کون و کەلەوەر و ڕێگەکانی تۆ نەمانێ هەر هەمووی خێر و سەدەقەی تیا بکەم نا خێر و سەدەقەکەی تۆ وەکو زین العابدین نەبوو لە کاتێکا خەڵک کە ئەیان بینی ئەیان و زین العابدین بەحساب کسەزای پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم بەڵام بەخوا ڕەزیلە هیچ نابەخشێ دوایی کە وفاتی کرد لە کاتێکا ئەیان شۆرد کە سەیدیان کرد شانەکانی شوێنی حەبل و شوێنی قولاپی پێوەیە سيدیان کرد لە مدینه صد ماڵ کە شەوان ئازوقەیان بۆ چوو هەمیان بێبەش بوون تیانە و پیاوەی خێری پێکردن چۆن بوو کە وەصفیان کرد کە سەیریان کرد زین العابدین بوو ئیتر لە دوای ئەو شەوەوە کە زین العابدین دنیای بەجێهێشت ئەوانی ڕزقیان بڕاو ئەوانیش بێخزمەت بوون ئێمەش ئەڵێین خوایە وڵاهی هەرچی یەکمان شک بر لە پێناوی تۆیە بەخشیمان تیایە خوای گەورە فەرمێ کەدەبت درۆت کرد بەخشیت پێ ئەو بۆ ئەوەی کە بڵێن بەخشندەیە وتیان بەڵێ وتیان کابرا لەسەر تەلەڤیزۆن ئەونەی تەبەڕوع کرد و ئەونەی بەخشی و ئەونەی دا بە خەڵکێکی فەقیر و ئەونەی دا بە ئاوارە و ئەونەی دا بە بەڵێ وتیان بۆ ئەمەت کرد فەر کردەوەکەت پاداشتەکەی لە دنیایە وەرت گرت سێمیشیان ئەڵێ بۆچی جەنگاییت ئەڵێ خوای گەورە من شەڕم کرد لە پێناوی ئەوەی کە دینەکەی تۆ سەرکەوێت خوای گەورە فەرمێت بەڵکو شەڕت کرد بۆ ئەوەی کە پێ بڵێن ئازای باش ئەم شانە چۆنە سەرەکەت چیا کەیت چێ هەڵە خەڵەت هێنی باز بۆ چیە کەیت ئەوە خوایە خوا ئەوە خالقی ئەرز و ئاسمانەکانە ئەوە دروستکەری دڵەکەی تۆیە ئەو خوتوورەی هێشتا بەدڵیشدا نەهاتووە خوای زانێ ساکنە بە تەمای ئەمە نەزانێ بەڵێ ها پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم جارێکیان کابرایەکی دەشتەکی هاوبۆلایی پێغەمبەری خوا لە جیهادا بوو ئیمانی پێهێنا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دایە دەست هەندێک لە هاوڕەکانی و فەرمی دەرزی پێ بڵێن و نەسیحەتی کەن فێری دینی کەن هەر ئەونی پێچوو جیهاد دەستی پێکرد و ئەویش چوو لە پشتەوە پشتی مسلمانانی گرت بۆ ئەوەی کە کەس زەفەریان پێنەبا دوای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەستکەوتەکانی جەنگ بەشێکی بۆ دانا تێمەش بن بەو پیاوە دەشتەکی کە تازە مسلمان بووە دایانێ و تێوە چییە تێ وەڵا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بۆی ناردویت و تۆشی جانەکردوێتەوە سبحان الله بلاي وسير بو فرمي ما على هذا اتبعتك اي محمد خو من بو امد وانا كوتم ولكني اتبعتك على ان ارمي الى ها هنا شنت كوتم كي كتير بدا اليرا سبحان الله تي خوي غير بدسي وخسر ايري كردني وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة سخت ترين مردن أم مردن أيا شكبو هرشي أندامي حساسة لبيني مشكود لا على راني أيا أما بوري هناسيا أما بوري دنجا أما شاخين بركانا أما شاخين هنا ركانا أما دمارة أما فقراتا ئەمێ تیرێک با ئەلێرە شەهید بم و بچمە باشتە من دەستکەوتم بۆ چییە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمی ان تصدق الله يصدقك ئەگەر ڕاستکەی لەگەڵ خوای گەورەیە خوای گەورە ڕاست دەهێنێتەڕێت الله هەر ئەونەی پێچوو جەنگ دەستی پێکردەوە شەڕ تەواو بوو كابران هنا بردسي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم زوري بيسير بو فرمي أهو هو خويتي تيان بلا هو سيريان كر تيريك آلي دا لو شويني كخوي فنجي ديار دفر داناب أو سامي كخوي شويني كي دياريك سبحان الله سيري إنسان مردنا كي خوي دياريكا لو انا شهر بو تيره شهيد بو بيك خوي بو دجمني هلا و دجمني بو هلا داوتا سبحان الله فرمي صدق الله فصدق راستي كلك خوي دوريا خوي دورش راستي هنا يا ري كم انا بياوين كبي خمري خواص صلى الله عليه وسلم بي بيتشي لجبك خوي و بلا اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلي فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك خواهي قولا أما عبدي تويا لبناي تويا جنگاو لبناي تويا شهيد بو
1: لانه تای سم پیاد دور کنی جی نکرد بی. بلان تیجیش رازگویی یعنی چی؟ تیجیش خواه یعنی چی؟ چند بیم نتان علی محمد من بو آد و آن نکوتوم. هوش من آبی. سبحان الله. چند خوش انسان آبی. دلی یک پارچه صو هشتاب لب گوره لکات ایمانه هنی. بله. رازگویی لها مشتکا. رازگویی لنیتا. لقصه لقفتارا لعزما خواهي قبر رازقوي لها مشتكاه ناوة فرميت ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أبدأ شوي تهر كاريكوا براستي بشي تنابي همو خوتي بيته براستي جلي بيته دروا واجعل لي لسان صدق في الآخرين زمانكي رازقويين بيته سي شيخ سي إبراهيم سبحان الله حد شي زمان هلا هنا توا وصفي إبراهيمك وباسي شاكي إبراهيمك هيش قومك لسر زبيانية رخي لإبراهيم بياخد جايتي بك إبراهيم همي بباوكي خوية زاني همي ببيغنبري خوية زاني إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يعني قصة أبي صدق به بيقى أبي صدق به شيني قيامته أبي صدق به بهشته أبي صدق به هيج نمع صدقيك يعني به بخوا برام لم درقايا ونشي تجولوا قسم ببروردقار حيج بهيج نابه بلو هديك تعلم حاول بكات أمر رازقوية لأخويا بشيني هو بعد رازقوية لهموك الدوكانيا أهب يا خمري إخوة صلى الله عليه وسلم أم صفة جوانا ناني رازقوية كبيوتي الصديقية لبيغمبران في ربيتو ايدا بصحابه كاني خوي بويا درجي صديقي لدواي بيغمبران لحمو درجي برسترا كهركاتي باصي صديقه كين ابو بكري صديق ما بيديا تو ها على جالي كان كشين بو اشكو لك بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم شون بو نزيكي شاخكا شوينك بو بيغمبري خوا حاضر كردو بو بيغمبري خوا تيا اسراحت كات دواي شوانك هاتو مرکیم دوشی و شیر کم داره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. فمیر فشاری به حتی رضیت. فمیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. شیر کی خوار دوا حتی من تیر بوم. پیغمبری خواه شیر خواه توا. ابو بکر لیره و تیره ده. اما ناونی چی؟ أم صديقيتي يا كذا سموك سيدنا كبير بيغمبري خواص الله عليه وسلم أزاري بيجا أبو بكر جان أشي تدلي بويا كابرا كلية برسية فرميت أبو بكر أم بيعو شي لقلتانا شكا هل بيغمبري خواه جنز دركو أبو بكر بيعوي كي بير دركو كتجارتي كردو خلقي ناسي يعني من هذا الرجل الذي بين يديك؟ أم بياوي شيئك لبيشتوى أرواح؟ أيو هذا الرجل يهديني السبيل؟ أما أم بياوي كريك أم بشانيها؟ خلق وايا زاني شعب صاغيتي خلق وايا زاني أبو بكر ريك أنها زانية والله أبو بكر زور دورت لما يبيني بزمانك حالية كردن كواتي بقن كتنها ريكي دنياي بينشان دا والله من يزاني ما بستي رقي دنيا وقيامتا بلي بويا اوانيكا لك الخواي قبريا رازقون حشتك يا ناميني بو بحشت تنها اوان ديكا بمرنو بشنا بردسي خواي قبريو خواي قبريش برسياريان ليبكا بلي ان قد صدق عبدي الله كلناو قبرا برسياري ليأكري برسيارا كان زورن ملائكة كان تنها جواب كان ورقن بلام أوسن تري سروية ك أوكي كاو كصح لشتكان دا هرشي جوابيته ملائكة بس أينو سي نازانة شي ديال لطايا خواهی گوره لسرو حو آسمانه و تو یک لناو قبر و لناو تاریکاییه دلیت ان قد صدق عبدی عبدکم راستی کرد ایتر آلو ساته و خوشی دست بیکا آلو ساته و یک قبرکا بی بباخی لباخه کانی باشد بین بچای خو خوش ویستکم والله اعو دارو پردوی که ساکنه بردست مانایه که ساکنه ایمه لسرینو الان باشو پیاولناو او دارو خولو قرهات چیه کاد روشگار دیه چی نجیره و بینه بچای خود آلو شوینه یا که کس آگای لینیو کس فریاد ناکوه خواهی گوره پیو بله ان قد صدق عبدی بلان ببارکی تری شاهیه ان قد کذب عبدی عبده کم دروی کرد خواهی گوره پنامان با که آوامه پیو بوتی لقبر کارمانا بویا لدنیا اشته که پیو تی جهازی کشفی درو سیاری لیه کن جهازه که لیه بستن اگه بدرو جواب بیتوا زبزباتو شوازی بیرکدنو دا گوره الان دروت کرد سکان راز نبو اعتراف کدو که خوی نبو خوی گوره پیسی بم جهازه نیا هرچی بلید هرچی بکید نتوانید درو بکید نتوانی لیلا بید بای روشگاری ده که هر دفاع کید حالی من نبو من نم کرد وانبو
0: بدن
1: دستك بين الجواب قاتشك بين الجواب بيستك قصبك وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم آي روش قاري بواتان زاني أمان لسر إيوانات الجواب حيلوا منزليكي سيدا بيستك قصبك بلا إيواو آواد آواد نكرت قاچو دسو همي بيت ولام تنها دم بيقسنكات عليه او رجا جهازي ديالي كردني درو هل ناو ناخي خوتا نصبك ري وهر خوشي شايتي وليادا ويا خوشي استكانو بيجو يبقين او رجا با امدل ربكين با اسمانو با هيش خوش وخطيكي دنيا وإنساني تيان ايالي با تنها امد الله لقال خواهي قبريا راس كين وا با امد الله والي بكين كصادق بي قسم بخواهو كات زمانش ما صادق بي كدوش ما صادق بي حالش ما صادق بي كلقال خواهي قبريا راس بوين خواهي قبرا همو دورو برو همو دنيا ما براس دكاتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بلغوا عني ولو آية. فرموي أجر آياتي كش بيلم قرآنية بهزارها آياتي تيايتا يسات شن آياتت قياندو وبخلق. وأنذر عشيرتك الأقربين هرهيجنا بعزيزك بخيزانك الدا شلكينا في بلجنك اشتي برا سرتا بس تاكي بو خاتري خوا كي داي كدوابو كي نغتو بابو أجدادي كردواري وابو خود دا بوشا توزي جلا كانت بانو فراوانكا جلا كت شوركا خلقت بيني شود كردوا قبر قيامت يكيا هر هجنا بي حياة حرمت من هي دسي من على كت بقرا واسطة جغرك يشان بينا لكي وفيريبو خود همو روش يدانش قاش لبان قاش لما لو تبلكت بجنكت هنا جغرد لبرچاوي اكيشت نيرقلت ببرچاوي اكيشت حتمت يسا كوركت ابي برابو نيرقلقانا كان لكافتريا كان شوب كاتوا دي كواتا عزيزاني خوم قيان دنيا مسلامة تنها لسن ما مصايكي داماونية كخلق لكم ينتا هزار جنيوي سكايتي بيكات قيان دنيا مسلامة اركي همو لا يكمانا هيت صحابيك تان بيني وعمامي كتابتي لسرابي بلين فلانا كس علاميو اتر والباقي ابي جولو راقريت ايو بيستو تان لتواوي اصحابا يكس يقدويان بيت هموي لشويني خوي وإيشي اكرت كاك من نال برو جربة بكولانا كان فيسبوك تاني كي تاني تانا يكس بلي من نيمة اگر نيبي انستغرامي هي اگر اوي نبي تيك توكي هي اگر اوي نبي يوتيوبي هي والحاصل شتيكت هر هي شمتك يا مسلمة بقرا عزيزكم لشوينك وآياتك فرموديك قولي زانايك صحابيك بيجينا أو خلكتي نوا بخوا بخوا أو خلك ويرانا عزيزاني خوم والله خلق خلق وازي لخوا هناوا والله وازي لدين هناوا والله شويني شهوة وعورة داويني كوتوا باسي زوريناكم كوا يو تشن جنجبون هموتان هموتان صدق جنابن استهل كافتريا كان لم شاريا بدياها هزار جنز ولا لكافتريا كان خليكي دوك الخواردنا دياها هزار يسا هي لسرجادا كان كوتو سياركي بارك دوا خليك مشروب اخواتوا عزيزاني خوم بعد شمكي يا مسلام بقرينو بيجينين والله خلقتي نوا خلقتي نوا كاكا خلقتي نوا والله حاجي شصاليها تو برسياري اليوم كدوا الامام وصا هر یه تو لیک دو تر آبازی پانتولی آفرت که هر بر راس پانتول بو آفرت حرامه. اینا لله و اینا ایله راجعون. پیامک تمنی شص صلا حجی کردوا پرسیاری کی ول ما مصایی کی آینی کت. والله عمت به البل و عزیزانی خوم. و بازاره آروی. اگه خزانه کد عبای بسر و بیزور ناموی ل بازاره. زور ناموی هموی سید دکا. أري أم آفرت لكيو هاتوا أما هيشي سردمية كتازة دابزيتنا وبازار هيشي جلوبرجي لخزانكيت وناشيت وكأنما تولنا وسدني أستراليا أسوريتوا أوان تشي جلوبرجي كفوشنك شكاني أمش همان جلوبرج تشي أكن اللي وكان يانا وأمش همان اشتكات اللي ووا قوبي تشون خركا أمش هروا خريكات قجي تشون تسريحاكا يستاش أمش هروا تسريحيكات كاكك شكان من أرون بو حلاقي أبياوان يعني يو أقاتان لينيا كيلة تيك توكا نايبينيت كيلة توركو ملايتيا كان نايبينيت أو خشكو كتي منو توي أشيت برد الزلام يكو التسليحي قجي أكات هي كيه إمرو هي توني بياني بيته هي تو فيتنك هين دبر بلاو عزيزاني خو أقر إيما فريانا كوين أمكو ملقايا أروات واي اللي يديت اگر كسي الزينة براسي افرتكي بحيايا ابي همو من خمخور بين كاكا خلق بيويسي بيتي عزيزانم والله لزان كويا ديها داعي هستيت دعوة بكا يشتا كما خلق طواو بوا بغربي بوا باوروبي بابا جلو برقي كردية سازور عيبي بكي تبرد ازانن ازانن لبر عيب بوني بوشيني جلو برقي كردية لصالكا يغروجيا كان بوداناوا عرب وازي لا دابو نريتي خوي نينا وهر برو فيشتونش اروا ما مصايا بروفيسوري الدكتوري بجلو برقي عرب ودوامك بجلو برقي خوي ودوامك برون لدبي لامارات لشارقة لكويت لقطر دكتوري جامعية با عقالو ديزداشكي وديبو الدوام تو يستاب بمجلو برقي وبروي دوام كيت عميدي كل ليلة قبول لاكات ما مصاي قطاب خانك اللي تقبل لك مديرك مديري دايرك اللي تقبل لك علي أمجلو برقي قانوني نية
كواتا عزيزاني خوم دين من غريب بوا دابو نريتي كردواري من غريب بوا طواو برغي اوروبي من پوشيوا هل شويني خوش من ناوينتوا نجادة من بجادي اوروبا اكاد نسرو سيمان من بسرو سيماي اوانكا نطبيعت من بطبيعتي اوانكاد اوروبية قد دعمت لقلابكا على سوري داولي فردنكم باشا امنو تو هر نبوين اوروبي وك اوان من كل هر نبوين اوروبي لسر لايت رماشي لكن لسر يكفو لايت يك چن ظلام نكوجدا لسر كوتر بازي خلق خلق ناكوجد لسر دول روي جنابتان شرصك خلق نكوجدا كواتا عزيزاني خوم بيويس من بوية دا چلكين بيويس من بوية ام اسلام بغينين بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كاك والله خريك دينداري خريك كال ابيته وخريك نامو ابيت معقوله كتشك ابي ببالا بوش ابي بحجاب جلي حياه وحشمتك اعتبري لزانكو يا غلطي بيكن خوشككاني غلطي بيكن روجي غواسنوي لكاتي بوكينيدا اجر ببي ببالا بوش همي غلطي بيكات الين تو يك روجك تهله تمنا بو الاخوات اكيد

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد
1: المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو

الأولئك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عرب.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

تحضير هذا الفيديو لم يكن هينا، فنحن اليوم سنغوص في معنى اسم يفتح الأقفال المغلقة ويهدي الحائرين، إنه اسم الله الفتاح، وسأتكلم فيه عن تجربتي مع هذا الاسم. إنه اسم عظيم، دقيق المعنى، واسع الأثر، لا أبالغ إذا قلت حرفيا، تتعلق به كل تفاصيل حياتك، حين تغلق الأبواب ويتأخر الزواج وتنقطع سبل الرزق، حين يضيع الطريق. فالفتاح ليس مجرد اسم، بل هو السر وراء كل فتح، كل فرج، وكل توفيق وهداية. تابعوني بقلوب حاضرة. يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا فتح لك باب السماء، ألقي في قلبك نورا يريك الحق حقا والباطل باطلا، فتح لك باب التوفيق وباب الحكمة. ومن أعظم العطاءات أن يفتح لك الله مصيرتك، فتتكلم كلاما سديدا، وتختار اختيارا موفقا، وترى في البلاء سترا وفي المصيبة لطفا. ولكن انتبه، يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فمن أغلقت عنه أبواب السماء أغلق عنه كل شيء، ترى التعسير والكآبة رفيقة لحياته. الفتاح هو اسم مرتبط بالتوحيد، أن لا إله إلا الله، أن الفعال الأوحد في هذا الكون هو الله. يقول الله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الله فتاح عليم، يعلم السر وأخفى ولا يغيب عنه شيء. اسم الله الفتاح لا يفتح فقط أبواب الخير، بل أحيانا يفتح أبواب البلاء ليطهر أو ليوقظ. زلزال، مرض، أزمات مالية، قد تكون كلها من أبواب الفتح، ولكن فتح تأديب لا فتح عذاب. فوراء كل فتح حكمة، ووراء كل باب مغلق أو مفتوح رسالة. وكما قلنا سابقا، لا شيء يحدث صدفة في هذا الكون، الأمور مضبوطة يا سادة إلى أبعد الحدود. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولاحظوا لو الشرطية، لو آمنوا لفتحنا، ولكن كذبوا فماذا حدث؟ ختمت الأبواب. إذا المفاتيح أين؟ عند الفتاح. كم من مريض قال له الأطباء لا أمل، فإذا بباب الشفاء يفتح من حيث لا يحتسب. وكم من عاطل عن العمل طرد من كل باب أساسا سمح الله أن يطرد، فإذا به يلهج بالدعاء، فترى باب رزق حلال جديد يفتح له وحده. هل هي صدفة أم أن الفتاح موجود؟ كم من امرأة بكت لتأخر الإنجاب ثم فتح لها باب الأمومة. وهنا أريد أن أتوقف عند موضوع الإنجاب. أنا أعلم وأنتم تعلمون حالات كثيرة قيل لها الإنجاب عندك مستحيل. أنا عن نفسي أعلم حالة كانت تعالج من مشاكل صحية بسيطة أساسا، ولكن تأخر إنجابها. في كل مرة تذهب للطبيبة كانت تقول لها: ستعودين إلي المرة القادمة وسأقول لك أنك حامل. فالمشاكل عندك بسيطة جدا، ولا أعتقد أنها يمكن أن تعطل الإنجاب. وفي مرة ذهبت إليها فإذا بالطبيبة تخبرها: هذه المرة لا أتوقع أن يكون هناك إنجاب، دعينا ننتظر للشهر القادم. عادت المرأة إلى منزلها وسلمت الأمر للفتاح. يبدو التأخير كان درسا لها، وإذا بأعراض الحمل تظهر بعد فترة قصيرة، يبدو أن الفتاح أراد ذلك. كثيرون من القدماء كانوا يبدأون نهارهم بيا فتاح يا علي، يا رزاق يا كريم. إنها إيمان وتسليم وإقرار بأن المفاتيح كلها في يد الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ليعلمنا أن نربط حياتنا بالفتاح، فهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة وأنت في طاعة داخل المسجد، وهو الذي يفتح لك أبواب الفضل وأنت تسعى بعد الخروج من المسجد، يعني في السوق أو في المدرسة أو في المشفى أو في البيت. قل دائما يا فتاح. أنا عن نفسي مررت بظرف سيء أو ظننته أنه كان سيء، فخطر في بالي سبحان الله اسم الفتاح، أنه هو من يفتح المغاليق. فكنت أفعل التالي، أردد بيني وبين نفسي بصوت خافت: يا فتاح يا فتاح يا فتاح. وقناعتي أن الله سيفتح لي الأبواب وسيبدل الحال. والله لا أعود إلى البيت إلا وحالي قد تبدل. لم تحل المشكلة في يوم، ولكن في نفس اليوم الذي أكرر به اسم الفتاح أشعر بتبدل بحال، براحة كبرى في صدري. ما هي إلا أيام حتى اختلف الحال 180 درجة وأبدلني الله خيرا مما فقدت. السؤال لنا:
من الذي فتح لك باب الزواج؟ من الذي أطلق لسانك بالدعاء؟ من الذي أنزل السكينة التي لا تقدر بثمن على قلبك؟ ومن الذي فتح لك باب الصحة وأبواب أخرى كل من يسمعني يعرفها؟ إنه الفتاح العليم. ليس فقط ما قلناه يا سادة، بل الله يحسم الأمر ويقول جل جلاله لنا بشكل واضح، يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بالله عليكم، هل يوجد بعد هذه الآية أوضح من ذلك؟ يعني لو اجتمع أهل الأرض ليغلقوا عنك بابا وقد فتحه الله فلن يستطيعوا، والعكس صحيح. إذن التوحيد كله في هذا الاسم، أن تعلق قلبك برب، إذا قال للشيء كن فيكون، أن تطمئن، لأنك طالما مع الفتاح فأنت بخير مهما كانت النتائج. فعيش باسم الفتاح إذا لم تضق بك الحياة، وعيش باسم الفتاح إذا ضاقت عليك الحياة. اطرق دائما باب الفتاح، فالباب ليس موصبا ولكن يحتاج لقلب واثق يطرق الباب دائما بإخلاص.

كن متفائلا، فالعقل الذي يرى النور في أصعب اللحظات هو الذي يبدع في اجتياز العتمة. في عالم مليء بالتحديات والصعوبات، قد تبدو فكرة التفاؤل في بعض الأحيان بعيدة عن متناول اليد، لكن الحقيقة أن التفاؤل ليس مجرد حالة ذهنية، بل هو خيار نختاره كل يوم، خيار قد لا يكون سهلا، لكنه هو الذي يفتح لنا الأفق ويمنحنا الأمل في غد أفضل. التفاؤل لا يعني أن نغض الطرف عن الواقع أو أن نعيش في عالم من الأوهام، لا، التفاؤل يعني ببساطة أن نختار أن نرى الفرص في قلب المحن، وأن نؤمن أن مهما كان الظلام فإن الضوء آت في النهاية. عندما تمر بلحظات صعبة وتواجه تحديات تعجز الكلمات عن وصفها، تذكر أن الأوقات الصعبة ليست النهاية، بل هي جزء من رحلة الحياة. أنت كما أنا جزء من هذا الكون الذي يزخر بالقوة والقدرة على الصمود. تذكر أن ما بعد العسر إلا اليسر، وأن كل أزمة هي فرصة لتنمو وتتعلم وتصبح أقوى. في اللحظات التي نشعر فيها بأننا فقدنا الأمل، تذكر أنه لا يقاس التفاؤل بحجم الحظ أو الظروف التي نمر بها، بل بكيفية رؤيتنا للأمور. التفاؤل هو أن تظل تؤمن بأن هناك شيئا جميلا في المستقبل رغم كل ما تمر به الآن. لقد قال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر: إن الحياة هي ما نصنعها منها، والمرء لا يجب أن يخشى المجهول لأنه هو الذي يصنع المصير. إذن كل خطوة نخطوها نحو الأمل هي خطوة نحو تغيير ما يبدو مستحيلا إلى واقع ممكن. وفي كل مرة تجد نفسك ضائعا أو محبطا، فقط تذكر أن الكون كله يعمل لصالحك بطريقة أو بأخرى. قد لا تكون الأمور كما تودها اليوم، ولكن مع كل صباح جديد هناك فرصة جديدة لبداية مختلفة. حتى في أشد اللحظات سوادا يمكن للروح البشرية أن تضيء الطريق. وفي النهاية فإن التفاؤل ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة، هو سلاحنا في مواجهة مصاعب الحياة، هو درعنا الذي يحمي قلوبنا من القسوة، هو نبراسنا الذي يرشدنا نحو النور. إذا كنت ترى العالم مليئا بالظلام، فإن وظيفتك هي أن تكون أنت النور الذي يشع. مهمتنا في هذه الحياة ليست أن نعيش بدون ألم، بل أن نتعلم كيف نحتفظ بالأمل في قلوبنا رغم كل شيء. فالآمال الصغيرة التي نزرعها اليوم هي التي سنحصدها غدا. إذن كن متفائلا، لأن التفاؤل هو سر النجاح وحافز الحياة وقوة الروح. وها هنا في هذه اللحظات التي تنقضي، الحياة ليست دائما كما نتوقع، لكنها دائما كما نحتاج. ربما لا نمتلك القدرة على تغيير ما يحدث لنا، ولكننا نمتلك القدرة على تغيير كيف نراه وكيف نتفاعل معه. قد تكون الأيام قاسية، لكن في كل يوم جديد هناك فرصة لتصحيح المسار ولرؤية الجمال في التفاصيل الصغيرة التي كانت قد تغيب عن أنظارنا في زحمة الحياة. لا تترك لحظة الألم تمر دون أن تعلم أنك قد خرجت منها أقوى وأشد عزيمة. فكل لحظة تشهد لك بأنك قد صمدت وأنك الآن أقرب إلى الأمل مما كنت عليه. الحياة ليست سلسلة من الأحداث المزعجة، بل هي فصول تكتبها أنت بنفسك. فكن بطل قصتك، ولا تدع أي شيء يسلب منك ابتسامتك، لأن الفرح هو قرار نختاره كل يوم.

0: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.
1: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. هذا الرجل يعمل جزارا، يبيع اللحوم ويذبح الشياه، ويعود كل يوم إذا ظلم الليل عند المغرب باحثا عن لقمة رزقه. وأتت تلك الليلة، عاد في تلك الظلمة، أنهكه التعب منذ الصباح الباكر وهو يذبح ويقطع في تلك اللحوم وتلك العظام. وهو عائد إلى بيته يسمع صوت عاد في تلك الظلمة، أنهكه التعب منذ الصباح الباكر وهو يذبح ويقطع في تلك اللحوم وتلك العظام. وهو عائد إلى بيته.

0: فسقطت سكينه علي وتناثر الدم على جسد الجزار. لحظات وإذا برجال الشرط يجتمعون حوله يحاصرونه، ليس معهم أحد، والله لست أنا. فإذا بالسكين عليها بصماته وهي فوق جسد القتيل، وإذا بالدماء على هذا الجزار، الأدلة كلها ضد هذا الجزار، ويسجن. ويرى القاضي أن كل الأدلة ضده فيحكم عليه بالإعدام. ولما جاءت لحظة الصفر لينتقل من هذه الدنيا، قال: والله ما قتلته ولكني أستحق الإعدام، فإني أنا القاتل لتلك الأم وطفلها. ما الحدث؟ ما القصة؟ هذا الجزار لم يكن جزارا بالسابق، كان ملاحا يعمل في زورق. وأتته ذات يوم فتاة شابة فأعجب بها وبجمالها، أراد أن يراودها عن نفسه. قال: تطرق الباب على أهلي، عليك بالحلال. لكنه لفقره ما استطاع. تزوجت تلك الفتاة ورزقت بطفلة صغيرة. وفي يوم من الأيام أتت هذه الفتاة لتركب الزورق ليوصلها إلى الجهة الأخرى، فلما رآها عرفها إنها معشوقته وحبيبته التي أحب. قال: أي فلانة، ألا تذكريني؟ قالت: إني أم، وإني في عهدة زوج على سنة الله وكتابه، لا شأن لك بي. فبدأ يراودها، امتنعت، أخذ الطفل من يديها وألقاها في النهر لتغرق. اقترب منها، بدأ يراودها، دفعته إلى الخلف، هددها بالسكين وبدأ يطعن بها، ولكنها قاومت إلى آخر لحظة ودفعته. ثم فاضت روحه إلى بارئها فألقاها خلف ابنتها في النهر. ومضت الأيام وهو يمشي على هذا النهر بزورقه، وكلما مر من هذا الطريق تذكر تلك الجريمة المشؤومة، فأحس بتعب وإرهاق، ما يريد أن يعمل هذا العمل لأنه يتذكر ويضطرب ويخاف، فترك هذا العمل وذهب يعمل جزارا. وتمر السنين ثم تأتي اللحظة التي يعترف بأن هذا الحكم حكم الإعدام، ليس حكمك أيها القاضي، ولكنه حكم جبار السماوات والأراضين. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
1: أخي، نحن الآن روح في جسدي، روح في جسدي، روح.

القاعدة السابعة في هذا الباب، باب تزكية النفس، تذكر الموت وما بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والآية تعد أصلا عظيما في هذا الباب، باب التزكية للنفس والمحاسبة لها. ويقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على قلبي أن يفسد. والموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، بين دار العمل ودار الجزاء على العمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتذكر الموت نافع جدا للعبد في تزكية نفسه. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا مهم جدا في باب تزكية النفس، أن يذكر نفسه، أن يذكر المرء نفسه بالموت. والموت آت ولا يدري المرء متى إتيانه. قد يكون المرء شابا يؤمل أن يجاوز في العمر 70 ولا يدري أن موته في الغد أو في اليوم نفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يغتر شاب بشبابه، ولا صحيح بصحته، ولا قوي بقوته، بل ينبغي أن يذكر نفسه بالموت وما بعده، ليعد لما بعد الموت العدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. روى سفيان بن عيينة عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: تمثلت، يعني تخيلت وتصورت أنني في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم تخيلت نفسي أنني في النار أعاني من حميمها وغساقها وآلامها. ثم خاطبت نفسي وأنا في هذا التصور والتخيل، قلت: يا نفس ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله. فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية فاعملي، أنت الآن في الأمنية فاعملي. فعلا هذا كلام عظيم جدا. وقل أيضا لنفسك: يا نفس، إن أنا مت، من يصلي عني؟ من يصوم عني؟ من يتوب إلى الله عني من تفريطي وتقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى؟ وماذا تنفع الحسرة والندامة للمرء إذا لقي الله عز وجل بذنوبه وخطاياه ومعاصيه؟ فالحاصل أن ذكر الموت وما بعده أمر غاية في الأهمية في باب تزكية النفس.

علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الصاحب ساحب، وأن القرين بالقرين، وأن الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والدجاج مع الدجاج، والنسور مع النسور، والصقور مع الصقور، وكل مع شكله، والطيور على أشكالها تقع، والخليل على دين خليله. ففر من خليل السوء فرارك من الأسد، فهو أجرب معد يقودك إلى جهنم إن أجبته قذفك فيها. وسيكون لك عدوا بين يدي الله الواحد الأحد، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ها هو عقبة بن أبي معيط، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولا يؤذيه، وكان كافرا، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه صلى الله عليه وسلم يؤذونه. وكان لابن أبي معيط صديق كافر غائب بالشام، وقد ظنت قريش أن عقبة قد أسلم لما يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة حسنة. فلما قدم خليله من الشام قالت قريش: ها هو خليلك ابن أبي معيط قد أسلم. فغضب خليله وقرينه غضبا شديدا، وأبى أن يكلم عقبة، وأبى أن يسلم عليه حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب عقبة له وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه خنقه بتلابيبه ذات مرة، وحتى أنه بصق في وجهه الشريف مرة أخرى، فاستأثر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض في تلك الساعة. وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافرا، فأنزل الله فيه وفي أمثاله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإياك وصديق السوء، فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. من جالس الجرب يوما في أماكنها، لو كان ذا صحة لا يأمن الجربا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا.

0: والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جاء الفرج. وكنت ما دعوت لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل ما الذي يرضي الله، يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس، أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله، من الذي رزقنيهما، من الذي أعانني على برهما، من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما، من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. فقلت سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله؟ والله هان علي كل شيء، والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله. لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سر ربك التوفيق، سر ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب الفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب فاسأل نفسك ما الذي يرضي الله جل جلاله. وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في والد أو ولد أو من يحب ما يكره عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه. لا، بل قل كل ما ترى، أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما ولما حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له، تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف، يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك. هذا الذي أوصيك به: أولا أن تعتقد الفضل لله أولا، وآخرا أن الله أكرمك ببر الوالدين، وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلوب قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم سأنك قدمت شيئا لوالديك فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا.
1: يا رب نسألك أن تطلع علينا شموس معرفتك، وأن تنور عقولنا بأنوار حكمتك، وتملأ قلوبنا بساطع محبتك. دعوناك يا رب بما علمتنا من أسمائك، فأنت من نستجير به من المحدقات، ونلوذ به في الملمات، ونضرع إليه في المشكلات. توكلنا عليك واعتصمنا بك. اللهم علمنا كيف نشكرك، فكل عطية من سواك هباء، وكل منحة من غيرك زوال، وهل يمنح الزائل إلا ما يزول. اللهم اجعلنا في حماك، وارحم من أطاعك منا، واستر من عصاك، وجنبنا بغضنا لبعضنا، واملأ قلوبنا رغبة في إسعاد غيرنا، وامنحنا خلق الكرم حتى نحسن إلى من أساء إلينا، وصفة الرحمة حتى نبكي لمن يكرهون الخير لنا. اللهم أعزنا بعزتك فنحن لك أذلاء، وانصرنا بقدرتك على جميع الأعداء. اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك، فإن الذين خافوك خوفت منهم أعداءهم وأعطيتهم عز الأبد. اللهم اشف نفوسنا وطهر قلوبنا من أمراضنا، واجعل اعتمادنا عليك لا على غيرك، فكل ما في العالم منك وإليك، وأنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل فيك مرادنا ولا تجعل في غيرك اهتمامنا. اللهم أنت النور في الليالي المظلمة، وأنت الملاذ في المحن المدلهمة، وأنت المنادى عند كل ملمة. أنت الله عند الشدائد، وأنت الله لكل قاصد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ورحمتي خواي پروردگار تان لبتو بران خوشكان سپاس بو خواي پروردگار أمزار شاتين وغزمتان لرايدو دنجي إسلام لاواني كم پيششك ما باسكد لبرسي سيري سلفي صالح لبرتسي روجيان نامي أو قوم لبرتسي روجيان نامي دوستكاني خواي پروردگار من هل بجار دوا باسي گرنجي سي روجيان نامي أو ما كرد لبرتسي روانا من باز دكين لبرتسي لغزمد وتكاني سلف دمين رضا ورحمتي خواي لبيتن باسان باسي گرنجي أو ما كرد وتيزانيان من هنا ولإمام أحمد لأبو حنيفة لمحمد كري ويونس لإبن رجب لهم أو من هنا كتراجمي زانيان تند گرنجي بو طالب العلم وببان خواز كان واتا لزانيان من دفرمون بيوس لسا طالب العلم لسا بان خواز هيز روجي چي بس دانرما حتى تراجمي سيل زانياني أمت دخين توا سيل بيشينان وسلفي صالحي أمتا ممارسة دكا وديخين توا وأمروش ببستي خواي پروردگار لغزمتان دبين دسين غزمت سيرو جيانامي بياوك لبياوكاني أمت إمامك لإمامكاني أمت السيري چي دروشاوي أمي إسلامي نجومك لنجومكاني أمي إسلامي عابدك لعابدكاني أو أمتا إمامة چي زور قوري أمتا مفتيتي أو أمتا السيريتي دروشاوي شاري مديني بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام ومزقفت مباركي بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام كإمامك تندين صال لوين در وتاري دادا إمامك تندين صال لوين در دي فرمو حدثنا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك براسي ديان فرمو أغر أو زانا أو إماما لما ديني بيتن كسبويني فتوى بداتن الله أكبر او امام چی ایم بمشی وازا باسی دکن او امام چی علماء بمشی وازا باسی دکن اگر لمدینه او امام لی بیت مدینه منوری پیغمبر خدا علی صلوات و سلام براستی کزلوینه فتوا بداتن او امام او امامی امتا براستی طلبی فقهای سب حبوا رضا و رحمت خوی لی بیتن ام امام برزا امام مالک مالشي كري أنس رزاو رحمتي خوالي بك لصالي نواتو دي كوتي لدايقوا وصالي سطو عفتاونوي كوتي وفاتي كدوا وإمام مالك يكيك لزانا قول كاني أمي إسلامي يكيك براسي لبيشنغ كاني أمت كبيويست هرتي طالب العلم هي وهرتي بانخواسي زور بوردي وزور بممارسة ولخزمة جيان نامي بيشوا مالك بيتن تسكال جيان نامي ويفيري علم دبي فيري أدب دبي فيري سلوك دبي فيري أخلاق دبي فيري عيبتي علم دبي فيري أوي دبي لو طلبي علم دكم علم لبرس دخين ريتن أو لمدرسة إمام مالك فيري الدكا لمدرسة إمام مالك فيري أوي دبي لشيني خود فتوانا دي أقر عفتا لزاناني أمة إن زابرين تو فتوى بدا أو زف فتوى بدي نكتو بي لفيسبوك بكيف خود بي فتوى نقل كيف فتوى بدي أصلا فتوى إشي تونيا طالب العلم إشي وينيا أصلاً زور كادوية فتواج نقل بكاتن فتوى نقل كدنيش بيوش تبا فهم الصحيح هي هل أخوتوني كتير بكتبيني علماء فتوى إش دابو بكيف خود نقل كي بلكو بيوش تبا أدواتي علم وعقل هي إنزا فتوى نقل بكي تزاوي بقاتوي فتوى بدي قوري بيشوا مالك خلقي ديان قوت لسردمي خوي من زينة الدنيا أي يقول رجل حدثنا عن مالك الله أكبر ديان قول لزواني دنيا أوي براسي إنسان بريتن حدثنا عن مالك لمالك مجلي برزا ورحمتي خواي لبيتن مجلس إمام مالك إمام الشافعي كطلبي إمام مالك بودي فلمو إذا ذكر العلماء فالمالك النجم أغر باسي علمان بكري براستي إمام مالك أستيري دروشاوي نوزانيانا وإمام شافعي دي فلمو يازد صال لغزمت بيشوان مالك بم والله دي فلمو هيبتة شهبو لا هيبة إمام مالكي ورقة كان من أو ندب سبري هواشي هل ده نبى ده دنجي ورقة كان من بي كان هيبة له لبرو إمام مالك زور هيبة هبوا هل تسلطة ود صلاة أو كات كركاني خويا دنات لو أويت سب كان لغزمت إمام مالك فيري درس ودروس من بوي زارك لزاركان يقل ده صلاة داركان قوتي يش خويا نار قوتي برو با بيشهم مالك برين بي درس في بريتن إمام مالك فرمي برو بي بري علم ناية بلكو علم دبي لو خود لو يبتسي أو الدرسة شيء جزور قوري بابو بان خوازون الداعيان ناكري تو علم زليل كي ناكري تو علم براسي كم كي وا بلكو بيوست أو دبي علم في ربي دبي بيته بتسوق دانش اللي خدمت بياو جورا كان أو إمام مالكة
نوين يريد الصلاة دار وخليفة ردكات يريد بي علم بي نقلبوي برواتن وبراسي أو تي إمام مالك زور قرنقا شت زور لسر إمام مالك براسي مدرسي أدب مدرسي أخلاق مدرسي سلوك بو تسون برو لاي خواج پروردگار سبحانه وتعالى هل إمام مالك دي فرمو براسي هم من دالهم دايكم بيد فرمو يا مالك اذهب إلى ربيع فتعلم الأدب قبل تعلم العلم ديف أي مالك برو لاي ربيعة الرأي فيري أدب بيش أو فيري علم بي ولو إمام مالك براسي مدرسي أدب براسي إمام ذهبي دفرميت وهبي كرمنا به دفرميت براسي أو خلقي دهات فيري أدب زيادة دبو لإمام مالك نوك علم وزوري خلق دهات بس فيري أدب دبو لإمام مالك بيش أو فيري علم كبيت إنزا إمام مالك رول طالب علم كان دكا رول بان خوازان دكا رول صادقين دكا أواني درن إمام طلبي علم دكين أمر زور بيوست إمام بوت إمام مالك يا وزقدم تاني أموت يا لهاتسي سنتر هي لهاتسي رقراو إسلامي هي ولهاتسي حزر وفقه وهاتسي ما مستا هي لهاتشويني كان براسي أموت إمام مالك بنس نوا للوحيك بنس نوا طالب علم كان لسا پر وردب كان بان خوازان طالب علم فقه كان لسا پر وردب كان وكإمام مالك إمام دار الهجرة دي فرمو الله أكبر أو چه ودر إمام مالك دي فرمو تعلم العلم لنفسي الله أكبر دي فرمو تعلم العلم لنفسي دي فرمو مالك فيري أو علم بولو أو نفسي خوي رزقار بكاتن نبا دام بو علما براسي تسبكم خون بس خلشي هلشيش موا بساوي سكتم شي خلشي بكم خلق وابدين مكاوان زهلان هي مالك لسريويا نخير بلكو دي فرمو فيري أو علم بوم براسي لو أو نفسي خوم رزقار بكم لو أو لدنيا فيري علم بم فيري معرفتي خواي پريوردگار بم فيري شريعة بم لو أو خواي پريوردگار بپرستم ولو أوي إلى قيامته خواي پروردگار براسي پاداشم بداته ولم راضي بيتن بل أما مجلس السلفة أما فهم السلفة بو طلب كرني علم داوا كرني علم نبا دا براسي أمرك بداخ ودبين علم فير دبي لو أوي براسي أكتيف زيادك كوميتي زيادك لو أوي خلشي دس خوشي ليبكن نبا خير أوا هدفي علم نبو لسلفي صالح بدوكو هدفي وان أو بوا خوين رزقار بكن لتزهل خوين رزقار بكن لو براسي لزهل ونزاني رزقاريان بيتن لو اوه مناقشيان نبو لو ديداليان نبو بلكو هدف لعلم او بو سون لخواي پروردگار نزدق منوا سون يجاكانيان لذت يبي بو خواي پروردگار سون قرآن بخين نوا سون لقرآن لخزمت قرآن بن سون شرم عيان لخواي پروردگار هبي سون تقوى خواي پروردگار بدز بين سون خشوع يان هبي نناونيش و سون اخلاص يان هبي بو خواي پروردگار سون يتكان يان بو خواي پروردگار يقلاي بكنوا و براسي مدرسي سلفي صالح مدرسي امام مالك مدرسي تخلي و تحلية براسي فيري علم ما عندك علم لبو او ناخن دي خملا سخل شي هالشيشم بلكو علم داخن لي لو او قرب من اخواي پروردگار هبي سبحانه وتعالى داول اخواي پروردگار دكن سبحانه وتعالى كعلم شي نافع ما بين بخشيتن وداول اخواي پروردگار دكن حسن الادب مان زوان كاتن واخلاق ادب مان زوان كا وباخلاق ادب ما رازين توا وهدايات مان دالبو زوانتين اخلاق امين امين والحمد لله رب العالمين.

0: واسنتنا دوای بانگدان او کسی گوی بستی دبه وکو خوی ولام داتوا تنها لحی على الصلاة وحی على الفلاح بلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ونزال دوای بانگ
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته
0: أو شفاعتني بو حلال ذبيت لروج دويدا. بمشوية قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

بهم من معنى سورة إخلاص بزاني سورة إخلاص يكي كلو سورتاني كلا شيوذا بتوك بلا لنا وروكو دا معنى قورة دا بخشيت تنك باس خواي قورة داكت هاو كاي دا بزين سورة إخلاص لأسمان بوتي سورة إخلاص دا بزين تنك هندك لكافر كان مكة هات نخزنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوتيان أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي خوامان بابكا آية لزين دروس كريوة يان لزين يان لياقود خوي قورش لا والام دانوا كافر كان سورة إخلاص دا بزانده

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتى أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيتها وبشنيا. الله الصمد واتى أو خوايا بيوسي بهيت كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوسيا بو خوايا هام. لم يلد واتى خواي قولة كسلة نبوة واتى خواي قولة من دالي نابت. ولم يولد واتى خواي قولة لكسيش نبوة واتى ديك بوكينية. ولم يكن له كفوا أحد واتى هيتس شتيك وخواي قولة نية خواي قولة وخيتس شتيك نية.

رسولكي بغلي إخوة صلى الله عليه وسلم لبشت سري باوكي وكين ناي محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم كري عبد المناف كري قصي كري كلاب كري مرايا كري كعب كري لؤي كري غالب كري فهي كري مالك كري نزر كري كيانا كري خزيمة كري مدرك كري إلياس إلياس كري موزر كري نزر كري معد كري عدنان كري إسماعيل كري إبراهيم رتلكي لساكوا لساري داكي وكين داكي ناري آمينيك تيوهاب كري عبد المناف كري زهر كري مريا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لها سرقيري نيواني عبد الله باوكي وآمين داكي لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك

بس نواجه كرتن من الله مسلمان برنامج كردون بس نواجه دقرم چونك بيغمبر الخواة صلى الله عليه وسلم امي فير كدوا هميشه باق خايمي وهذا سنج كرتن دور دبين لبيسي وصفالي باقي برابر خواة دورة درغا دوستي ونواجه دقرم هوا فير كردون چون بس نواجه دقرم بس نواجه كرتن مروز بندي يكا بظن نيات بينو باشان بلان بسم الله بس دكانا مجوهين دشوا دوا اول دان مردگرم و سیاه بخار دانم سی جار سیم اولی تون مردگرم سی جار چوارم بمیچان مسلا بلا قوار بشم سی جار پینجم سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم لسی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسلم دا دینم لپیشا در پشتا دابم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدر و مال گوز کن دا بینم یک جار هشتم پیکان دشم حتی بزینا پیکانم قول پیکانم لراست دست پیدکم بس دینا مکنی پنجا کن من دا سی جار اینجا رو دکوا قبلا و ام زاد قوینم چون که پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي في راس تقيمانيا جيقل الله أو زاد تاكو تنيا ويتها وبشنيا هروها شهد دم فمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا ميردان فايا ريب جارة وطيبكا ومدريا وبنديرا لخوا وخوفا كش تاوان تشوزي كي دس نشكرتن باكراي دارينا باكراي جستيا تاوان بسغتوا بيزو تلاكي دبخشي مسلمان روش دايدا بشوي نواري دس نجد نسرتوا هل وشوي نوارا كان دس نج يكا خاولي كوتن دوان هرش سنة پيشو تاشو مروف دربتسي سيام مروف دس دات لا پيشو تاشي چوارا بيه روش بي دس نشكرتن دا امان رسو دكا جاد روين لأو دناكا ورزماني دس نجد دا لكن سن كرتن تا ما لا برجانم با دور من دا وكسان دور من قرناكا سوال بخير لنم با يدنا ما شوشتني انيش بي بزي بكارم ولبيا كان بونا روشت فرزي لدس نيش كرتن دا دا مصر هات بقريتو جاركا حسن حسن ناوي بيغم بالبقوة صلى الله عليه وسلم بسنا جايجي دس نيش كرتن بياكي بتهان دي بيهم دس نيش كي بلان بتالكي دس نيش كاكري بس تام الشوال فيكن بيليان نشي سيدي يكتكيان كرولي نزيد مو نوايك مو إكتكيان بيتي مارا من براكم مش مرمانا من دلها من باشا دزانم مش نيد بقدم أو دوام باشا دزانم توي نوم جوان ببزانا كما ما جوان تيد بس مردهي حسان مدرسي كل بدس نيش كردم قرد بابيان سمتكاين بس نيش جان إنجا حسن كهاسبا دس نيش كردمي بس نيش كردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عن جانبيا إنجا رناك كدك يا وكاك بتيان بس نيش كردسي كرما عن توال تربو أو زاين السواجدي فوي توانبي بوتي بوكو سوان لخوا بس نيش من توانبيا مينا فير تانكا

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشويستان عزيزان برايا كاني خوشويستم محاضرو قصي اورو كمان لقل پیغمبره چی زور مشهوره که خلیل خوشویسته خدای تبارک و تعالی که اوش ابراهیم علیه السلام که دلین ابو الانبیاء بابی همو پیغمبران ابراهیم علیه السلام لعراق دجیا لشاره چی لدائق بود دیانگوت بابل اهل او شاره هموی مشرک بین عبادت صنمیان دکرد هر وچی خواه تبارو و تعالی لو من دجیرت و لسه زمانی ابراهیم علیه السلام که ده فرمو ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین دیگو اری انگو او تمثاری بخود چا دکن و او برده دکن شکل انسان و عبادتی دکن او او اگو چعق لکا او چشتن و عبادتکا گو دی انگو ما باو با پیر ما دیتن ما او عبادتی کردی امش او ها دکن ابراهیم علیه السلام زور مهتم بو قضیه که دیویست دعوتي خو بلا بكاتو لو اهلي او باجيري لو اويدا واز عبادتي بتو صنما بينن ربك نخواش واحد الاحد اول فكري كده وقوتي اول وجهك من دسبة او دعوتي بكم لما لي خوم لقل بابي هروش اخوة تبارو وتعالى لقرآن ده فرمو واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كخوة تبارو وتعالى دجرتو دلي قوتي بابي أري باب أتو عبادتي أوانا دكي أوا ند نا قويان ليا ند دينين ننفعيان هيا بركو بيد نبيد وسي زرك لسلاب دان ضرك لسلاب هيج يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا أري بابا جان أمن خواه من علمك فير كردية أغتو بقوي من بكي والله زور فايدة ذكي أتو زور فايدة ذكي بقوي من بكا ريه هداية بإشان دم نجاة الدبي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أري بابا أتو نك عبادة الشيطان نك أو الشيطان شنك الشيطان دائما بأمري خواي تبارو وتعالى كر لأولي حتى آخري خواه لعنج لي كردي أتو مربد بي وشيوي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أري باب والله أم يترسم أتتش عذابش زور بهز بقود بلقي بل خواي تبارك وتعالى أتم مربط بكير لقى الشيطان بتي جهنمي وشي أواني وقو باب الرونية إبراهيمي قوتي إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم علي إبراهيم أتم جدي لوي كمن أمن واصدى عبادتي الصنم يخبنم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا بتريغوتي اغتو وازو قسانا نيني والله رجم الدكم ببردان ودر الدكم حتى زمان جديد بلا من دير بكيوا اما ابراهيم عليه السلام انسان جهنم بو انسان جهر قجبو هن بلطف لقبابي خويت رنك خوي عجزنك هنا تشيغو قوتي سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي عفيا بابا سلامي خواد لي والله ام تدي قسي وهناك منايل وانت عجز بي ابدا ولا اصلا او بردوامش امن طلب لخويدكم خواه تبارك وتعالى دالت خوش بي اتعفو بك بلي وازيلي هنا فترة بيتو هر مراقبة كرنخي ديروني إبراهيم دروني بابي حروة مجد على سع عبادتي فتبرأ منه وتي ما دامتو دجايتي خواي تبارا وتعالى بكي ولاي خوي لي الخود لي بريدكم خوي لي بريك فعلا إبراهيم عليه السلام تازه هل دهاد قنزشي جواني ريقبو عمري لتشاهد لبو بازيدتو
أمان أوان دحجز بو غمبار بو لا أو عالمي كعباتي برديان دكرد كبقويان ندكرد قطعيان ولا أصلا كحال ديقو والله تالله وتالله لأكيدن أصلامكم بعد أن تولوا مدبرين دائما فكري دكرد وتي معلم هرب قومناكا وحدي خدي بأمر أمن أوصنا مارنا نايفان أمان شي انتظار دكم حتىكم مجالكم لو بي إيراتشور بي فعلا سالي جارك جيجنا شان هبو أو جيجنا يا عالمي بازيري حم بي دردتشو لخارج بازيري أو عفلي دا كوردو جيجنا بو إبراهيم تن روزك بري جيجني خوي نساغي يخست خوي نساغي يخست بلي هنا معلي جيجني دا هات بابي قوتي كرم ديورا لقل ما بچينا جيجني قوتي بابا ولا بخود دا ديني أمن نساهم أمن بينا وستم بزانا اوي باستغلال ورقت حقيقه اهلي باشيرش هم خواردن يان صادكير بري بسنا دروا خواردنا كان دبر د بناتش قورها بلا دانغوت معبد لو باشير حمي سنه مكان تدابين او سنه بر مال فلان كي او بر محر بر مال سنه خويه ابو سنه بش قورش او عايدي سنه مكان حبوب او قوري خدايان بو بل فعلا خواردنی خوی اندانه پیس سنه مکانو حال مکه هموی گوره و کچ کجن و زلام قپات هموی در چون خارجی باشیری ابراهیم لمال بطنه ماوا ابراهیم گوتی اول روش ما حلستا دستی کرده بیوره چه یان ماهوله چه لسه ملی خوی دان راس چلو بینایتا کی معبده کی اوه که عالم عبادتی لو سنمان دکر چو درکی کرده و اخو دا دینی هم خواد دینی وادانایا والله نا گوتی الا تأکلون مالکم لا تنطقون اره و انگو قد اخواد نای ناخون اره لو قسان ناکن فراغ علیهم ضربا بالیمین او ما هولی بلکل اللی دا بناو سنمکان که پرتک پرتکی فجعلهم جدارن وصله وصله کرد الا گورک نبی او گورهش او حلاسا گوره سنه ما نماهو لکی لسم بلی گوره که دانا لیده چو داری وچی بو هیوار عالمک هاته ولا جیجنانه گراو دشتو محبده لو اوی دا سجده لو سنه ما نو بنو خوارنکش بنو حلاسا بیتا تبرک هات نوا کچون محبده او عالم اوهو دا دینی سنم همون شکایا پرتک پرتک بیا وزعک زور زور زور زور یعنی بنسبت وان زور خطره اینا گوتیان من فعل هذا بی آلیهتنا انه لمن الظالمین كاو شي شي او او او او او حالتي بس او او صنمانا داهينا بس خداينا وداهينا او انسان الزور ظالم الزور ميكرديا تعداي كرديا عندك غوتيا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم عندك غوتيا والله اما قوم لي بكره جاعلك يا دائما بحسي او صنماني ذكر بخرابي ده غوت ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون وتهرن على الفور بينن يلا دي او كابرايبين او كريبين فعلا هناين وشي هناين ابراهيم يراق لزنه تشكيل لزنه محكمه عين المحكمه قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم وتعالى ابراهيم اتو او انا تشكان دي او شولت كرديا ابراهيم عليه السلام قوتي بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون كتي بابو قوركا اوي كرديا دي السؤال اللي بكان اقسام بكان بلي فنكسو على رؤسي خوان شور كتي قوتي وكرة خوق صناكا هنا ابراهيم بجواب هات فرموي افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افلا تعقلون اري انقو عبادتي او بردانة ذكن او سنمانة ذكن نا نفعها يا نا اباشا انقو لو شوريو نا كان عقل تانهبي أفن لكم لما تعبدون من دون الله تف أمرتان نمني أريو لو عبادتي ذاكن جمك عبادتي خواشي واحد الأحد ناكن بلكو عبادتي بردو سنمان ذاكن بلي هناك ويقو حستا قرارشي عند قرار وتيان وشاكا أما قرارشي أوها بدين كقطعيا ولا أصلا قراريوها ندرا بأبدا لو أويدا عذابشي أوها بدري كببتا فندو عبرد لو عالمي هموي أو حسب قسيوان شا قراريان دا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم
وتيان وتشاك أوي بستينن بصاغي بايرن أو أجري بستين أو أقصى عقوبته أو التولاي أو السنمانة وابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بنات شورش قورش بكن شورش قورا أو شوري بلن بكن بردار بكن لبشت هنجي أجري بردني إبراهيم بايرن ناوي فعلا ويان كرد إبراهيميان حبس كرد هل سادستيان بشوري كرد شوريش قوريان كرد عالمي قورو كتكا خلشي بابل قفات حمي مشترك بلوي كداريان هنا حتى حمدي خرابش داريان كرد ناوي هنا تيان كرد منزنيق يان هنا منزنيق منزنيق لوقتي خور لحرب وشي بدفعي يعني العمل يان ده هنا بصد يدجمنان برديان تيدكر ديان هاويد اوازور مهم بو إبراهيم هنا هايتيانا نام من جنيقي لابش يهانجي كا بني هانجي تيسا شامبير كابزا مدايكي چطو چطونيا هنا هايتيانا نام من جنيقي قوتيان آگري بردن داركان آگري ان برده آگري كي زور بهيز بقوت والله حلستا اولا لكل من جنيقي من چشايا نو إبراهيم هايتيانا آگري لو أسناي جبريل عليه السلام حاد قوتي يا إبراهيم شولد بمن هاي قوتي نا حسبي الله ونعم الوكيل دعاء إبراهيمي أو أبو يا أبوتي حسبي الله ونعم الوكيل يكسر خطبر وتعالى تفرمو أمري كد يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي آقر خوت سارتك وخوت إبراهيمي سلامتك والله ابن عباس لجرتو دليه أقا خواني قلت إبراهيمي سلامت بك أصلا إبراهيم هل سرمان زور عزتي دخوان بل إبراهيم كان حقيقة كفتريك بيتشو أغرى كبيتش دامر عالم قوتي على خرب بنوا لأوي دا بزان إبراهيم بدين كاو دا تشي بزان هيسك كانو يان مش شكي خركي نوا هنا حلستا وشي تشن روني يعني دا دينين إبراهيم وانا ناو أغري دا نشتيا ناو أبر لصوتي كان راوستا يان دا نشتيا ساق والسلامت قطعيا بلايني والله حتى أو قريسي دستيان بي قريدا بيان بي بس أو قريستا أو صوتبو أوش نتأثيري لجلوك لا جلدينا كردو بقطعيا واسا إبراهيم تشاي بيان كف هيدي درهاد بالسلامتي بعز بصر بلندي والله أو عالم زور تعجيبي أما بداخوا يك بشرش إيماني بي نهينا لسا أو بعزيك بتشاوي خديتيان إلا كري براين ويدانغوتي لوط بل إبراهيم كان عزيز كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قراء ومال فتريك بيتشو ملكك هبو لباجيري دانغوتي نمرود أو نمرودا ملكك جبار بو ظالم بو متكبير بو إنسان يزور خراب بو هنا سا خبرك قيش تيغوتي عن حال ومسالي أو كرجاعيري أو هايا هنا قوتي لون بينا إيرا أمن قصي لقدكم فأوش ديقو من خداما هنا هناليان كإبراهيم هناكن أو ملكي هنا دستيان بمناقش وحواري كرد أو جاء إن شاء الله لحلق دابه بحث أو مناظري دكين إبراهيم لقى الملك نمرودي والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخزمة كتابنا يا أبي أذكار إمام النووي رضا ورحمة إخوائي لبي كان درسك من القزرانوة قيشتو أنت دو فصل كإمانير خينو بسلانتي أبارين كفصل كان بريتيلا هند كتاب عمل اليوم والليلة إمام باسيان أكا كرد وكان إنسان مسلمان لشوروجة أقل بيه وك بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم بجي شونا كتابة كان بيان كردوا هندك سندة كان بيان كردوا وهروها لفصل دوهما باسي أو كتابة معتمدانا أكا لنوسيني أذكارا لخزمتي أنا أبوه وكم منهجي كتابة كي إما أدوانا بازناك أتشينا سار بابي كتابات كأبيج أويا فضلي ذكر باسكا بلام كام ذكر أو ذكريك هو مقيدني بكاته وبوقته وبشوينه هم كاتتو أتواني أو ذكران بكي طبعا كوم الله ذكر من هي كاتي تايبتي هي كوم الله ذكر من هي شويني تايبتي هي بل من هند ذكر من هي تو كاتك هو قشاكان لبرك إخواني هند ذكر من هي أو كاتي إخواني ك بابلن بيلاو كان لبي أكي كأشي تسر أو كسر جي أكي يقلها وسرتا كوم الله ذكر من هي ك مربوطا بوقته ويا بشوينه يان هند ذكر ما نيتو جوابي بانغ ديتو ام بيوست بكاته هند ذكر ما نيتو او تري الاذكار المطلقه يا غير مقيده بزمان ولا مكان ولا حال ام ذكرنا امام النووي هند كان اشاره في اداء لربته بتي مسائل التسبيح بدرجي بسكه يا كم جار سرتاك ومالي آيات من بؤه هنا أفرمي قال الله تعالى خواي قورف الميتي ولذكر الله أكبر ذكر خوا قورترين جيب جيب كلا كردا وكانت فاذكروني أذكركم خواي قورف خواي فرميتي إيوه ذكري من كان من ذكري إيوه أكم يعني إيما كباسي خوا أكم تنجر تو شيء الله بزمان تايا تنجر لذكر يادي خوا دائنشي بخوال لما جيسك لو مجالسانا باشتر خوا جل جلال ناوي تو ايهن وذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرمي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اقر بهتا او يكب نبوايا لوانيك تسبيحاتي خواي اكد لناو سكي حوتو لناو قلاي دريا وتاريكي دريايا حتى روجي زندوبونا ولا نفسكي أوحو تايا أمايا ذكري كر بو يخوي قول رزقاريك تسبيحي كر بو يخوي قول رزقاريك أفرمي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو روجي أمبونيا شو ملائكتي خوا جل جلاله شو عبد صالح كان يخوا كصفة ملائكة أنور قرتوا شو روج تسبيحاتي خوا كان لا يفطرون فتريكي شي نادني بهمو كاتكان بهمو ساتكانيان بهمو هناسكانيان تسبيحات رب العالمين أكل روايتك هنا لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه خالي أبو من أجرته أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زور آسانا لسر زمان زور قرصا ثقيلتان في الميزان زور قرصا لميزان لروج قيامته حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسن الله خوي الرحمن الرحيم أو دو كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله يزور بكيت زود درجاي داخل أوجيان لأكلته درجاي زواج اللي داخله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي رزق اللي داخله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خندني اللي داخله تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جانت زانيت بدست ونايا تسبيح إخواك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث قد لبير نك أجر تسبيحاتي نكدا يونس عليه السلام أما يوا لناو سكيحوتا هتا وكن رجي زندبونه أفرمي أبي ذر لصحي مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلم خوشو استرين وشو كلمة لا إخواتي بريتي لسبحان الله وبحمده خوشو استرين وشا أعظم وشا لا إخوات جل جلاله أأوي
إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. لروايات كثيرة أفرم برسير كرالا في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم شي كلمة زور قورة إنسان بيلو شي أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده أو إخوة خوي هضي مجادوك ملائكان بيلن يا عبدكان إخوة بيلن أو يجبري تيلا شي سبحان الله وبحمده. لروايات كثيرة لصحي مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوائي اللي بأفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خوشویسترین و شکان لای اخوات چواروشن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر گرنی لا یضرهن بأيهن بدأت بکامی اندس بیکی دس بیک مهم ام چواروشه زور بل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لفرمایشتی کتیر صحیح مسلم لأبی مالک اشعری و افرمی الطهور شطر الایمان خوپاکو خوان کردن نیوی ایمانی انسان ایمان داره عقیده نیوی عقیده بلیتی لپاکو خوانی چکا ایمان مشهی که با عقیده با کاریه افرمی الطهور و شطر الایمان والحمد لله تملأ المیزان لروج قیامت اتای میزانی چاکان پر بی بزور بلی الحمد لله الحمد لله یکا و میزان لروج قیامت پر اکا وسبحان الله والحمد لله تملأانی أو تملأ ما بين السماوات والأرض قو أجل هردو كان بيك وبلي سبحان الله والحمد لله أو النيوان أسمان كانوا زيب وبرأكا لخير أبي ملائكة شي بنوسن تخير بنوسن بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاوي بنوسن أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إتر خوي بو خوي نيوان أسمان كانوا زيب وبرأكا جويرية دايك إيمان داران أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان يجي بياني شو دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لمالكي خوي دانشتبو دواي أوي پیغمبر يخوا صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحاي كدو قرائوا سيك جويري لهموش شويني خوي دانشتبو فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجمع اجتهات موتو هربو شوازي كدانشتوي قالت نعم وتي بلي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لدويتو من شوار كريم موتو سيجر وتوما اگر بقرسائي ببيوري بهمو اويكتو وتوتا أمرو بقدر هرهمو يان أبي أفرمي وتمتشي أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سبحان الله وبحمده عدد أجر بقرسائي ببيوري بهمو أويكتو وتوتا أمرو بقدر هرهمو يان أبي أفرمي وتمتشي أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله

دانا چون تسبیح خوان بریتیل ناوکی قزوان کمال نواتی دانا بو یکی بلا اداو او سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده أفرمي بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنكر بلي أمامك زور كاد أو تريك التسبيح بدعته الله يكي زور قوري أفرمي نهي لنكر بلي أمامك أبم نواتانا وأبم بردانا جيامك روا نا فرمي من شوار كلمة متولى ويتو زور ترى كشوار كلمة كبريتيا لم كلماتا إما زماني كون كالصلاوات أدرى لسر بيغمريان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهوان داية ولقال كون كائنات قردونا إكي صلواتي أدا بقلاي دار إكي صلواتي أدا بهناسي مخلوقا إكي صلواتي أدا بجواني أسيركان وقرساي أسيركان يكهم الكتاب نسرا ولا صلواتا خوزق السيطان أكرد كسيق عالمكاتو يكتاب نسي ولا صلواتا لا أول وآخرهاتو كوني كوني بيشاوتو لم كتابي بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات أو صلواتنا لكتاب السنة نهاتون بلام هميشا علماء عباد اما ينكردوا ديان وصدان كتاب لو بارا نسرا امام الشافعي لسر مرقا فرموي لدواء وفاتي يكب لهاولاني لخوابيني فرموي بشير رزقارد بو اي شافعي فرموي او همشتم نسي وخري وفوتم يك كلمة رزقاري كردم لكوتا يكتب كما نسيم صلاة السلام بر بيغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم بأندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافل بأندازي أي خلق ذكري أكا ويادي أكا بأندازي أي خلق لي بأقايا كأما زور زور أكا بهوي أما ورزقار بوي لكلمات كانت أنا كالصلوات أدن كتسبيحات كان هم كون كائنات بيشنا ولا قليا زانان زور قصيان هلا سر أنبابة وتيك في قيد ودرجة ناتوان لم أجال أباسي كم بلام قولي أرجح أويا كأويل سنة وارد بوتو أتواني بخياني أويل سنة وارد نبو لفضائل أتواني بخياني بلام أويل أحكام علماء ملاحظين لسري هي بون منا أقر كسيك وتي سي طلاق بكوي أي سي طلاقي أكوي يك طلاقي أكوي خو أو سي جار نيوتو طلاق بكوي طلاق بكوي طلاق بكوي يك جار بس سي جار كيوتو أولا أحكاما اختلافي تيا دروس أبي وهند لزانا ألان هر بيك حساب وهند يفرمونا والله شون لشتكان نترا حساب اللي يشع حساب أقر كسيك بلي ألف ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليون ألف ألف بمعنى مليون مليون صلوات لسر بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم آية مليون يشبو أروايا يقدانا ببي أنفر ما يشتاني بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلوات يبو يجرابو ويروشتو بويا اختلافك زورة لبين زمانا لسر سير رأي تفصيلات زورة أو كعرسان أكم أو قولي أرجحك إنسان أو صلواتاني كأيدا أو ذكراني كأيدا أقر بيشاية وبشتي قرصة وقرص قران بها أبي وكو بيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم بجويري أفرمي من شوار كلمة موتوا أم شوار كلمة سبحان الله وبحمدي عدد خلقه كم مخلوقاتي نكر مروف ها مخلوقات ها حتى شي خلقي خويا لبردك ولا دارك ولا استيرك ولا كهكشانك ولا قلايك ولا ميروليك ولا هنجك ولا بابوليك ولا هرهمو يا همو نشو ما كان همو مخلوقاتي خويا جل جلاله هل همو بيك عدد خلقه ورضا نفسه ابي رضا من دي خوات شنو ابي كي تواو ابي حتى أو رجاء أمري هرب الله سبحان الله وبحمده رضا من دي خواته ونابه بأندازي أو وزينة عرشي قرساي عرش للروايتك أفرمي أسماني دوهم أسماني يكم بالنسبة لأسماني دوهم وكو حلقيك بدرقايك أو درقاي حلقيك بشوكي بيه وبتنك حلقك أسماني دوهم أو نقورت لليكم دوهم بالنسبة سهم وآوها سهم بالنسبة شوارم وآوها حتى حوتم حوتم بالنسبة عرش وبوشي غازي بالنسبة عرش خواه أو اندبتشو كأسماني حوتمش دي بأندازي قرساي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوا يان برس كرو ومداد كلماته كلمات خواه طوابونيني علماء أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي خواه صفتي خواه نأوله نأخر هو الأول والآخر طوابونيني بأندازي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيد الذي لا يذل من لان بعزه، النصير الذي لا يقل من عاذ بجزره، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها دلت عليه الألباء حكمته، وجمعت الأحياء نعمته، وقمعت الأعداء نقمته، ووسعت الأشياء رحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بكتاب أوضحه ولسان أفصحه وشرع شرحه ودين فسحه، فلم يدع فسادا إلا أصلحه، ولا عنادا إلا زحزحه، ولا مغلقا من الدين إلا فتحه، صلى الله عليه وسلم ما هلل ملك أو سبحه. عزيزان و خوشيستان و ماما صايان و برايان و خشكانم صلاة و رحمة و مهرباني خواهي پروردگار الحمو لا يقبيت دعوة كارم خواهي پروردگار همو لا يبايدار و پارزرا و دامزرا و كاو خواهي پروردگار توفيقي همو مام داب و همو قصو قاريكي خير و هدايت و رينموني مام بدات. خوشيستانم پیشوی مقدمه و پیشوی دیبارجه و پیشوی خود علم و زانستك بخين الروب سين خزمتي كتابك أما إلى خزمتنا تعوي حديث يقني بدما حديثي مسلسل بالأولية وكو شرفي أولي نسبي وإضافيش بدس بينينو تندو إسنادي أم حديثا بيش خين بسر إسنادي كتابكات كعادتي زانا أنواب ورزا ورحمة الله اللي بيهاتش كاتشتي كان وتبيد يعني هاتش كتابك كتابي مسند بيخين دبيت يعني بيش عوى حديثي مسلسل بالأوليان خوين دوب ويمنيش دالين. فحدثني جماعة من الشيوخ تزيد عن 60 شيخا، منهم الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، والشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ محمد الأمين الهرري، والشيخ محمد الآدم الأثيوبي، والشيخ محمد أنور البدرخشاني وغيرهم رحمه الله تعالى. وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى أبي طاهر محمد بن محمد الزبادي، وهو أول حديث سمعوه منه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مشن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما بعد، فلما كان الإسناد من الدين والتحقيق فيه من شيء من أئمة المهديين، وكانت الإجازة نوعا من أنواع التحمل عند العلماء المضيين والسعي في طلبها من علامات التفوق والتأييد المتين، فقد أجزت السامعين والحاضرين في بث المباشر في هذه الدورة المباركة، دورة تعبير الرؤية، بالإسناد المسلسل بالأولية ورواياته عني بإجازة خاصة من معين لمعين في معين. أجزان وخش الإسلام باش صلاة ورحمة ومهرباني خواهي پروردگار الهمو لايك دعوكانم خواهي قوره همو لايك موفق وفاداركا. خوش الستانم دموية سرطة باسيكي مباركي أمي شكين كبراسي إمام ابن البطال رضا ورحمتي خواهي لبي، علي بن خانف القرطبي ابن البطال المالكي رضا ورحمتي خواهي لبي، كأنما باسيكي أم دوري إيواكا، كأنما باسيكي أم جمع مباركي إيواكا. كدعوكانم خواهي پروردگار بنيتي خومان عمل كان من لقبول كات نيتيش من وأوبه. أفرمي دعويك أو حديثيك في محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، فرميت إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة يضلون مع مصيان شرحها كردوع. إمام ابن البطال دعويك أم حديث الرواية دكاد فرمي، فعلى هذا المعنى مثلا أم معنى أم حديث بزان، إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر أهل العلم، يا وقوبض أكثر العلم كاتك قيامة نزيك بيتو زانان بيتا بيتا نامين، ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، كات ديانة ومعالم قوري إسلام بفتنة وبهرج وبهمجيت كم دبيتو زور بي زوري اشتبير وزكاني جير دخريت، فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين. لو زمن وايل يدي خلقي وكو أهلي فقروان وسرطات شون بيوستيان بتحزن كرنوي الدين هبو بهمان شواس بيوستيان بشتيكي واهبه، يعني حتى بنمونة دفرمي، فكما كانت الأمم تذكر بالأنبياء هروك بشون أمتاني بيشو بأنبياء أقدار أكرانوا، أو زمان جوايلي بلام، لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء بلام، أو زمان لبروي بيغمري خومن عليه الصلاة والسلام كتاب بيغمرو بيغمري تريجناية، وصار الزمان المذكور أو زمان جكا روشي دعاي نزيقون وآخير زمانك استائمة تيداي يشبه زمان الفترة. لو زمان زماني بيشو بيغمراني عم بودها بود تجديد، لو زمان هش تقنية زانانيش كم بودها، ألو زمان أخواتشي عم بودها نيريت. أفرمي عوضوا بما منعوا من النبوة بالرؤية الصادقة، أفرمي خواي فروردقار تعويقي عن بوددادك خوي رازقوي عن بؤكات بديل نبوة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. لبنو أزيزان وخوش ويستان سرطة بيوست أصفاس شكرا نبجيري خواي فروردقار كين لسر ئەم ئیبدا عزوانە ئەم جەم عزوانە کە کۆکردنەوەیە لە بینی خوێندنی وەحی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لەلایەک لە بینی خوێندنی زانستێکی گەورە لەلایەکی تر لە بینی خەریک بوون بە فتواوە چکە عولەمانە فەرمون ئیننا عیلمە تەعبیری من العلوم الشەرعیە و ئینەه یوساب الئینسان علی تەعەلومه و تەعلیمه حەتی دەفەرمون و ئینە تەعبیر الرؤیا داخل فی الفتوا ئەفەرمون تعبيري خو باس خواسي خو أشيت بابي فتواو قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مفسرون فهم تستفتيان لباسي خوايك أتخو أشيت ناوتي أشيت داخلي فتواو وحتى كاتك مليك وتي أفتوني في رؤياي بصيغي إفتائي يعني بو يسعلي وزوري كي تلا مفسرون خو خانا بابي تي وخانا بابي إفتاءو سپاس وستایشی خواه که نصر نعمتکانی که که بوینه تو لخزمتی ام علمه که پیم و ام علمه و که امام ابن البطار زار رحمتی خواهی لبه باسی ام روی کرد یکی که لو باسو خواسانی که زور زور پیویسته هم گوی پی بدره هم که بکریته و هم گرنگیکی هم ترسناکیکی مسئله فتوایه مسئله وحیه مسئله چیه او بابتانی که همو تانزانی تانه هم بایخکی هم لسرو او و زینو کردنوی سنتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که بجمعی تعبير رؤيا أنا كل كلام زمنانية لزمني صحابة لزمني تابعين لزمني تابعي تابعين لزمني خدي في غمري هو عليه الصلاة والسلام بجمعي تعبير رؤيا أنا كل دادا نشتن لم زمناك كم بوتو أم دورة وتندين دورة تركهاو شكلي أما يا خوي جورا باداشي مع مصايان براني برز باتو هستاون بمن في ماي أما تنها بريطانيا لخوين دني علم بوكو بريطانيا لزون زين دو كرناوي كمال السنة كمال واجبات كمال مبشرات كلام دورات إيداع كلو كتاب عن كذا معنا كتابي إمامي ابن قتيبة رضي الله رحمته خوي اللي بك هم نجي هم خوي كم اكتباسي دقين بإسناده وقت اللي برزت أنا وحتى خوي ولوي جو حتى آثار صحيحة كاني في غمري خوي عليه الصلاة والسلام دي خيرين تعوي بزاني أم علماء بريطانيا لويك بخيال تنها بريتي بلا زانستي في سيونجومي يعني زانستي ميانشاق يعني زانستي في راسا يعني علم الإشارة يعني كمالي لشتاني كعالمي أوروبي وحتى عالمي كرديش بيوايك خو هواجسي نفسه نا أما علمك علم نبوة علم الأول والآخر علمك لو علماني كإمام ابن خلدون زار رحمة إخوالي بفرميتي هذا العلم من العلوم الشرعية أفرمي علمي الشرعية وقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف فرمي الله السلف ولخلفها تعلم أنبياء أو كإمام مالك فرميتي وإمام ابن عبد البر رضي الله رحمته قال بفري وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان علوم أنبياء يعني تنها خليك علمني كوسيلة بيقول بشيك زور لزانان رؤيا نخصو تدائر علمي وسيلة وكون نحن صرف زور لزانان استشار يكام أصول وشي نخصو أنا بابي غاية يعني يكي كلام علماني كأبيش كيتر بخريني بو خزمتي أم نك أم بخريني بو خزمتي زانستي تر ام علم عزيزان وخوش شويستان اما باسناد واخوين ديار قوري اسناد باسفاسي كيزوري لسره من نامي ابو مسري والله ولم براني شندش دي عندنا خوشتان بستان امريكا تكبو بكشمك ام علم عزيزان امام ابن شهاب زار رحمه خويلي به وحروا امام الشوكاني رحمه خويلي بالله باس خواس يقصي جوانك افهمي اطبق اهل الملل على ان معبر الرؤيا يخبر عن امور المستقبل ويكون صادقا فيها افرمي زارستك تنها في شيء بين الناس زور اذا زارستك كان بقوي شيء ريدا ولا في شو علم تاريخ وكبس باص خاص في زور له حتى علوم الفلسفه وعلوم هندسه كانوا بشيء كثير له علوم يعني كنظريات باص خاص وكك شيء ريدا ولا في شو هندسه فلسفه ما بس انا قويك استاهي بلا علمي تعبير رؤيا بيزقل ويك كشوت بين عسيني أموري دهاتو مستقبلي جد بين عسيني. بقول تايب من ذيك زور جوري وحتى إمامي نوي رضى رحمة إخوائي لي بال بس خاصي أو كرؤيا جزء من النبوة كلام إمامي خطابي ديني فرمي هذا توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها فرمي أما لبر جوري نبي نهكر يب بشق لبشي علومي أنبياء وكو إمامي ابن عبد البر فرمي رضى رحمة إخوائي لي وبيغمري خو علي صلاه والسلام امري كردوا او ني فرميت اذا راى احدكم رؤيا الحسنه فليفسرها يفسرها صيغه امر بصيغه تفعل فالوجوب حقيقه حيث القرينه تنتفد واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه في الفعل او ندب فلا وزنا انا في الصيغه امر بلغيه لسر وجوب وبش لزنا يعني ام علما نخص تدائري او علوم فرضيانيه او علوم فرض كفايه يعني كبش بيزاني وبش كتني زاني ويفرمون عام صيغه فرميتي هش كسر رؤياي كيزاني باب شي بدوي تفسيره وتفسيري ممكن يا خريجي تفسيرك يبي خوي فليفسرها خوي إباش أقر ميزاني شبكا كاتا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتى هندي كان فرمانا فهو في عين الأسد طوائي مسلمان خليكي بن أوي كآلتي هي إنك هم أخل كيكا لو قرها هي مثلا زانس وزاني عليكي نا أوي كآلتي فرموني أم زانس تيه هي بيوستا بشي بدواي يعني تايبد نية تنها بزمرية لزانا يعني بلكو هسكسيك أو آلة تاني تلاكو بتو أشر تاني ككميش كدين سري بيوستا خليكي بي وهروا عملي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام كإمامي ابن عبد البر إمام القرطبي إمام نووي ابن حجر أفهمي أم جمعي بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام لدى الصحابة كان هرهمي أن ذلك ليعلمهم كيفية التعبير تاوي فيري عكا كم علم بوا بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام دانيشي بخاص فيري تفاصيل علمك يامك إلا أصولي بيوتونو شو مدوى فروعيا يعني. علم رؤيانا بك بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام فروعيات جي بيوتونو لغالية دانيشتو وإمام ابن حجر ديسان شويني كترا كاتيك راسي أو مجلسانا كفي غمري خويتي أبو عليه الصلاة والسلام أفرمي وفيه الحث على تعليم علم الرؤيا وعلى تعبيرها وترك إغفال السؤال عنه وفضيلتها أفرمي لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات أفرمي أما بلغيل سرويك أما علمي أنبياء أما كفرسياري كله في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هل رأى أحد منكم رؤيا إمامي الحكيم أفرمي كان شأن الرؤيا عنده عظيما أمري الرؤيا لا يبي خبر إخوان عليه الصلاة والسلام زور جوربه، فلذلك كان يسأل عنه كل يوم هم رجب سياريك، وذلك من أخبار الملكوت من الغيب لهم في ذلك نفع في أمر دينهم بشرى كانت أو نظارة أو معاتبة، فما أمه كاركيتي ويعزان أمزار رحمة إخوان النبي بإسناده بغير إسناده بأقواله بآثاره بتفسيره بزور تشدين شواس خريكي تفاصيل يبعي المبن كبداخل زور بداخله وشأني أم علما زور كبو علمي ترمى زور النية بس شأني ماو علمي زور هي لم كل سنة بينازع بس هر خلق يكباسي كيتو لسري برويتو لا باسكي إلا وجهي كنازع أنا باسي كي جوريك بس بداخله علمي خو لزور مي زور يعني في رسول مبارك ترى علمي أنبياء لو جورت هالشي بداخله زور بداخله أزيزانم لكردستاني خو ما أنا هو كم علما والله العالم عربي جا بس كردستاني خو ما أنا مليار دشين بوی باسی ارده کم لگل آب بیانازه لگل آب حقی خوی پنادری بچرلی و باس کری لو خرابتر آستی کم کری تو لو خرابتر هی هر قناعتی پینی یا معاذ الله قاطی پی که کو رنگ احکامی قرصی ها بیت نامی باسی کم بلام زور مصیبته انسان ارزشیم علم کم کاته و امامی مقیم لا کتابی زاد معاذ فنی و یکفی الاعتبار بفرع واحد من فروعی یکفرع لفرع کانی عبارتی رؤیا اعتباري كبقي أفنى فإن العبد عبدي واهي كاتك باعك طويل تياهي وكمل اطلاعه جاء بالعجائب فمي عجائبي تيامي شون توازي ليهن ونحن شاهدنا نحن وغيرنا فمي إيم وغيري إيم شكاتك فالكانك بيني وتفسيري الرؤيا كردو للرؤيا شهر زابوا أفرمي كومالي بابتي تيا كردو ككسيك دويلي بوايا وتوتي أما غيبة أما جني لقلاي أما وكبهتاني كبوك راو كومالي عليها تا اوی که خوامان چین شهر زابی دوهی سیره که نه اما افترانیه لسر خواه اما رجمن بالغیب نیه اما حقیقتا اصولی هی بای خوی افرمه دو اوی که ام تفاصیله هینه افرمه فا اینه حق لا باطل لان الرؤیا بای اما حق و بطانی و رؤیا مستمده لوحی که جزئه که لأجزائی نبوت ديسان إمامي خرافي رضا رحمتي خايله بين الفروع عقسية جوانك أفهمي وقد رأيت ممن له قوة نفس مع هذه القواعد معناها هو قواعده علم رؤية قواعدي زور زور أفهمي هش كسي كبيني بيتم شخصيتي كي دعم زرابي هبي وأم قواعد أنا جي لابي أفهمي بيني وما فكان يتحدث بالعجائب والغرائب عجيبة وغريبة زور زوري دي ويخرج منه الأشياء الكثيرة والأحوال المتباينة أفهمي زور شي درينا ويخبر فيه عن الماضيات والحاضرات والمستقبلات شتي كون ونيو لموضوعي هنا بردا أفهم جالي واب ولو خبيك بشوكا سطح حكمي عجيب وغريب ودر هنا ألي وايلي هاتبو حتى يقول من لا يعمل بأحوال قوى النفس وايلي هاتبو هنيك شعر زي أنبابتنا بنيانو جي إن هذا من الجان أما جنوكي دبرو أمعد ما أنقوري بي أزيد عن الخوش يسار ضرورة الخوش بين بس ببابته كمان ضرورة الخوش بين بشتيك مدحي في غمبراني في وكرا ومشعر زابوني ها أخوي بروتجار كات يوسف كري يعقوبك ابن عبد البر فرمي وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب أخوي بروتجار وصف يوسف كري يعقوب كردوه وعدد عليه فيما عدد من النعم كمال لو نعمة عنك جمار دويتي بس يوسف دايتي يكج لوانشيا التمكين من الأرض والتعليم تأويل الأحاديث كأفهمي وأجمع أن ذلك في تأويل الرؤية خواهي يوريك لو من تعني بسر في غمر يوسف باسدك عليه الصلاة والسلام ويا كفيري شيكر وفيري تأويلي رؤياي كردوة بويا فرمي أعلم ترين كذبة بتأويل وفي خمري إخوان عليه الصلاة والسلام هروا ووا أبو بكر الصديق وكيا وكيا فرمي أفضل كان هميشة أعلم بون بم إلما إتربوشي تو بكمي أزاني إتربوشي تو بدواي ناقري بو إمام ابن تيمية كتائي بقصة كان بدينم أفرمي تأويلي رؤيا بابكي زور قوري بابكي زور تايبته حتى أفرمي لا يحتدي له إلا حذاق المعبرين أفرمي حذاق معبرين نبي زور جار بي بي نابن بوي أفرمي شي أم علمتي ولدقة هذا العلم أم علم أو أن ده دقيقة أو أن ده وردة أو أن ده تفاصيل هي اتهم من برع فيه بأن له رأي من الجن أفرمي أواني كخسيان تياكردو أم نقوربون خلقان يتومتي بوكردون بوي كوتيانا للجن يا تومتي عم بوكردون بوكو مالي بابتي تر يا وتيان اللي خوقسك يا هرتقاك يا هركسو بشوازك شتي بيوتو بوي ألان هش كسيك وكوشون جانتو متانا بو باسك عن علماء رضا رحمة إخوان اللي بتاوي بزاني أنبيائي بهمان شواز تومتي جن وتومتي فلان في ساري عم بوكردون كاتا عيني تومتك بو لبرو عيني غيبياتك يا ملام أويا شلو شش بش بنجا بش زياترة أم يك بشيلاي لو بشانيك خوي بروردقار داويتي با بيغمبرا وأزيزان ربي قد آتيتني من الملك تنخيون دوئي وما مصال عن ظلمي عن بويباس بويان بواس كردون لقد صدق الله رسوله الرؤيا عن بواس كردون كذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث عن بواس كردون وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا عن بواس كردون وعائشة عن بواس كردون كفرميتي أول ما بودي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة رؤياي رازقوب ويكم زالك في غمري قوة عليه الصلاة والسلام بنيتي لخوا حديثكيك خير ما لسرتا وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب يا في غمري قوة عليه الصلاة والسلام فرميتي لم يبقى من النبوة إلى من المشرات علمي في غمبرة علمي كزور خلق توبي كردوبه زور تاوان بار ترسين راو بم علم زور عالم بوا دسي داوة اشتبه خو زور دابتو باسو خواز هبوا روين داوة بهوي خو زور سودي دنيوي وأخرىي هبو بسر أمو أجروان أبو يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي كابرايك مليك بو جوريو بي بي سي بي بي إمو معنان أجر بو دنياج به شو أنت يسمع فيني وين ما يمالك ليه عم برسي آية حمية تواني أي يفسر الرؤيا كل أحد فرمي أبي النبوة يلعب أنا في غمراتي قالت أكره مكسبي كام علمي كي جوري علمي كي بشكانية علمي كاش شأني كي زور زور قوريه بوي خوش الإسلام إما حظم كان أم مقدمة باسكا مشكا أم علما بداخوا نازي نادريتي لقلوا نازي نادريتي نازي جهلناك يشني وحر ناج زانن يعني مثلا هندي علمي باسكا نازي نية بس خلق نازي زانية بس هر نازل في أم علما أما هموي تفاصيل وقوريه وقواعد وأصوله بوي إما هاتوين لخزمتنا بشوازي كتابي كي منهجي مبرمج بخوانين كأيش كتابي تعبير رؤياي إمامي أبو محمد عبد الله بن مسلم وقتيبة الدينورية رضا رحمة إخوة إليه هرشان هندك ضلان دينورية بلان خوي دينورية كالصالي دو سطو سانزي هجري رضا رحمة إخوة إليه لدائي قوي لصالي دو سطو حفتا وششي هجري كوتي دعي كردو أمزانا رضا رحمة إخوة إليه كتابي أم بياوة أخياني أم بياوة أم بياوة كي قولي بياوة بوا عالم بوا شارزا بوا حافظ بوا إمامي أزهرية فرمي ما رأيت أحدا يدفع ونصر فيما يرويه كاباب وهرقزا ورقيس ناراسين زاني والأقصى كانيا هميشة كسيق والراس قوب وإبن كثيرة فرمي أحد العلماء والأدباء والحفاظ والأذكياء يكيب العالم كان أديب كان حافظ كان زيرك كان وكان ثقة نبيلا بو إمامي ابن تيمية حتى لقلوا باسي زكاوتيكا تنها مهمي أنبياء ولوانا وزيلك بو أهل السنة بو بمعناي كلمة ببي خرافة ببي زدليات ببي طغاتي متكلمين وصفصطيس فلاسفة وعقلاني اعتزال نا أفرمي ابن تيمية وعده ابن تيمية خطيب أهل السنة بخطيب أهل السنة وجماعي زاني وكهميشة دفاعي كرلا أهل السنة وجماعة بو إمامي ابن نديم أفرمي وكتبه في الجبل مرغوب فيها فالمكتب كاني أوندا مبارك لشاخ دايني مشتريه يعني حتى أوندا مثلا كتب كاني مرغوب هندي لو خلقاني كلا منطقي خويا نابو مثلا إمامي ذهبي رضا رحمة خويا لبي كاتي كباسي كافني كان رأسا في علم لسان العرب والأخبار وأيام الناس وما علمت أحدا اتهمه بالكذب كسب نبي يقصي لسلكة والرجل ليس بصاحب الحديث بلا مفرق إنما هو من كبار العلماء المشهورين عنده فنون جمة وعلوم مهمة حتى شيخ الإسلام ابن تيمية فرميه أم بياوة وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذهب أهل السنة، وله في ذلك مصنفات متعددة. حتى هيك يقول زانايان رضا رحمة خالي بكاتة كراسي أمك أفرمي أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء، أجودهم تصنيفا لهميان تصنيف جوان تربوة، وأحسنهم ترصيفا رخصني لهميان جوان تربوة، زيادة السياسة مصنفي هبو تصنيفي هبو كتابي هبو لسر مذهب إمام أحمد وإمام إسحاق زانايان بوا أقسم بسفنه. وكان أهل الغرب هذه غرب أو دب قوري أنا زاني يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة. أفهمون أنبياء أبو بعلمك أبو بالرمزة وكتشوني أنه هشك سيقسل سر أحمد كأهلي بدعاء أو أبجي أنه هشك سيقسل سر ابن قتيبة أو زنديق، وحتى أنه كل بيت ليس فيه شيء من تصانيفه الأخيرة فيه هج مالك تيبي أبي تيانا بيه براسي أنه خيري تيانا جاك تيبا كان يجي زور زورة وخوشي بيارك وخطيبة فرمي ثقة بينا فاضلا من الثقات من أهل السنة العالم الحافظ الشيء كتابة كان يجي قورتين بلغية لسر يعني أشكس السيري أنواع تصانيف كاني كسيرة قي لأنواع تعبير مختلف حديثية تعبير رياك عمل بردسمان الردي لسر جهمية ومشبهة وهروال باسي شعر وشعراء كتابة كي بناي عيون الأخبار كتابي هي بناي فضل العربي على العجم غريب حديثية غريب قرآني هي مشكلة قرآنية معارفية معاني كبيرة هي وزور لو كتباني كهيتي إنسان أقر سيدي كابوي درك أم بيا ورزا ورحمتي إخوائي لي بيا بيبو بمعنى كلمة متفنين بو بيبو الهمو فنكا شارزا بو وكان يضرب كل فن بسهم زانان أمسيغين عادة بوكساني بكاري هناك شيء بوكساني كان بكاري هناك يعني متفنين بو أبوي أنفرمو بتير لهمو فنكي دا يعني متفنين بوا أم متفنينية وإليك ردوا تعبيره يا بزاني أما زون ضرور عن نقطة أما تفاصيلك يا مشينية بأسيك مقدمانية خدي المخي أزيزان كما يكينا سري كان ضرورة إنسان شعر الزابي لشتيتر وتعبيري رؤيا أم بيا ورزا رحمة إخوائي لي بي أم كتابيك نسيو بيا جوي دسكي مخي النور رشتلنا سري أما يومن هزكي بخينا روج كزور جاب عدد وايا بداخل لسلكي أهل علمه مثلا يسمي هذا جخي أن مقدمة كينا أخبر رضة الناظر من ليك الجامعة كاني خليج كوما لفقين بيني لكليك رضة الناظر يعني أخبر كرابو من مذكرة تم كوام مقدمة كيتي الله ما وصاب وتيتي نعيو تم بأوروبيك أخوي نيزاني شكا مقدمة كيتوزي لسان أسلوبي مناطقين وسيوتي أوانيش حزي عن بشار حكردين أبو يان عبارتي كي واضح تر نعن زاني وشار حيكن بو يكان ما وصاك الله يبرد أين مقدمة كان نزاني هرتين علي لك ويزور ضرورة سن مقدمة منهاج نايخن بينما أو مقدمة في طلب كتابة كباسي شيكا يوم يخو ما طبعا نوايا كاتي كتابة كخير نوم مقدمة ناخرين بلام أواني لسر سنكي زانان روشتون أميشة بيان انتا كتابة شهر زابن يكسر مقدمة كان زان وكابرا على شي دوائي بفي مقدمة كتابة كان هلا سنقان آيا بزان راسك على سر سنك روشتون يانا يعني آيا بزان التواو كتابة أما أقر تواو نبوا أو كاتات عنيانا دابا في مقدمة كهل يانا سنقان نقهر نيخوان بلكو بوبادي هل سنقان بوي ضرورة أم كتابة شبيش شونا ناوي بزاني المنهج أم بياوة شونا أم بياوة أزيزان وخشي بستانا وصلتاي كتابة كيكون ملي أحاديثي صحيحة يعني أيبي بكورتو مختصري بيد بلي إيما تفسير الرؤيا لخوناك إيما بإسناد نبي بأحاديثي صحاح نبي بأقوال زنايني سلف نبي بآيات نبي تفسير الرؤيا ناكي معقولني أما وحي بي بغيري وحي تعبير بدريته بوي همو أو بابتاني كتعبيري خوي في أدري همو إلى قرآن وحديثة هي كاتيك كناتواني دري بيني رد بدراو بسي بوشيتر إنها تا قرآن وحديث وسابي زانا أنا فرمون باجني إنسان بسي بوشيتر وخوشي أفرمي كاتيك باسي بحلم أكا باسي قوريكا باسي ترسناكيكا أم قصي ابن قتيبة رضا ورحمة إخوائي لم كتابان من لبداتك يا عبتان باسك من زور ضرورة أفرمي وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم أفرمي نايبيني لناو خلقية لو بشانيك لعلم أي خير لو زانستو زانياري حكمة حكم معلومات أمانيك خريك من هيش تقنابيني بقي شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية نايبيني نبقي الرؤيا شارع وبي ننرمو ناسق بي ورد بي نقور بي نبرز بي نقورز بي نزور إشكالي تيابي هج زانستي نايبيني بقي الرؤيا بو لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة دعوة فرمي من شيب وباسكم أم كتابي من منهج كمسي وسأخبرك عن كيفية الرؤية بالاستدلال على ذلك من كتاب الله والحديث بزعنا من تعبيري خود بو كم لكتاب خواي بروردقار والحديث في خمري خواي عليه الصلاة والسلام بودرين دعوة فرمي رحمتي خواي ليبي فرمي وكل علم يطلب فأصوله لا تختلف ومقاييسه لا تتغير والطريق إليه قاصد والسبب الدال عليه واحد علي بزعنا جاسي بقوتي أمقصك أم بيها وبم قوريوت شي أفرمي أفرمي همو علميك كبدوايا أقري خلق همو علميك أصليه أصوليه بيقمان همو علميك أصوليه واضح الأمر وأصولك كان يجي أفرمي زيوازني لقليك يعني كتو أصل الدانا بوي بيوتري أصل تاوينا قورج أصل ما بقورج ومقايسة كان يجي قوررني كتو قياس الدانا لسرشتي أبي وشتي قياسك لسري ثابت به والطريق إليه قاصد أوريدي بياري بقيت ما بس وأوه كاريك بيتل اللسري يكشتا تنها علم يقنا بإيش علم تأويله أصول كان جاواز أزا يبقص يعني شي يعني يقريك بيوتي أو هلك لخواتي يبوي تفسير كيبري والله هلك أو يبقى غلط لا تشي خلت يقوى تفسيرك أو مردو لخواتي إيه توتشير بينيوا أو مثلا قول لخواتي صق لخواتي بشيل الأمانة أصولا بس هرشي بلي غلط تفرمو أبي بزاني كابرات شي بينيوا مش يبينيوا شي كردوا مردو باني كردوا شي بيوتوا مردو لخوا أقر أصليكي هبي أم أصلا ناتواني تطبيقيكي راستا عندي كتاب هاي بيني علي مردو أقر بانكا لخوا باشا يان أقر بانكا خرافة أما تعبيريكي أصولية بهيش يوازي أصل تعبير تعييم ناكري بس الأفراد كانية با أصلك الثابت به تعييم ناكري تعميم ناكري بس الأفراد كانية با في سوالي علم كانية من هميشا لم فاعل مرفوع فاعل بني مرفوعي دكي هميشا لم حديثي مضطرب دوانا اشتكم بيني سيان بويا مرسل بوي كم با انخطاع شتيكي ترين هونيم لهمو علم كان با في سوالي علم تعبيده يعنيتي أصل يا هاي ببودني تطبيقيكي أما قرينجيا بعلمي أما بيريسني بخلان دنيتي أما مهم يكيتي بوية طوابية كاقصة كان لشويني كترا أفرميش أفرمي ولأن كل عالم همو عالمك بفن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلمه خلع عابر الرؤية أفرمي همو عالمك بعلمك لعلمكان آلة هي علمي بيبي بس يتي تنع عابر الرؤية نبيواني كمعبر بيستان بسيا أما بسيا وكابران بيستان بسيا فإنه يحتاج إلى أن يكون عالما بكتاب الله شارزابي بكتاب إخوان باشر هيك من لما أبراك ليبرسي مانصا من لخو ما تشوما تقصر سيركم أنبياوة أهلي قصرنية يكسر ماشكم ولاي قصة يوسف شو يوسف كي شو قصر كاتي شو قصر كظلمي ليكرا هنا قوم ليكر دعيو تمرام تو ظلم ليكرا وفلان وفلان كيف يولان هنتي طواما مصر من أجر ليا قصة يشيروكي يوسف ملايا أدنبوها كشو تقصر كاتي كراوتنا وبلاد كظلمي ليكرا وإنما تواني تضيقي كم بسلام وأبي شارزابي الحديث يكي قال ما وصى مثلا ابن سيرين برسا درباني زرب يعني كي برسياري اللي قال ما وصى ولا لخوما شو شمش كان تو باج وايك سلميش كل شيء بلاي اوي كي شيء اللي قال افرتك امجا افرتك كي شو انا بفي تفاصيل كي تي بولا بروي قارورة لخوا بافرت في خمري خو علي صلاه والسلام يعني بامثال العرب مثلا كابرا علي والله ما وصى اول خوا رماد بيني خوله مش بيني خوله مش بزانه شر يعني اقريك تو تش كعرب علي النار تلد الرماد يا شعر بزاني يا اشتقاقي لغة بزاني يا أو الفاظاني كلبيني عوام هاي علي إليك أعني واسمع يا جار علي ديوار لقل خوم وكي خود بقرأ أما زور ضرورة بزاني زي بو مثلا جاري وهاي شخص تلفونك يا برسيار اللي قال ما وصى والله لخوما بيني ماريكم بيني بز من وامزاني مشكا تو وامزاني كيبو تفسيرك زور ضرورة كابرا علي لخوما ما وصى من بسر بحر روشتم كسي وامزاني هورا وامزاني كيف بوتشكو وامزاني بريتيلا ضمير ضمير زوج جي بي ان يعني اوي كالي وامزاني زانا يعني مفسرين يعني معبرين افهم او وامزاني جزء كي زور ضرورة التي لخوكاك نزيك ترجعي وهي لو شتيك او
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناها كاني خوش دبيت.

بحالات يعني أوي كعليه وامزاني بس تسمان وازاني غلطي كردوه هل لخوش ليه بدنيا كابري تفسير كده بزور وياه بي أو غلطي ليه ورقيش أو غلطي جاني وياه تفسيره كزور بعساني يا بدستو بو إمام يقتيم فرمي وياه بي حالق بي جاي فرمي وأعداري قياس بي أصول بي أما يقسم يمتلك على هالهموي أفرمي ولم تغني عنه معرفة الأصول إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب أفرمي أقر توفيقي خوي لقلع نبي وأفرمي أقر أمكس خوي بروردقار زماني نخاته قوبو بيكاني حق ناي بيكي بعتها على خليكي لمي بلاغلي بيوستيتي بو يحطى لشيني كي تلاقي مقتيمي أفرمي إن المعبر يحتاج في علم العبارة للمعرفة التامة الواسعة في علوم الشرع وغيرها من العلوم. في إنسان علم الشرعي بفهني أزيزا. أم علماء كدان راوة من تيم خوشة كشرط مرجع كان بيني زور قوزبو. بوشي لبرو أم علماء باخلق أرزشي كم كاتو. باخلق مثلا زور جوي بياندا. بلا منخبيك هبن بشار زايكي واسع. تا إنسان متفنن بلا زانست زانياري زياتر أتواني أتشيبك. زياتر أتواني تعبيري خوكا. زياتر أتواني ليش شعر زاني. وحتى إمامي مقتيب رضا رحمة إخوائي ليبي لم كتبه لهندي شينا براءتي خويك لو شتانيك لجهالتا أهين لا ولا باس خواسخة ويفريه وأنا أبرأ إليك من هذا الحديث كاتيك أشتير نقلك ودوائي أو اعتباري الزور بزانانك يعني تاب زاني أمبياء لسال حديث روشتو لسال قرآن روشتو لسال أقوال زانان روشتو بتايبتي أفرمي سعيد كريم سيبو وهروها محمد كوري المسيرين رضا رحمة إخوائي ليبي كي تم معلوم زنابتان محمد كوري المسيرين أفهمون كان إمام الناس في هذا الفن إمامي خلق بو اللمع الماء وكزانا أنا فهمون وخوي خوي مقتيبة وأفهمي حتى إمامي دميري كما لديني دميري رضا رحمة إخوائي ليبي يريت وعلي حسني بصري بيوتوه بين المسلمين فرموا أراك لأهل التعبير لأهل تعبير الرؤيا كأنك من آل يعقوب آل يعقوب يا دجوان تعبير هذا بوي إمام ابن سيرين رضي الله عنه قال به أشهر العلماء بوي أمش كاتب كباسي ابن سيرين كان أبي بزاني وكوك يبانون يكبدروا هوا أسرع أم تعود بس ندعو يعني قصي خويناني وهروها سعيد كري مسيب كفقيه أهل حجاز وأي شو كان أعبر الناس للرؤيا يعني كان أعبر الناس للرؤيا زور تعبير رؤياي أكد وشعر زاترين يعني وأمبيا رضا ورحمة إخواني ليبي لم كتابة يعني زي كي بستو سيو بيانش أثر أهيني لزانا يعني وهندي كان تايبتا بإبن سيدين هندي كان تايبتا بغيري أوان وكومالي أصول وكومالي باسو خواسي تري هيني تأوي قرنجي أمبابة تدلعبي مثلا علي تثبت كردن وهروها مثلا او نكاد مثلا كاتك اشتيق نازاني نلي نازاني مثلا كريبلي بوسيد يعني راستو خوي اكسر بيها باجوايا فرمي بوسيد كتابا مثلا ابن قتيبة زور بوردي باسي وكاكال عدم التعسف فيها يا التثبت فيما يرد عليه من الرؤى معناها ميقسي ابن قتيبة زور حمدي خواهي لبيلم كتابا وحتى نصيحتي كساني خاون تعبيرك فرمي جوان تبقى لقصيبا عمبال يعني زور بيويست جاري يكبك إخوانيته بل جاري كيبهم دوبارك جاري كيبهم دوبارك إشكالي تاني برسياري يكب زان شي ترزاني يعني امجا دواء وكبوي باس كردي اگر زور آلوز بو بينوسا وكوشون ميراست إسا زور جار بابتي ميراثة لا يزال كخلق برسيارك أوجيه هندي بابتي آسانة بلا هندي بابتي قرصة بيكارية يعني بو صعب وينوسيمو او جاي خمسة بابتا اصولا كانو جدو يعلم او جوابك ايتي خويش جاري واي بيويس لابي مثلا جوان جوه بقري يعني بينوسيتو كلمات بكلمات بفي الفاظ بي بفي آيات بي ككلمة لكلمات شي بفي تشيلوك بي لتأريخي بشي بفي في راسي خو بي كسك بناسي بفي او اصولاني كخرندو تانو ديخوين لنبتي بكشا وحتى راسي ضميرك فمي زور ضرورة آقا داري بي ويكي كلوش تاني إمامي من اختي من نصيحتي كاك زور ضرورة برعنم أفرمون شي أفرمي الستر على صاحب الرؤية أفرمي أقدار بستريك حتى أقدر جرايش توا ناوي مه ملايك يا بيوت شخصي معسيك ناوي هنان زور كسميني وتعبيري خيري باش كردوه ياخندو معنا توا توي معوي خواي فرلقاء علمكي اللي يلقيرتو تولي بروا أسراري باش كردو أمجا أسراريش بازنكي نابي لم يشتا أو كسب خراب بزاني لبروي خريكي وباز كراو لخوتا يا لخوي أشتكي بيني وجنابي أزاني أزاني أم كسبه في تعبيري الرؤيا كي بنيكي داوة توانيكي كردوة شونك كلنا في الهواء سوا بشرهم يتوانك وجل من لا يخطئ ك
کم کس هي غلط نکا زور ضرور هم ستری کی لخارجه مختمه فرمی حمل نفسی خوتا فرمی احکامی لسر ندی با مجرد خویک چکه لنگ خویک تربینی صاحب حکمی کی تربی بویا بی خیت بردسی خود بل ابراهیم والله خوش ککم ام خو تعبیر لو یک زنابت ام فن دا و تو بک قرر یان شی لو بابته اما لو خراب تروی نقله دلطانه به بو خلکی بجری تونای بینی تو فصیدی اجل دعا فرمی قرانو بولای خو سنزور زانه انا فرم کاته ک تعبیر خو یان لیکرنی زانی دعوا کر لخوا فریک زان خو مخلق بو اقراو سبو بو كابري ملك دنيا بقرب التعبير دنيا سحر وجادو شعوذة بين تعوي بويبكن تعوي كابري السجن للسجن بين تدروا تعوي توشامك يوسف لا يمنو تو قوري لا ملك تعود مش سجين يقبو سجين جشتا شرطي هي شرطك جيوي لي بجي تحقيق مبقي ام زلامة ام همو بدوايات لبخاطري خويك همو يا الهي زلامي كي واقرن بوبي مختيبا فري بولا يمنو تو مهم نبي بوم نتو بدوا انا قري بو دعانك اخوي جو رفيني من المتكا بو رضا رحمتي اخوي لي بي باسي ام بابتك ولا ما يمتر سبحان الله فرمي ام كتابي ابن قتيبه كو كروي لبيني او باسو كواسيك امام كرماني رضا رحمتي اخوي لي بك هنا يتي كام كتابه كام تفاصيل كي كتابي الكرماني لتعبيره هنا وافرمي إمام الذهبي لسيرة لطيفية زور عجيب باسك فمن جارية قال برسالي رؤية إلى ابن أمباريك إمام الذهبي لترجمة ابن أمباريك فمن برسالي خوي لك لابن أمباريك فمن أويش خويهن خوي بتعقب كروت يسان ناتوانا فمن بياني هاد تفسيري مؤفرتك كردو وبيجي وتي فمن بيوت تفسيري خوكي بي كردو وقد صار معبرا للرؤية فمن بيقروش بخيرني أصولي أم كتابة أفرمي بوبا سيبوبا عالم يقلع علماي أهلي تعبير أما كي أما إمامي ابن عنباري كي جارته إمامي الذهبي شي وعلي أكد أم كتابة أصولي أم كتابة كهي إمامي الكرماني وأم كتابة رضا رحمتي خوالي بأمزانايا كوكراوو قوشري باش يقلع كتابة كان أم جارعي كيقلو بابا تاني كضرورة لم كتابة أما جيبي من خوشي بستانم أو أصولانية كأمزانايا هنا يدي مثلا هيك لو اصولاني باسي كردو فرمي يكخو طبعا انا بستوت انا بالضروره دوباري كينا فرمي يكخو جاري وايش وجهي هي بويا فرمي الواجب على المعبدي تصريفها على المعنى الصحيح او معنى هيك زور دروستا بيه يعني بويا دبيني ابو بكر الصديق وكاك الجراب يا من يخو عليه الصلاه والسلام فرمي هنيك الراس كردو هنيك النبي اصبت بعضا واخطات بعضا يعني وجه بعيدك هنا وجه نزيك غشتي كثيره ومعنى وياك خو اكريت شندين وجهي هبه طبعا انا ما هرهم الى حديث واتوا الصوان هرهم الى نص حديث بغمر يقراه عليه الصلاه والسلام وحتى افرمي هروكو شلون خبيك يكي كل اصلا كان النقطه بلم كتابه افرمي هروكو شلون خبيك يك معناه هيك معناه شي حق له معناه شي باطل اكري معناه حقكي دو سي وجه يعني كاترين دو معناه ايش يعني حق وباطل كري دو معناه حق سي معناه حق شوار معناه باطل بويا كابراي معبير أبي اليزام بوعنا نزيكا كيكا لقل عما بقنجي شيئا بويا فرمي الله شويني كي ترى إن وجدت الرؤية تحتمل معنيين متضادين أقربيني دو معنيها بخارك هردو كي أجبه يقب أو كاتسيني كي أيهما أولى بألفاظها كاميا نزيك ترى للفظ كاني وأقرب من أصولها والأصول كانوا تحتمل معنيين متضادين أقربيني دو معنيها بخارك هردو كي أجبه يقب أو كاتسيركي أيهما أولى بألفاظها كاميا نزيك ترى للفظ كاني

سيري قوري يعني علما على يكسر حكم ببلي أو خويته أضغاف وأحلام يجني يعني ما يعني شيء مزور قوري يا مقصي مقصي زي ما يعني شيء على يم علما أمنا مهم أمنا هيبتي هي أتواني خوي كابرا بطل كيتو ولا برخاتي شيء ولا برخاتي ولا قال شو لكاني تواي قاعد معقولني يا مؤبير نتواني مؤبيري شارز عليك باتوا كات الجناب شيء جناب أضغاف وأحلام تبيني أنا معقولني يا مخوانا تكل كي جنبك كأول ضرورة بس زوج مرحلة كمرحلة أي إنسان قاعد أو مرحلة بلام هربيست بقي هربيست زور جار كعنيت أم فيها وش نكاني زورت يا كلا ودواي نزانين دواي كمال لهم راحيلاني كبي جي بقيته وقناعتش كأكريه خوها به خوي أضغاف وأحلام به كما أم حكمش زور مهمة تو خوي كدي لسر كابرا الله خاتي أصول كاني خوتت بيجنا قريتهم بلقي لسر جورية علمك جا بس يكلا أصول كان فرمي أوي سؤالي حالي رأي طبعي مدخلي مشربي مخرجي هيكلي زور شتي ترباسك تقريبا سي كل نوع هي لأشكالي بشر كحكمي في بدي لسري كعلمي فراسة زور ضرورة أبو أمزانستا كعلمي فراسة دا قرندي بسر لغة إشارة ويعافة وقيافة ونسب وحسب ما يميت يكلا باش برا كارب أما شعر زابي مثلا هاو كاري تكابو يزياتر بيك أجار دوائي التعبير يرؤية كردو بتشندين بشا أجار دوائي رضا رحمتي خواهي لبي هاتوا بس يوي كردوه كاب جابو جا كاردو كالا قل نفس الروحة هاتوا مثلا يكي لأصولاني كتأصيلي كردو فرميو تقراتو خويك لقل خاوانا كيا يكي نقرد لبراوي بشوك بو يا عبد بو مثلا كويلي لخويا مثلا آزاد آزاد مثلا حركان آزادك تو سيرك ام خوابو تفاصيليك او بباسك تو سيري هيك لكيتو معناي تلي خارجيني وبو يليق ناقريتو عليو كاتتو حمل يكي تسر سيدك علي شلاخو آزاد بيا اقراتو بشوك بو لقلوانا قنجا حمل يكي تسر باكو دايك كأمنية لأيام أزيانم مثلا حكم دان بوي كخوي كيبيني وأضغاف وأحلام لأيام حكم دان بوي كخوي كسيبيني وتيبيدي بسربا وكودايك يجاني بيتر مبلغي كالعلم لا يخمان زور كما حتى عواني كزور جار تفسيري كان لكتابة غانجا أو مبلغة نقشتون يا مثلا بطال كردنوي خو كأما هيبته هيمنته عظمته أم جبروتك لتفسيري خوافير دكا كزانان كردو يعني تتيو خويتون يدروك يعني كابرا لوسي بيبولي ای حوارم چون زانی زور لامبیم به بلام زنن رحمتی خواهن لبی زور آسان لعنه اگر سری سیرکه که بوای بتوه لات عجیب نابه بله دروکایی او نیو پیزانی و لبرو او خواه لگل وایگ ناگریت او جور نمطی یرانه و تونی صوتهی او نی یعنی مثلا حکم داو توتی اوه هی زلامه کیتره یا اوه لکیو هنه هی کسی که ام جور احکام آن زنن پیگشتون لوچه انسان بله امت نابلیتی ل وكتشون الله كرامات يا غيبيات نه راسه هر خودي فيربوني علمك كرامتي خواك فيدا وبلام علم أصوليه قواعده أسسه أوني كابرا لخوش تقبله أكثر بله وكتشون الله بكرامات قشتون به نعم علم وكتشون كابرا بعلم حكمه على سر حديث ضعيف يا صحيحة نالي شون زاني جا زور به معجزنا على علم خير جدتي أما شو ما يبرع يعني مثلا يبيني لبيني سلفة هاتو خيوي كيبيني وشو بيه وتو وشتي يقر لخوت أبيان ايتابنا معه من كاتي خوي مزاني ما كرامتي سا زانم نا باشي كيباشي هر لخوكي أبو يدل هنا وكا جنابت أو بيني وقر واي كرده من جوامنا قلعا كرد يا هيئتي بيني وقصي كرده في زاني أم جور التعبيرات حذاقي معبرين أي قني أي قني وكاتي ترتو لبني أبو ليه الروايات ضعيفة وخرافات وأهلي كرامة نبوة اللي كورة والله برا قريك زور زور زور زور خواناز نبي نعلم خواناز نبي بلام أم علمي خويند بي أتواني بقاتة أو مرحلة وحديثا مثلا إمامي المكتبي كيقل من هجكان يويق الحديثي كي مرفوعي بيني دز بواك تا حديثي صحيحي متصل بسابي اعتماد كات السبب مثلا يسا كبازي غرقك علي ورغلقه في الماء علي خمكان لآوة أقر خاوانكي نمريو بيت دروا أو غريقة في أسر الدنيا ولا ناو دنيا غرق بيتو مثلا خليك تاوانا بدوية بوية فنان فإن مات فهو في النار طبعا ما أصوله بس تأصيل كردي بس الأفراد كان يجي أوازه بس مثل في استدلالك يتي كالدوائي أما أهيني فرمي ببلغي وحديثي كبيرة من إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من رأى أنه غريق فمات فهو في النار مثلا حديث هيني توك دوائي تخليجك يك يعني مثلا كمال أحاديث أهيني ابن قتيبة تطبيق لها بسر شيء تطبيق لها بسر تفسيري خلا أقر نيدوزيوة أو كاتوكو باسم كردي شيء دي رزا ورحمة الخوالي أبي
باب

0: بابتي لغة، بابتي أشعار، بابتي أقوالي زانايان، بابتي مثلا أنفالي عرب، بابتي أشعار، زور بي زوري أوشتاني ك المكان هي بكاني يعني هندي لو تبينياني كهي مثلا أم كتيبة ويك جارزاري ابن قتيبة رضا رحمة إخواني هندي أحاديث هنا بمرفوعي ولا مرفوعني مثلا حديثة كا يجري بصيغي تمريضي يعني صيغي تمريضي ويقول قال قيل يا وروية يا روينا يعني وروية روية صيغي تمريضي ويقول رواية كرا مثلا خلق وازاني صحيحة بلان ضعيف مثلا وروية في الحديث التقيم الجمع حديث حديثي صحيحني فهم رواية كرا وك تقي باريزا يعني مثلا جاري حديث يعني كفيست رسل إسنادك تفاصيل زيادة بخيرني بلان أو أي كاب أصلق لبابك يعني جاري مثلا لو حديثي كفرمي لحديث رواية كرا وك يوسف لسل بابي سجن نسيبتي هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء أم حديثانا تيوسي بهالصان عندنا بلان إمامي نقطة برزا رحمة إخوائي لبي بوي كبزاني أن باب تاني تأكل. يعني جاء رواية كمال أحكام يعني أصلي هي. يعني مثلاً من هندي لو رخناني لي مقتبي جدا ولكن كمال أحكامي أنا وأصلقي بعض نكتب ولا سر شيء أم أحكام أنا دانا. طبعاً سيرك هيج حكم يقدين أنا وإلا لبرونا به. يعني زور زور أشكره. يعني مثلاً برخنا يجري له ابن مقتبي وكاكبو شيء. مثلاً هيك لو حكم أنا ويكاتي كهلاس إلى خو تفكي يا خويك ناخوش دويني. يا مثلاً أجر كسي إبراهيم بو بخيت سرعاتي فلان ما مثلا معنا أما تأصيلي أمانة ناكا هم إحكام بأسيكا إبراهيم بو برخنا لي مقتبا قلي لسر أوا يعني شو راح كان بشي يارخني لي إحكام كمانا زور واضحة يعني من تموا أم بياوا لبلو كتونو تاو توضيح وضواضح حاد من أشكال المشكلة لبلو نيكر يعني تي بو باسكا هم من بسلمان أو مفصلات يعني زاري واعي خدي أحكام كاني في أصوله تو أزاني أحكام هر أو بأصولي أيه يعني بلان لباب أصول وباب عن أيه أنا أو بفصل أو أيه أنا وجملة أم كتير بنعلم كمال حيج نقصي في ذاني بلان زور بيزوري أو رحنا عني كلي جداوة لسطة نوتي بروجور أشوف إلى حق لي إمامي ابن قتيبة مثلاً الشيطان لها مشتك تمثل بها مشتكة بخواه وبكتابه وبملائكة وبعرش وبأنبياء وبعنى النبي يلا بوتي بلقين هنا إيه آخر أمانة يعني وكتشون بلي بلقين علي أجا أقر لي أي كا أي كا بس نكبوش يوازيك أخوي هي يعني كسك مثلا بس يلا شراحة كان بداخل عربي زان بول تعبير زان نبول هو يرخني علي قلتو وش من ظهور تو كابرا كسك معبير أم أصلا أنا ببيني الله جاكاك والله ومنيش بمهرواي بس بويا او كساني كرخني ان لي قرتوا محقق ابون بوريس عليك جامعه يا شاري حكي كون ولا علم الشيا باش لزانان تعليق يندا ولا سكتي بكي رضا رحمتي خويا ليبي اخوا او تعليقي كذا انا لسكتي بكي كرخني ان لي قرتوا لي قدو وشا كرخنا كان جزور كما او رخنا مشكله يراوا يا اويا شارزي منهجي ابن قتيبه نبون يا اويا أحكام بو ما بس تبي أصول بوان بعكسه تيجشتون يا أويا شهر زي علمي خونا بون تعبير يا نبون بوي أو رحنا عن يانجرتوه يا بشي شعر ما يجي ابن قتيبة لكوتا يا هرب شر وقابلي هلا وقابلي هالصان عندنا وكزني قابلي غلط نبي وهرو علم قتيبة مثلا خوي كردوه بجنس وصنف وطمعه طبعا طمع الأخوار صنفه صنف إيش الأخوار بشوية ومثلا عام وخاص واماني وحتى هاتوا تاويلي باسم كردوا مثلا الله يرزق يسك اسمي راشد ببروش التعبير يكي مثلا بلقي بحديثك في خمر اخوان عليه الصلاه والسلام كيف رايت الليله كاني في دار عقبه بن ناف رافع فاتينا برطب دعاي فرمي من رطب من رطب بني طاب فرمي فاولت الرفعه لنا في الدنيا لبرو الرافع كردوا بالرفعه رطب كردوا بني طاب كردوا طاب لنا في الدنيا مثلا اما ببلغ اي نيته ورضا ورحمه قايل به تعبيري وكشن عليه لفظه بلفظ كالي بمشي وازي بلا كتو كردت خش لسانم كتو كردت تعبيري لفظ نكردو بلفظ بو يخلك رخنا ما علينا قبل جاء او في خمر اخواب صلى الله عليه وسلم تو شونه توالي واقينا من كألم في غمري خو عليه الصلاة والسلام تأويلي ألفاظي خوي كردو بألفاظ كاتي من وأكم من ببي حديثك أيكم شو أبو بشرع بو نق ببي لفظك يعني خلقني إيراد قري الأيام بلا جكاك واتو غزور قصة أم حديثه وبيغمر وقوتو بيغمرني إخو من بيغمر ام عملي پیغمبر استدلال پیکم وکو او ناکم لالفاظ که او ککردویتی بو بشرع بو تو استدلال به سنت کاکی نگو یعنی وکو ایکی ابل کاکا سورتی عفر آیتی آیت الکرسی بو چی ایکی به سنت خوق سی شیطان شیطان با ابو هریره تو ای پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیت راسکا یم کبه جمان کردو کردمانه به مهم آیت الکرسی لبرو شیطان کیس لبرو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلام فرمیت راسک وای آیتی اکملت لکم دینکم بو بعید گورت آیت سوره مائده لبرو نا یهود کیس لبرو اقرار کرا ولا سری عمر فرمیت فلان تواوی شرع اوای حتى تاویله امام ابن قتیبه رضی الله رحمت خوایله به بقران مثلا بيضه قربين دا بافرت ببلقيتي كانهن بيض مكنون يا مثلا ب او مثلا كهي ام هنهر هموي عزيز انم الحديث هذا هنا ولا اثر هذا هنا ولا قران هذا هنا شكو تفسير بتفسير لقران ازور يا بزياد وكب يا بضد يا مثلا بكات زور ضروره كاتك بزان جاي وياي عندي خو هي لاسحاره تايبه بالروجا يا للروجا تايبه بخو قيلولا وهروها برازانين لكاتي خوا شكا بلغي زور هنا تو لسر اويك تشونتو كسيك كرهاتو وكسيك هاتو بلاي مسيرين خوي بنموني هنا على بينيم كهاتا كوشم لولواتين يكي كان قورو تربو لا اويتر على امامي ابن سيرين فرموي او ما بس بي علي عمران وبقرية لا برد كربي كان جورة ثلا لا يتريان وأوش كتجد يشتوى أو لبير تشوت أو تفاصيله هي كسيرة كي أما برازانين وبيانانوي حديث لسري أم جارة دعاء وإيش كلو باب تاني كابا بلقى ترشيح الدلالي وتم رسبيه وبد مشاو فراس وزعنين وكو كابرا كبن منين يتو أذن في الناس وأذن ثم أذن مؤذنون هذه كيو معناه يتري كردوا سري حالي كردوا يا صياغي نصك اي صياغي نصك زور زبون مثلا كابرا اتوا بسياني كردو جيتي كاكا اني رأيت كأني اشرب من قلة ضيقة الرأس من هاتوم لخوما كأنما لدولشي او خوما كسركي تسكا بما كنت اي بينا على يكسر جابكي او بيو توا كاكا توبة ماي جاريك رازي كيتو لقال يا جبي وجا اما مثلا زور احسان اللي قدانوي طبعا هو باسي تفاصيلك هناك اولا مدبيه وبزان مشكا ضيقة الرأس تسك تسكي بريتيلا صغير انجا كأني اشرب وكوا اخوار دبيتم بس بينا قشتوا او زور مهمة زور جاكا خولي لي وكواب ويستن بيكم لبيرم شو نازا او نكتاني كابراي خوبة تجارتو اي براني هموي زور زور ایشی لسر که یعنی تو ویستو تبی که تو پینه گشتوی اوزاره نبوه با قارو ربه با آفرد بلکو بشو بوه اوزاره سرکه در من سری هینه که خوزگاه من به مکوتایی پینه ما مثلا یا یکی لئه و بیتوانیه اگر خواهی پروردگار توفیقی دا و پیگهی لتفسیری خواه بو با زانه ایکی گوره لم علمه او اصولانی که ما مثلا و خود تانی خوانه بيتوانيا يكشت مع بوبكا كاستايل عالمي عربي يعني اي جويه بيت شي مع بوبكا بيت فكي رؤيا مع بوبكا فكي رؤيا شي مثلا هيك يا خوي بيني او معناها كيتي دوي او بيت لفظك بيني حميس الفاظك بيني ككرديتي بلقك بيني الاخواري ام جار دوي او ريغو كشون زانستي ميلاد لسر ولي مات عن فلان وفلان وفلان ديت وصول كان يخاطج يعني دعائي زبو تقسيم يكال أخيرا نتيجة اكتئاتي بلان با ترشيح لكي سينمائي سينما مستبية ونية كلا انترنت هاي سينمائي بتعبير لكي وكتشون اللي هندسي بيخاطر رو بقوسو بلا كيشو بزربو تقسيمو بيكسانو بحمل كردني الفاظ وسري وبو بلغاري كأيهيني خوابيني فكيكا او هان زيكي دو ست سياسات خولو خانيك ابن ذي بفكر دن بس بفكيك يقيني بو من بكا او كاتا زور آسان لي تيكس علمي فراسة وإليك راو مثلا كابرا علي اگر هاتو تشاود بيني ومعنا كيتي كومالي لزاناني معاصر هاتون علمي فراسة يان كردو بتي كردو يانا بترشعي يعني هل يعني مشاندو دمو تشاوي كامو ينا يلاكاك ام دمو تشاوي لارا ام دمو تشاوي ريك ام دمو تشاوي شارزاي ام دمو تشاوي ماكير أمن مساواة حقيقة أمن مساواة فلانة أما زور ضرورة بو في المون علمك بس أمال تفسيري خوا من نبيني وكرابت من نبيني وكرابت بلام أقل إش كرابت تصوركم بكردي يا لوسي بلا يقينم هي بكردي الله أعلم نكراو بكريت زور ضرورة شنو هو بكري العين ديا دواي ويك إيو إن شاء الله فير بلام بسألوها هم يعني براقي وركانم خوفير كردن فاقد شيء لا يعطيه كسي خويف انك انا تواني ببخش زور ضروره دو هم مرحله بقور الراقرتني علم هاش كسي تنقيص يا علم بك تنقيص وحي كذوه ابي اقادر به وبيترسين بخوابه وبلغاريك خوين ما بو حادثاني في خمر اخو عليه الصلاه والسلام وفارسني تقوى وسر واسرار وهيبته وهيمنتي برانبر وكمان الاصولاني ان شاء الله كلك تبك هذه اقادر به تعال ديما كنت ايام بابته قردنا أنا زاكن كزور ما فيش وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله تعالى جزاه خير إمام صايب الرزبة تقول هرد الدنيا وراسيا قدا إمام صايب أنا لا أوبر مشغلتي خوتا أما بوي ما دعبينا في أمكات اللي خود يبدو بوي ما زور زور في زاني إن شاء الله ربي الله تعالى جزاه خير باتو. يا خير.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برایز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم کوال خزمتی برایز و خوشویستا لوانه که تل لوانه کانی دا مزروی استقامه پیخشا دا بینو دا وکرم لخواهی گره پیکان ما را گیره و که لسر دینکهی حتی او روژه بسر برزانه گرین و لی خواهی پروردگار، اللهم آمین اجمعین. برای خوشکان برایز کانم بردوامی لسر باسی هو کارکانی دا مزروی لسر دین لوانی امر د خوای ګور یالمتی مامدا چې نسری کې تلو هو کارانی کې به ته وي او کې انساني مامدا د دس بګری بدینه کې او د مزاب لسری اویش پی او تری التوکل واتپش بستن د خوای پروردگار همو انسان له ژوند روزانه امر او خوش خبره زکان بشوی کې ګشتي له هنده کاتو شو نه حزب لاوازی خوې اکا به د صلاتې خوې اکا هستکا ک اوې ک هاتو ته بردمی لسری تو علاوه د صلاتې خوې ویتی ازانه به بردوام پیوستی به ذات یکه پشتی پی بستی به اوی که وای ارمتی بده و سری بخواه بسن او ناراحتی مصیبتانی که دیتا ریگی هر بوی اگر هاتو انسانی مندار توکلی به خوای پروردگاری به هیز به او کاتب ویرون امیتو که خوای پروردگار حی القیومه و تا زندوی حتا حتایو حل سورانه لی بونورکان عزیزکانی من و پاشان ازانه که خوای گوره ناوی صمده که الصمد جگی مبستو نیاز الهمو پیداویستی کانی انسانا براستی و کاتی که زانه خواهی پروردگار القویه بتوانای بسر همو توانو هزی که ترا خواهی پروردگار ده صلاتی لسروی همو ده صلات کانویتی و خواهی پروردگار الجباره ابینین که خواهی گوره خواهن ده صلاتی ناچار کره او ده صلاتانی که خلقی ناچار کن و ناراحت یعنی کن خواهی گوره لسروی او ده صلاتانه شویه بلام ابی صبرت هبی عزیز کانی من و کاتی که زانی که خواهی پروردگار الغنیه که خوای پروردگار دولمنده لوی که تو دعوی لیکی خزینه زور زور گوره خوای پروردگار زور چنه دعوی که لوی زیادری شیه که پید بخشه بلام دی سانو به صبری لسر بگری وکاته که از این خوای پروردگار الحفیظه از این که خوای پروردگار پارزگار مانه و پارزری هموشتکانه براستی وکاته که از این خوای پروردگار الفتاحه از این که خوای پروردگار درو کروی همو درگاه کنه همو درگاه یعنی که داخل لسر خوای پروردگار درگاه کنه لسر کاته کاته که از این خوای پروردگار الوهابه کاته با مامون امیتو که خوای پروردگار بخشری بی برامبر ببندکانی چند دیکت بی پیت بخشی و کاته که از این که خوای پروردگار الرزاقه روزی داری همو دروست کلاو کنه همو گیان لبرانه همو روح لبریکه لسر ام زویه جالب رو براستی که تی که بم شیوازه پشت بخوای پروردگاری خود بستی که ازانی خوانی ام ناو جوانانه خوانی ام صفت برزانه او که تی خوای پروردگار باشترین ذات که مطمئنی پی بکری و پشتی پی بسته خوش ویستکانی من بوچی با مدستینانی رزق و روسی کمان که اترسی لی سرکوتند لو محنتانی که بسر تانی و ازانی که اشکسته یعنی و شیفار لکاتی نخوشی کانتا و هنانی قازان جولادانی زیان لو کاتانی که خریکی توشی زیانو زررمندیه بی و یارمتی ورگرتند هل للای خواهی پروردگاره وی امش براستی صیفتی ایمان داران خوشی ویستکانم که به همون شوازک ام هوکار شرعیه گرنه بر که ام هوکاره به توهی به هزی چالاک بونیان بو بردوامیان لسر دینکه خواهی پروردگار واروها دابزینی هم نیو آرامیه مثل دمو میشکی انسانی من داره دمو درود آرام و سکینتی بوده اگر بی تو ام شوازه براستی پش بخواهی پروردگار بستی جواب زایم رو خوش که برسه کنم واتای توکل یعنی چی؟ یه مهمو منالای پش با مخواهی گرام بستو بلام ای بزنیم بو شوازه خوی لیتیم گشتوین وشی توکل زنه رحمتی خواهی لسر بیم أفرمون لزاروي زمانوي بمعنى چي دي إظهار العجز والاعتماد على الغير درخستني بيهزي والعوازية وپش بيبسنا بكسي كيتر أما لزاروي زمانوانية بلام توكل لغوي الزاروية زيادة لبناسي كي بوكرا ولاي زاني رحمتي خواهي جوري على سي بشي كتير أفرمون توكل دستواجيك بمعنى پش بيبسني دلا بتاك ذاتك كردوتا بپشتو پناو متمعني خودك الله تعالى وهروها حسن فرمی رحمتی خواهی لسر بی براستی پش بسنی بنده با پروردگاری اوی که بزانه بطنها الله که جیگی متمانه او بنده ایتی براستی و ایمن مرواجب رحمتی خواهی گوری لسر بی فرمی راستقینه پش بسنی بریتی لراستی پش بی بسنی دل بخواهی پروردگار بو چی؟ بو بدستینانی بر جواندیکان و لادانی زیانکان
لە هەموو کاروبارەکانی دنیا و ئاخیرەتمانە برا و خوشکەوە ڕێزەکانم و هەروە فەرمێ سپاردنیانە بەخوای پەروەردگار و هاتنەدی باوەڕی بەم جۆرە دروستە بێت کە جگە لە خوای پەروەردگار هیچ زاتێکی دیکە ناتوانێ و نییە کە ببەخشێ و ڕێگری بکە و زیان و قازانج بگەیەنێ. ئە ئەم عەقیدەی موسڵمانی ڕاستەقینەیە. وانوا یحیی کوری معاذ ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ پرسیان لێی کەی کەسێک ئەبێتە کەسێکی پشتبەستوو بەخوای پەروەردگاری. ئەزانی ئەویشی فەرموو برا خوشکە بە ڕێزەکانم لە وەڵامە فەرمی ئەگەر کەسەکە ڕەزامەند بوو بە پشتبەستن و متمانەتی خوای پەروەردگار، واتە ئەگەر تۆ کاتێک پێتوتێ کەسی پشتبەستوو بەخوای گەورە، ئەو کاتێک کە خوا موسیبەتێ بۆ نێرێ یا ئەو شتەی کە پێچەوانی خۆت دێتە پێشەوە بۆ بەردەمە، تۆ داوایەکی کردووە پشتە بەخوا بەسەڵام شتێکی تە دێتە بەردەمت، شتەکە بەلای تۆ خراپە، بەڵام ئەوە بەڕاستی کە متمانەتە بوو بەخوای پەروەردگار ئەوە پشتە بەخوا بەستۆ، دڵنیابە لای تۆ خراپە، بەڵام دڵنیا بەخوا باشتری بۆ داناوی. هەروەکو چۆن یوسف عەلەیهی سەلامی خستە ناو بیرەکەەوە، بەڵام لە ڕووی عەقڵیەوە سەیری کرد ئەو پشتی بەخوا بەستووە، لە ڕووی عەقڵیەوە سەیری کرد براکانی زوڵمیان لێ کرد و بە ژیانیش بە تاقیتە نیە. دوای چەندین ساڵیش باوکی بێ، بەڵام کۆتاییەکەی بوو بە چی؟ بوو بە عەزیزی میسر، عەزیزەکانی من، و پاشان لەو کاتێک کە خراە ناو زیندانەوە ها بزانە چەندێک پشتی بەخوای گەورەی بەستە، و بەس ئەوەندە لە دەمی دەرچوو بەو دوو کەسەی کە خەوەکەی بۆ لێکدانەوە کە یەکێکیان وتیە بیتە مەیگەڕی گەورەکەت، وتی لای گەورەکەت لەبیرم مەکە، بزانە 7 ساڵ تەخیر بووە. ها بزانە خۆشویست ئەبێ حاڵی ئێمە چۆن بێ لە پشتبەستنمانە بەخوای پەروەردگار. جاری وا هەر خۆمان لە تەوەکلەکەمانە تووشی زەعیفی و لاوازی هاتووین، تر وازانی خوای پەروەردگار پشتی تێ کردووین. نا ئازیزەکانم، خەلەلەکە لە خۆمانەوەی بەڕاستی، کەواتە بۆیە زانایە ڕەحمەتی خوای سەر بەشێک تر فەرمون تەوەکل حسن الظن بالله، مانای گومانی چاکبردنە بەخوای پەروەردگارە، هیچ کاتێ نابێ گومانی خراپبەری بەخوای گەورە، چونکە واللهی بەجێت نایەڵێ ئازیزەکانی من. ئەگەر لە دنیاشا خوای پەروەردگار لە دنیاشا پاداشت نەداتەوە لەسەر ئەوەی کە بەسەرتا هاتووە، دڵنیاب بووی هەڵگرتی بۆ قیامەت. ئەمجا تەوەکل ئەبێ چی بێ؟ هو التەسلیم لئەمر ربی وقەضائی، ملکەجبوونە بە فەرمان و بڕیاری پەروەردگارت، بەو قەدەری کە بۆ دێتە پێشەوە بێ ملکەج بیوێ بەڕاستی. ئەمجا هو التەفویض ئیلەیه فی کولی حاڵ، مانای گەڕانەوەی بڕیارە بۆ لای خوای پەروەردگار لە هەموو بار و دۆخێکە پشت بەخوای گەورەت بەستە. ئەمجا التەعەلق بالله تەعالی فی کولی حاڵ، مانای پەیوەستبوونی دڵە بەخوای پەروەردگار لە هەموو مەلو هەلو مەرج و کارێکدا. براو خوشکە بە ڕێزەکانم، بۆیە ئەفەرمێ حاتەمی زاهید نمونەی کەسێکی پشتبەستوو بەخوای پەروەردگار هاوشێوەی کەسێکە پشتی بەچیایەکە دابێت، واتە کە تۆ کاتێککە تەوەکلی بەخوای گەورە دەستووە، وکوا بێ پشت بە شاخێکی بەهێزە و بەستە بێ کە ترست نەبێ، وەلیلاهی مەتەل و لەعلا، بەڕاستی خوای گەورە زۆر زۆر لەوە بەهێزترە کە ئێمە پشتی پێبەستی بەئیزنی خوای پەروەردگار. برا خوشکە بە ڕێزەکانم، بابزانین خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزا چۆن باسی تەوەکلمان بووکە. برام خوشکە بە ڕێزەکانم، خوای گەورە فەرمان بە موسڵمانانەکە کە پشت بە خوای پەروەردگار بەستن، تەنانەت کردوێتێ نیشانەیەکی زۆر زۆر دیار و ئاشکرا ئەم باوەڕەمان، وەکو فەرمێ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، پشت بە خوای پەروەردگار ببەستن ئەگەر ئێوە بڕوادارن. کەواتە نیشانەی بڕوادارەتیمان چییە؟ لە کاتی پشتبەستنمانە ڕەنگەداتەوە. لە یادمان نەچێ پشتبەستن بە خوای پەروەردگار زۆرێک بەرهەمی، وەکو زانای نەفەر ڕەحمەتی خوای لەسەر وەکو ئاماژەی پێدە نەفەر ومە یتەوەکل على الله فهو حسبه، ئایەتی قورئانە. خوای گەورە فەرمێ هەر کەسێ پشت بە خوای گەورە بەستێ متمانەی پێ بکا و کاروبارەکانی گەڕاندەوە بەلای خوای پەروەردگار، ئەوە خوای گەورە بەسیەتی بۆی کە بیپارێزێ و سەری بخاو کاروبارەکانی بۆ ئاسان بکە. بەڵام سەبرت ئەوێ برا خوشکە بە ڕێزەکانی من. ئەمجا بەدەستهێنانی خۆشەویستی خوای پەروەردگار بەدەستهێنێت. خوای پەروەردگارە فەرمێ ئین الله یحب المتوکلین، بەڕاستی خوای پەروەردگار ئەو کەسانەی خۆشەوێت کە پشت بە خوای پەروەردگاریانە بەستن. بەڕاستی بەس نییە بۆ تۆ کە خوا خۆشی بوێیت، بەس نییە بۆ تۆ کە خوا خۆشی بوێیت لەبەری کە پشتت پێبەستووە. ئەمجا پارێزراوە بی لە پیلانی شەیتان. برا خوشکە بە ڕێزەکانم، خوای گەورە فەرمێ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شيطان هزو ده صلاتي وسأو كسانانية كباوراني هنا وتنها بشتيا بخواي پرورد جاري أنا مست، والله كبشتي بپرورد جاري بس دل نيا بخواي پرورد جاري تبارزي كواتب راو خوش كبارزي كانم باوغون لدل پش بسن بهوي بوني أندو صفته وخواي پرورد جار بندكي خوي پارزي الرغريان ليا كان وسوسكاني شيطان وبوني أندو صفته سرعك يشبوي كبنده بردوامي ونوستي لو رغايا واتە سابت بێ لەسەر دینەکەی خوای پەروەردگار. هەر بۆیە کاتێکە باسی تەوەکلەکەی لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خۆشەویست بە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە بایەخێکی تایبەتی بە بابەتی تەوەکل داوە، هاوڵەکانی لەسەر ڕاهێناوە، زیاتر لە فەرموودەیەکی لەسەر فەرموو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، یەکێک لە فەرموودەکان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ لەو ئەنەکم تەتەوەکلون عەلی الله حەق تەوەکله لەڕەزەقەکم کەما یورزەق الطەیر تەغدو خیساما وتەڕوح بیطانا،
افرمي اگر ايو براسي پش بخواي پروردگار ببستن با پش بستنه كي حق و رازگويانا او خواي پروردگار رزق تان پيه دا وكو چون رزق داتا بالنده كبه يعني با جي قلدان يا اهل هندي شوما بسي قداني كي بطال ارواب يوارانش بتيري اقريتوا عزيزة كارمها بس ابي بروا لفرمو ديتا بمجرات وكا افرمي انا سوال راس بيالي يوم نبيا يموت اي بيا مرسال صلى الله عليه وسلم والله كم تون بس نو بخواي بخواي جرب بس يا ني بس نو برا لايك مو بخواي بخواي بيرور جارو بس بيا مرسال صلى الله عليه وسلم فرمي والله كد ببس تو بخواي بخواي بيرور جارو يعني بيه هو كار بغري نبر كوات ام دو فرمو ديس روا شن فندو امش غاريك بان فيرا كابرا وخش كابرا اذا كانم ايش اويك بش بس ما بيه كار كدن بوتشو بطالا واتكس يك والله كو خال رجب دانش غزوي ببارش تيوانيه ابي اسباب بغري تبرو پش بخواي يو چون كابرا وتي بي بس ما بالا بي بس رم جابيد اسخواي پرود گار نك بجي بيل كو تاي بي بني ام جا كار كردن ب بي پش بستن امش يان پوچو بتالا وات كس يك بنا بخواي پرود گار بلا ولا كا كمن كار كمو پش مخوا قايم ني پش مخوا كم شريك يا قرار داو بنا بخواي گور كابو لا گل كار كنا پش بخواي پرود گار بي بس و كنا ما نوي بالا دكان نو هلاني خوين در چونيان بودر و خواي پرود گار رزق روزيان بي بخشه بي است ولاد و مشيئتي خوي ام جا دزگتن بو كار كان لكاتي كار كردن بلا ب بي او كي پشتي بي بس بل كو تنا پش بخواي پرود گار تبستي و كو بس نوي ولاخه كو پش بس بخواي گور نو كو بس نو كا چون كلو علي ولاخه بس شو دار كو حيوان كي درند بي بي خوا يان پتقيب سر بروا يان تو ك سياري كي بي نابي پش بس سياره كمستي بلا لا پش بس سياره كما دم فلان شو لو اني سرق باك كي لو ور گري لو دعم كي سيركت اسباب يكو بش بخوا بس يتوريتو جينتا شوينكا كواتا عزيزا كاني من با تواكرني باسي توكل بخواي پروردگار گشتينا او انجامي كبراستي ابي انسان بزاني كبش بسن بخواي پروردگار گرو تينو هزي بيدا ك بشيواز يكو كسي كبشتي بخواي گورا بس تو دلنيا لوي كسري خا بس همو بر بس كانا بردوام يك حتى دو ساعات كاني جياني واتا ام كسا نامين يتولى سنة راحتي مصيبت هتا هتا بلكو خواي پروردگار لدو ساعتا كاني جياني شابه سر كوتني بيه بخشي كما سر برزي اگر انتو بلاي خواي بإذن خواي پروردگار دو عطر كاتب بيلا رابو دو كشي كاتو هل بيلي نامين يتو واما خواي جوره هند مصيبتو نارحتي بكسا بسر انسان ايمان دارا دي بو او يكو ايمان دارا يان پاكي كاتو لبناه يان برزي كاتو بلاي يان لمصيبتي جوره تلا يبا او ها بگوماني باشو بالله نبو خواهي پروردگاره پشتی پی بستا توکل ضعيف و لاواز نبه شیطان و سرسن نخاطر نیو دلتوا دورو بر کاریگری نخن سرن کاریگری نرینی و خراب که توکل بخواه لاواز بی دلنیا بخواه سرکوتنه پی بخشه دواکارم نخواهي گورم و خاطر اسم عظمی خوی نو کسانم احساب که پشت استوری مخواهي پروردگار من و خواهي پروردگار زیادت دامز رو من کان سر دینکی خوشویستی خوی من للا زیادتر کهو پشت من بگره لهر شوینه که دو جملانی دینکی رو برو من ابنوا سر ما خواب سر یانا بسر هوا غارز و کار مانا بسر شیطان بسر خلقی خراب و خاطی اسم عظمی خوی آمین آمین والحمد لله رب العالمین حتی القیداتو بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشك براني براي السلام ورحمة وبركاته. إخواتنا لسربي أمره إن شاء الله لخزمتنا باس لا

بابتي كي تازه اكاين تقريبا لدرس يمشو معنا ان شاء الله لاسمان ودا بزين بو زبي باسي فلكيات واستيرو اسارو جرم السماوي كان دا بزين بو باسي كي سرزوي كباسي دروس كردني خلقي بايا بايك كلوانيك اخوي غرمي رمان لش زور شونك لقرانا باسي اواك كيك كلا نشاني د صلاه وخواتي تواناي اخوي غرو مهربان امشو ان شاء الله بس لا ام بابتا كاين كيك كلا عنصر سريك كاني دروز بونو بيك هاتي جيانا كبريتين لا باو او خلو اغر بايك كلا عنصر سريك كان بيوتر العناصر الاربعه ان شاء الله لكاتي خوش يا ابو مساله دروز بونو بيك هاتي مروف لسر زاويه بس لو تشار عنصر كاين وكاريغري لسر طبع وطاقه وشوازي بير كردنا و كمالك آراء إذانا كان لسر بابتا كان باسا كان لكاتي خواه لباسي خلق آدم باسي يكين بإذني خواهي قروا مهربان بلام اوي بزانين كا بيكاتي بونوار همو لسر ام چوار عنصر أساسي كبريتيا لا باو آقرو خولو آو يعني قرنجي ام بابتا زورك يعني لزانا كاني بيش خومان اما جبم حالتا كانو حتى لشعر غزلي كان محوي لبيتك قالت شلون وديت تشاوي منك يكسر عنصري اوا محاله منك بتشم الدليه ودلك شوري برده علي شلون اتوانم اولد تشاوي خو ما جيبك تشاوم لناو فرميسكا بوت البحر زلام شلون لناو اوا هلاك ومن شلون اتوانم بتشم الدليه ولا كاتك او دليه وكو برد وايت زلام شلون اتواني بتتناو بردو اما جب ام خلقتاك ك بونوري لسر دروز بو انا پیش اوش نسر بابتا کن سیر کن خواهی گروه مهربان لقرآن لچن آیت یکا آماجا یعن بگره هر بدق باس لدروس کردنی با اکا ایک اک لسورتا کن خواه فرمی حامیم لسوره جاثیه لسرتا حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يكك لو آياتان يسكن وتصريف الرياح يعني هاتو شو بيكردنو أمسر أو سر بيكردني بايك يكك لنشاني ده صلاتي خواهي قورو مهربان وقوري خواهي قورو مهربان لآياتك ترى أخوها فرمى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا لآيات ترى فرمى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ليكك لقراءة كان وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون أما جبواك بايكك لا دا صلاة خواهي قرمي ربان يكك شل النشان كاني بشانداني دروز بونوي خلق لدواي مردنيا آياتي ترمان وأرسلنا الرياح لواقح كاتشينا سري تاك بثاك إن شاء الله أوي قرنقا لقرآن باسي باعك هنديكي بناو مثلا والذاريات ذروة يعني والمرسلات عرفة يعني والناشرات نشرة أما نكو ملكن أجمى السريان لماس كردنو شرح كردنيا كبيويست إنساني مسلمان لبواري وشارزابت كام آياتنا خينيتو والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى يعني وكيتر مثلا والمرسلات عرفا والناشرات نشرا فالفارقات فرق أما نقشتي باس للصفات باء كاكا أما نقشتي إخوائي قالوا بيه ربان سويني بيه أخوة وتاك بتاك شي نسري إن شاء الله بلا ما ويهي لقرآن كاتي باسي باء كا يان بريح ناوي أبا يان برياح ناوي أبا ريح يعني با رياح يعني با كان أولا قرآن هاتوا هندك لقراءات هي إفراد الريح كان هندك لقارئة كان الريح بتنيا دينن الله الريح يعني تاق بتاك هنا يعني إنه الريح لفظك مؤنثة لزمان عربية بمؤنثي ده هنديكش لقارئ كان هموي بجمع هنا وبالرياح هنا بيتي أو قراءك خمان لسري يا إخواني قراءي حفصة لعاصم وق ب بجن قراءي عاصم
روايات حفص وروايات شعبة فرق إلى بين الريح والرياحة كردوا أم فرقيش طبعا ما بين روايات متواتر لبيغنبر وصلاة والسلام إخوة إلى سربياتوا لهم قرآن سيد كان لهل شونا فروي الرياح بس للرحمتك يعني أو بايك وأخواب والرحمة وشاك وخير وبركة وخلقين إليه لهل شونا فروي الريح يعني أو بايك أخواب وعذاب وآزاري خلقين إليه ويسوى كاركيش باسكم إلا ليك شونا نبي لسوري يونس أخوة فرمي وجرين بهم بريح طيبة أو ريح طيبة تنياي لقرأي عاصماتوا بتنيا بمفردياتهم بس في الريحي ريحك كالرحمة تيايا هو كارك شيء هيك أشين سري إن شاء الله طبعا أجر متابعة بكي هو كارشي أصلا بوشي خوي قالوا مين ربان رياح الرحمة بجمعنا وبا والريح بتنيا هنا يبوا عذابنا ويا با وكارك أوي كوا ريح أجر بيك مجرى بيك شنو هم قوة هذي ليك لانو بيت أو بيوتير الرشباء أبيت الرشباء عذاب وسزاي لقلا يتر قناغي جولكان الرشباء بتايبتي لمن تقي قرمياني خو منظور معروف نية بلا ما يخلك سليمانية وبتايبتي داني شو يخلك قويجي وقرككاني هوارة برزقوانن تشاك لمعنى الرشباء تيغين الرشباء كان معروفة زور زور تندو تيجا لازست من خو ما ويكي زور ليو فقيب وموازانم هني جارب ويعني مثلا لغوجيان لاوار بزر شباب و كات الرشتومه بوشونك ريم كرو باكني لاوار ريب كم اصلا يعني اصلا بعكسه من بم اتجاه الروم جاي و بدمت البودوا جراوند ميتيو اما بايك رشبايك زور زور بهز وبقوتني الرشبا كان مراتب يعني هي يعني نوعي واي هي زور زور قال قرانا باسك افهمي وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم أما هيك كلا ريح عقيمي بيوترك أجمسري باسكان كباس لجوركاني باك إن شاء الله يكيك لجوركاني بار ريح عقيمة كأخواغ لقرآن فرميه بسر هرشتكي سر زويات يبريوا إلا وكو لم وردي كردوا يعني هيك تيك لبردمي أخوين قرتوا أو اندب قوتو بهزبوا لبروا أو شناني كوا بريح بتنياي هاتوا لو شونا هو كاركا أو تاني بيك اتجاه همو قوتكي ليك اتجاهوتي بلام هيك للرحمة كان إخوائي قرر مهربان بو پارازني توازني با لمنطقة بتابتي لو منطقاني كوا تختاين شاخي كمترا شوازكا أو تاني ري روي با بيك ري روانات ري روكان برشو بلاون هريك يك للايك ودي الرولة يكترياكن أم جور بيانكات الرولة يكترياكن لقوتي يكتري كما كانوا توازنا باريزي بلا مو شان انك شوني شاخاوين يعني لناو دول وشي وكانان مجراي هواكنات واني بملا ولا زور بروا بينك بتايبتي اگر لنيوان دو شاخاوي كاتك دا ابزت اخوارو كاتك ابت الريح يعني نابت الرياح بالريح بيك لان دا ابزت زور زور بهزو بقوته زور جر رشبه دروسك بويا بينيك لا اعجازكان قرانك كات الريح بمفردي ديني ما بس بي أو بايك تندو تيجا زور بتندي أدالخ طبعا باتشيا بايك كلام مخلوق زور زور جواز عجيب كان جواز لها مو مخلوق كان يتر با مادة طبعا هيك كلام مادة كان تعريف مادة لا يزور بيزانا كان أظن كل ما أشغل حيزا في الكون وله كتلة هموشتك كوا مجالك لفضاء بقري وكتلة قرسائي بارستائي هبه هو بيقتر مادة مادة واتشتك لفضايا شوني قرتوها آيك هوا شوني قرتوها شوني نقرتوها طبعا هوا أم مخلوق عجيبية كيما بتاو نايبينين ولا همو شوني كاهايا والنابي ببريب برياني لهرشتك بونمونا با أقر لداركان ببري جياني النامنة لمروف ببري أنجا جياوازي با لقلشتا كان كتير مروفتواني ببي نان خواردن مروفتواني حفتاو دو ساعات ببي أو بجي حفتاو دو ساعات هوا هي أقر نسبي آوي زياتر خوارج بيتواني زياتر لويش هلبكا بلا مروفكي آسائي حفته دو ساعات ببي آواجية تواني هيج آو نخواتو بجي بلا مسالي با مسالي هناسا أوكسجين وأمانة مروف ناتواني يعني او باري زلام سي ثانية او باري دقيق يك زور زور بهيز بي بقوت بي بينج دقا زياتر ناتواني ببي آو بجي لبروا يكيك لا بيوسته همي شي يكان وببر دوامي تغذيه بيس يماكا بردوام ببوني أم ام بايك لچوار دور مانه بس يكين غازي كي نبين راوا غازي كي بمواد دي بابيجين سامة پاكا پختا
لم بونه وراهي چاو نايبينه بلام يكيك زور زور لا ماده بهزكان بونمونه استا ببي زانستي تازا همو اوشتاني كواز زخ دروسك للعالم مثلا بو برس كردنوي سياره كان بسلن بو بريك بقوتي سب بقوتين بريك جارن بريك بشوي كي ميكانيكي اسن بريك يغر كاتك اسن بريك يغر لشتكانه قوتي كامل لسر اسن وكو چون باسكي ليستا با ماده كلاسيكي تايب اينك را اغريتو بريكي بي يغيره جارن بمشي ازر سيارش بمشي ازر بريكي غرتو ابيني بريكي زور بق كات بريكي كسك لخيره 100 كيلومتر لساعات يا كبروا بو بريك غرتنا ولا عنيه بي سي بي 150 متر برا انجا سيارك الراب غري بلان كاتك فكري زختي هوا بي ابوا بريكي باور يعني كب هوا زختك يان سكوانيش زك ابينن اساغر متابعه بكن جي مكاني كلار معروف يعني ايش ما نزانين جاران جيب بو الى ايداتو مثلا 50 متر ما بو يبكي بقي تصرف نغي اكثر سيكر سوراني سكوانكي سوريا دا سوريا تاجنا الى سر خوي كما كما تاتو انا وكلانك هنا كان لبرو باور ني لبرو زخت الى سر هوانيا زخت الى سر لسر ميكانيكا لاني ميكانيكيه بو سورداني بشوي كي دشلي بلام زختي هوا قوتي كي زوري سابين يم ام سار تازه كان كاتو لبرو زختي الى سر باور بيجن سكواني باورا يا كم جار تازه تن سكوان باور يس باين ما خلق وا بيجن لبرو سار كان كشي بو تا اوا يعني وحال سار يعني سكاني سار قد اول يك تو ركا تشبوم لا وحال يكتوز زور زور باش توازن كي مهم لبرو هوا شتي كي زور زور دقيقه زختي هوا يك كلا زختا هر هر بهزو بقوته كان ويسج ببي زانستكان زوربي او لانانا كاتكوا مجرايش ونكان اجيري بزختي هوا هيج تك بقي هوا جاران اويان بكرني سه هوا بكردن هيج زختك بقي زختي هوا لبروز هوا ماديكا تول كاتكوا زاني هيج نيسه جولا ام جوره بتال ام جوره بتالنيه 1 سنتيمتر مربع ثانيه بتالبه برا الهوا ام هوايك هيا ببر دوامي تو ديت او هوا لو شونيك تو هينامين اتشتا ام لاولاوا اگر بيتو كسك لشينيكا مثلا بونمونه زخت بخات سرشتك ماده بكاتنا وشينيكو نيلي هوا كي درتش بمرور زمن تقي لبرو هوا قبولناك مادك كما كما زختك زختك زور زور زياده بك شنو سري زختي جويك لو زختاني كوا قوته هيزي انك الى سر قوته لسر سنتيمتر مربع شنو هيز دروسك او هيز بيت سبب شي جاري واه غورترين كارثي تقينوا هو كارك يقرته بو اوا يعني يكك لا بالنري هو كاري تقين وكان وتاني هواكي هوات بالنري سركي بو دروزبوني بارچا بارچا بوني ما درقه كان ك او ما دك لناكاك اتقيته بيجر خيره زخت خط سر هوا هواك بالنر بو او بارچا اسن غورا بيني دبابه كي غورا بهوي دروزبوني زخت و دبابه كي غورا بارچا بارچا او زخت بن يكك لا بالنر كان يكك لا بالنر كاني هوايا شكب بيك جار او ماديك اتقيتوا حيزي هواك تسكك اتو لما ويكي كمل ثانيك اگر مجالك مجالك خرابي مجال ده هواك ريب دالم لا ولا درش او تقين ابو جرا رونا ده بلام كاتك ام زخت درو سبب بيك جار زختك مجال درتني هواكني لقل يا بالنان دروسك ابو يبيني دورترين كارسه قوميني ام باي ام هوايك لا شوار دوري قومانا لسطها بسويكي اوكسجينه لا سطع حفتا واشتي با بقران كاري بلان بشويكي طبيعي اساي بونمونا لشوينيكا بي ايكي اساي بي لا سطع حفتا واشتي نيتروجينا ام نيتروجينا اكاعتا لا سطع نوتنوكا وباقيش كومل اشتي تراك او غازانية مثلا دوم اكسيدي كاربون واني كواها ناسي بيدري اوشتاني كوالا دورو برماني تيكال ابيد بهوا بلان لحقيقة بشويك اشتي با لبونوالا نيتروجينا اكسجين بدرجة يكم ايتر ارغون و دوم اكسيدي كربون و كومل كيتر لغازكان هنك لغازكان هي جهراوين هنديك جار هي للجو مثلا ابينن توزاويه جو توز تيكل يبيك امان ان شاء الله قشتي اتشين سري جاري واي شيء رطبه نسبه هواء مثلا رادي شيء او نيا رادي شيء لشونك بو شونك غوري او شناني كوالا نزيكي مستنقعات و نزيكي دريا و زريا و انن رادي شيء ان برسره بهوي هلمي دریا کان له چوار دوریا اگر کس یک برو اتاو شونانه مثلا بون منتو بو سردان سردانی ماليزيا بکبرو ببینه بی اي ماليزيا شور رطوبه بر دوام يعني اگر بيتو کس یک نابينه او کسانی که خلقي منطقي
ماليزيان او كوان زيقي زريا هندين كشان بشوي كشان تشاوين جوريكا يعني تو برو اللي بيجي ما وي كان صاله دوي ما وي تشاو تو كواني ليتي ما مشتكي طبيعيه بو صفتك او ثاني الضغط لسر قرتيلاكا شوي هنا زدان كان ابيني زوربه او كساني كماليزين تشن بو حاجه بينين من خمچو متك والله امبور لماليزيا ليبوم يعني كاتي هنا سادي هستك الى نو حمامك هلميات هنا سادي بردوام وايا وبردوام او زوايا ترى يعني تو هركاتي قركتو دارك بنيجي لماليزيا يعني لو لاتانا دارك بكزوي وازي ليبل قت اي مدى بو خوي بردوام زوي شي هي او راد دي شي كلا نو هواي لشونك بو شونك غور او شانك شوني وشكن بشويك شي شيت يكلي هواني بلام لوي راد دي شان برزه بو يبيني كاتيك ابيني لك شو هوا خندت ولن راد دي شي لهوايا آیا چنی هاو آو تبخوری کردو لناو هواتی کلب و اما نگشی رادی شد رو سکن. ام هوایا، ام ماد عجیبه، ام ماد غریبه. جیاواز لهمو ماد کان، ابینی نچاوی بینی نه هیچ لقل آوا ابینی مادی کی زور زور بهز، زور زور بقوت. یعنی و کاری کی زور زور گرینگل کیمیاییان، فیزیاییان، زور زور کاریگریه لسر جیان رودای زور زور سیریه. مروف ناتوانیت بابي او بجي حتى ماسيا كان ناو دريا هسه مثلا بون نتو اگر ماسيك بيري بي خناو حوزك لناو ماويك هذين دواي ماوي ماسيا كا امريه قبولناك قبول برو ماد نسبي اوكسجين او اوك قشتي امريه نسبي اوكسجين كي ناوي ابيت نسبي كي مردوس شوازك شوازي او بلام اوكسجين زندويتي انا مينه بو خي ابيني او جاندارن ناوي مردار ابنو بو نظام تهويه لحوزك انا او كسني كماسيا انا بردام نظام تهويه يعني نظام تهويه او ثانيه مثلا بون من جاري واي بما تورك هوا كبر زك تيكل كاتو لغلو بوي تيكل بيتو لغلو اكسجين غرا بلام هاني جاري بي في سي بيك جار جاري كتير اوك بغوري اوك تيكل ايو تر بكيتو ابيني خوي غير مهربان ام نظام تهويه ببردامي لدريا وزريا كان بشپول دانا كات شپول كان دين وچين ريك يعني چون بيجي ام ديو ديوي اوك من بوك كامل بووي بانو خوار تنظيم بوني ريجي اكسجين و هيدروجين كان ناو او بنظام كي زور زور باش بيه أبيني أبيته هو كاري جيان لناو للزبية أما أو ماس يعني كلناو أوانا يعني تو يجي والله ماسي بيسي وهواني أقر هواني وماسي نامني لسر زبية ماسيش نامني شكا نسبي سركي جيان لناو أوا قرته بو هوا أصلا رجيكي سركية يعني هردوكي دوما دي هواين يعني أو يكي قرتوا هيدروجين لقل أكسجين هيكي انقردوا أصلا ويش هر مادة بيكاتكي لهواية لأصلا بلام شوازي او شوازه بلو كثافه هي لا بلو بابجن تشري هي تشريكي هو كاري اوي كوابيني لباني سفينه ريكا وماسلنا ويجوم روفجت ناوي تيتدرو او شوازه تشريج ببي معادن وببي تلخي زياده لنا لشون بوشين فرقه كامور مند درياي مردو جوازه لقل درياي كي تركوا لقل روباركانا بالنسبه كثافه وشريكاني وانا قشتي كاريغري لسر جيان هي ولا سر جياني او يان داراني كلناوي اجي ولا سر هو كاري معنه وخاي غير مهربان للقران لا تشن شونا بين الله يكك لاياتي خاي غير مهربان كشتيكان بسر اواج يعني زورشتي كي غريب وسيره كشتي كي قرسي غورا تو ظلامي كشتنا واشتا بن اوام كشتي غورا د اونيمز غوتي ايما وسر اواك واواويس شوازي وسيانه كي شوازي قبول كرني او بو او نيلي او بشت اخوارو او ربط ياو تشري شوازي تشري او كوا تشريك اقرو تشري لنا او انا بيناتو انا اوك بهرحال باسا كمان باسي هوايا زياتر ابيني همو مروف همو بالندا همو حشرات هر همو يقشتي كاريگري لسر او با جيانيان بيادا ببردوامي او جياني كهواي بخشي صدام قاتل او بقوتر وبز خو ايج نبي مروف هر ناجي وجان داركان تريج ناجي بلام هوا بيك هاتي سركي اوا وهر وها هوا انسان ناتواني جان داركان ناتواني يكتوز بيه هوا بجين يعني اگر تصور بك اي ميسه بيسمن وهنا صدان نبي با اكسجين بيسمن بهنا صدان نبي بمن خشوني هوايتي انا بي بيسمن ترچبه پس من وش که بتو هیچ تاج که تغذیه نمینه ببر دامی پیسی تو امتصاصی اکسیژن و مادکان نیتروژن و مادکانی دورو بره که بایی بچه تنو پیسته و بایی جیانی تیب مینه بایی بمشی وازم مرینه نرم و جوانه بر دام پیسته مینه تو آوا بمشی واز اگر تصور کنی تو یه من پیس من رق بایه ایسه مثل گیان من پیسه گیان من اوکو کنگ پاجنو هایا چونه بو جیان من یعنی بر دام یعنی بایه اوکو معوق بایین لجوله کردن منه
بلام امرو نتیکه های گشتی امانه بشک لتغذیه ناوه بشکی سرکی لتغذیه دروه یک اکسجین و هواکانی تر لدروه کاریگریان لسری های یک اک لو حالتانی که بسر هوا دید تلوثه پیزبونه هوا پیسه به مثلا بونه تو بشونه که تیه پری بونیش تک دید او بونه تلوثی هوایه بونه که ناخوشش تک لو ناوه کوتوه بونی کرده بونه کل ناوه هوا که بلاوه تو تلوثه جوره که زور خطره لناو هوایه يعني هو كاري كي سركية عالميا استا يكك لو كاري كاني مردن صالانة تقريبا 55 مليون بو 60 مليون مردو هي لسر زوي 4 مليون و 200 هزاري هو كاري كي اقرته بو كاري غري بي كاري غري هوا كاري غري موضوعي هوا اتر كساني كي توشي سرطان بون بي كساني كي توشي ربو بون كساني كي مثلا توشي نخوشي قرشي لو سي و شدقليك بون بهوي پیزبونی جینگا و پیزبونی هوا و اوشتان رو ادا بای ابینی هوا کات پیس ابه کومل شد تیکلی ابه ام تیکل بونه به شوه که هنه جاره چاوی بینه بلام چاوی که توزی که بینه بلام اوانه گشتی تلوثاته کات تو هناسه حالا مجی اشتا شوه نجاری و آیا جسمت قبولی ناکه کوکه اکی بونه دو کلی که چه تناختو هناسه ادهی یان توزه که چت ناخته دست که ایت کوک کردن و او کسانی که نخواشی ربو یعنی خواهی گرو مرمان شفا بو همون مسلمان ابنیره لم حالتانه زیادتر مزایق بنده برو یک سر کاری گری لسر نخواشی ربو کانه او ملوثات او پیس بابلا نوانی که باید بی امن بو پیس اکن کومل شتن کومل اک ماده جسیمی پیالن ماده کن وکو کبریت وکو نتریت وکو امونیا وکو کلوریدی سودیوم وکو کربونی رش وکو توز توزي معدني او سباسي بابتي اعصار وزريانه خوليكان اشتان بوكم كوشتي زور بيويستا معلومات من لسريبه بلام هنديك توزي معدني يعني كوملشتي معادن معادني لقال خويل قرتوها باش خوي فايده هي بوكم بلام باش كي زور زيان بخشي زور خطره هو كاري سريكي توشبوني سرطان النو خلق جاري وايش هي ا باو بالرطوبه يعني او شيء جوريك للتلوث بنسبه مروفو کاتی تو هناسی ترهله کیشی هناسی کوا رادی شی برزه ماده آوی زورتیای غبا یعنی بابلن هل می زورتیای له هناسی کیشان کاریگری لسر تقلص سیاکانه مندوبونی سیاکان هو کاری اوی کم لمن تقیف فلپین و صینو انا بینی خل چاوی نوعه که اماجیشن پیکر او تانیه او کارکه او تانیه چاوی نجی والله من چاوی اوایه من حرکت بوا 5 سال لصين دايبنا 5 سال لماليزيا داينا 5 سال تبيرو چاي وك چاي اواني بيتي من الزوتر بياوي گوره كم ترزو متأثر يعني كم تر متأثر بيه قران كاري بسر جستياتي بلان من علاكت بو لتمني دو ساليا بيو بالا ماليزيا بشي 5 سال تبيرو چاي وك ماليزيا كاني بيتي اعتيادية مشتكي واردة لبروا هو كاركا وطاني هلمجيني هلما تيه كلبوني او شي لناو هواية جوريك لتلوث تلوثي كي زیان بخشی کشنده نیه بلام جوری که بنسبت هنا سال که جانو جوری که لتلوث که او پی چه تناو او هوا که تیالی مشی زیانیه او مادانه کاریگریان هی لسری یکی کتر لوانه که ملوثاتا یکم اکسیدی کربونه که با هوای سوتان دنی اوشتانی که نیوسوزه به مثلا نوتا غازا بنزینه اوانه که نیوسوزه اون او سیرانه که ابینن کمال سهره هیه مثلا جن والا بنزینه که باش ناسوتینه و هنه بونیک لأکسوزوشتی و دره چه او یکم اکسیدی کربونه چکا بتواتی و کخوی شتکا ناسوتینه یکم اکسیدی کربون دروسکا یکی کل لغازه جهره و کشندکان که زور خطره ایتره و لتختیشه لبنزینه لحتا لخلوزه خلوزی بردینه لغازی طبیعیه لکیروسینه کیروسین کیه زنه چیه؟ ماده یکی معروفه نازم لای خمانیش هیه او ها نا كيروسين او ماده كويوا سلجات نوتاتو لبازار كنبان خلوزا بو سيراني ون او بيجن كيروسين او ماده يوش ماده كهرل نوت دروسكري او مش اين الشينكه يا ويك لبازار تقريبا يسبوها تبا بس خلنا زينايج نايج تكوكي لكلر لو زاتر نايج ترينيا بس هرب جديد او ناي كيروسينا بهرحال امانه اما دانا کاتی که وانی و سوز آبی یک مکسیدی کربن داره که کاتی کلی هوا آبی یکی که لجهره کوچند کن. یکی کتر لعنه غازی اوزونه. غازی اوزون جیاز ل طبقه اوزون. ام غازی اوزونه ل ناو بناور ل ناو خو منه هیا. اما یکی که
كومالك بدروس بوني كومالك يني ضو يشد دروسه به بابجي يتيش دروسه به لم حالتنا تفاعلك على قل تيشكي خورة بوشي وازا غازي اوزون دروس ابي هيك كلام ملوثات هيك كتير دوم اوكسيدي نيتروجينا اميش هيك بهوي سيارة وشتاكان بين او دو كلاني كلا سيارة داري چه بشي هوي قشتي بنزين يعني نوت كاتب الطبيعية سوتين ري عفتا تولا مالا كاتب نوت سوتيني دوم اوكسيدي نيتروجين لمال تا هيا كاتب الطباخ كاتب الطباخ اقدم دي كاتيك صوبه يقدم دي كاتشتكي اول مال دمدي دوم اكسيد نيتروجين ببردامي لما الله ابويه بيويستا هر ماوي جار مال بهوي مفرغ يكو بهوي لاداني درگاوه كما كما تهويه بكري جنا ببردوامي صوبه لشونك ايش بكاتو تو هر حناسي تي ابدي تو نيالي قران كاري خوي كما كما حواله شوني تديت جوره خوي لا اصلا كوش دنيا بلان بهوي زربون وتزخمي ابيت السبب كوشنده بهوي هندي خلقي بهوي زوپا مردو هيك كتر لو انا دوم اكسيد كبريتا اما نشي ككلام ملوثات كديتنا وهواو كاريغري هيا زور جار بهوي توانوي مثلا كومل خامي معدني واني جار بهوي خلوزه واني جار بهوي نوتو امانه دروس به كوملك اشكال وخطر دروس به وكاري دروس بوني زور بين خوشكاني سيو نخوشي سرطان وبيستو اوانه ربو قشتي لما نو دروس به طبعا ما هواي كوا خوي غرمي ربان كرديت لناو لسر زوی دایناوه بالنسبه لسر زوی و هتاکو برز بیتو که اچینه سر ان شاء الله فرق کان نسبی اکسیجن نسبی هلمجینی اکسیجن لبونه بوی زغتی جوی و زیاده کا او کمکه او هی هوا حاجز یک لبنی مو خوره تو بچاو نای بینی بلا ام یک یک له وکاری سرکی گراند نوی اشعای سرو ونو شی نسبی کی اگیت زوی کبسوده او نسبانی که زیان بخش هوا ای گرنه تو يعني سبحان الله خايق رمي انا اقربيته او صلوبه نوشانه هموي كامل بدال زوي ابيت سببي السوتان دني زوي بمروي زمن انا جربت سببي دروجبوني حتشي ان خوشي سرطاني بو تاك بتاكي جاندار كان يسر زوي او اشعي فوق بنفسجي صلوبه نوشيه ار هموي هواي هموينا نسبه زيان بخشكي اقرنتو نسبه بسودكي كبو خو بو تعقيمي او بو جوجيا بو بيوستيكان بو بو رواندني قلو اوانه اوانه دينا سرزوي اوكاني جرت اي كيت لو اشعاني كلا خرو درجه اشعي سيني بيجن خومن بيجن اكس راي ام اشعي كولا خستخانه كان اس اني اس كجرن كات الرسم تقر رسم اس قانك الدركه طبعا او كساني كولا اشعي سيني شكن اقادر اني كوا شهر زي بواري اكس راي أزعلنا قربيته بمرور الزمن إنسان لو أشعاعي لي بدأ توشي سرطانة بي بوي أبيني كاتي توشي أشعاعي كاقري أدخان جوريكي جاوة اشتكت بودانا لجير دستاو دو أي جوريكا دا آخان كساكاتي لجوريكي تروب بتحكمي كمبيتر أشعاعكت بو أقري جاران يكم جار نيانا زاني اعتيادية شو بي أشعاعي أقري الخوي لبالي يساو أشعاعي أقري أو كساني كوا دكتوري أشعاعي بنيان أو كساني كوا كارمندي أشعاعي بن زور بان توشي سرطان بون وتي انا ما خطريتي كي تاعو اي سيره كان اشعي سيني بمرور الزمن اگر بدا لزلام كان جاري دوباره سيبر لسريكتريكا سكتوشي سرطانك سرطان اسك سرطان مخ خطر ترين جوره كاني سرطان لا اشعي اكس رايك ابين زور خطرك اتوتش اشعيك اجري ضرر نبي اشعي على خوتو ناجري بويا خور يكك لو اشعاني بو سر زويه نيره اشعي سينيه اين يري هوانا يلا بهجر وشعن اوي بيت سرزوي بسودكان يغا هيج تك زيان مد بخشنا على بيت زوي همو يغرتو كشتي زور سير ناز ان چون تصوري بك هوا بچاو نابين ري بلا من شلا وشعن بيت سرزوي اما نغشتي او نا اغيت سرزوي كافي وبيويست يكان سرزوي غشتي دركا زيد رويت يعني بو يبيني ام اشعانك اغيت سرزوي أسننا وغلافي جويوة بودرتش لسدوري لسنوري زويو رزقاري أبيت زوي رزقاري أبيت لوهم وأشعاني كوادية تسر زوي أم هوايك أبينن وزني كي هي قرسائي كي هي بيوت لها ضغط ضغط جوي من بيش أو بعض ضغط جوي تان بوبكم ضغط جوي يكي لو بريتيا لبارستاي هوا لسانتيمتر كي مربعة سانتيمتر بسانتيمتر ديرن جهازك ديرن جهاز ناوي باروميترا يان باروغراف باروميتركا دو جور جوري كي جيوية كزور زور دقيقة جوري كي تريش معدنية واتاوي جيتا
أو حساسيتي بقوتر لزبقة كبابلن لجيوكا بلام دقيقة مترى بلام أويك بجيوية زور زور دقيقة بو زانياريتان يكم كسك أم جهازي دروس كرو يكم كسك أم بابتي دوزيوة زانايك فرنسي و بناوي باسكال باسكال أو زانا فرنسيه كوا يكم جار جهازي ضغط جوي دوزيوة أم جهاز ضغط جوي لسدي حفدي ميلادية عطا 1623 تقريبا 1623 ميلادي صدي حفديما صدي حفديما واتل صدي يازدام هجري لدواي هزارو صدي يازدام هجري يعني هزار سال دواي هاتني قران كشف بو كجو زختي هي بولا برو خلق برزونا ابو يا من لم شوازي كلا سر زوين زختي جوي نسبيكي زور زور طبيعيه زختيك ما لسرنيا اتاكو 2400 متر لزوي برزبوتو انجاليوت كما كما زختي جوي دروسبه 2400 متر موضوع زختي جويش تيكي زور زور عصايا بو همو كسيك ليهما خويلة أصلا فرقي هيا تولى سربان بي تاخوار ريجيك بلام كس هستي بيناكا مثلا بونا لسر شاخيكي برز بي نقيت الريجي اوي كوادر تيلا 2400 متر هيج كشيكي دو دروس ناكا بلام بمرور زمن زيادة با آياتك تان بو بخينو قال قرآن باس يما نبو كا او سردما حيج باس يك لن باسانا نبو بس جيو بقرن لآياتك بو يبزانن كاتب زانا كان الله إعجازي علمي لقرآن ومنا أم لا يعني زياتر يعني مثلا بقرآن بأصل موضوعك كستصوري ناكا نازن يتشونا بلام دواي هزار صال يك يديت لك هكا فلان شد أوابي بابا ولا قرآن بأصل ميكرو جاران ليتنا قيشتين نما نزاني ما بس تيخ واشا فمسا نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بشاني أنا دين بوي بوي أندر كبه قال قرآن أفرمي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هركس يكخواي قرم يربان إرادة بكاك وهدايتي بدا دلی فراوان اکاتوا صدری دلی فراوان اکاتوا سنگی فراوان اکاتوا با اسلام ور بگری و من یورید ان یضل له خواهی گروه مروان و ارادی گمرابون و سرلشیوانی بکا یجعل صدره ضیقا سنگی تنگ اکاتوا سنگی تنگ اکاتوا دلی تنگ اکاتوا مجالی اوی تیانیا وکو چی پیدید یجعل صدره ضیقا حرجا يعني هذا لام لحالتك حرج بلشون يا كابه اكسجين كان من شو حالتك بيته يعني زور حالتك ياها اقربوا الى شنك كسك لناو اه بخنك شلون بلا ماري درو ادابو هنا سيكي بوبه او وضعي حرجي بي اود الله يقدر كسك كوا خوي غرو ميربان شيابي او بو غمرايبكا سنجي تس اكاتو وكو كسك هنا سي بونويت افرمتشي افرمك انما يصعد في السماء وكو كسك كبرزي كيتو بو اسمان برزي كيتو بو اسمان سني تسكبتو هنا سيبو انا هي وضعي زول خرابي وكو برز بيتو لو سردما كي برزو بو كيتو انيتي اصلا بالرو 1000 متر برز بيتو لزوي اشتوا النبي دا يصعد في السماء جارون زانا كان يكلا اعجازي بلاغيه يصعد صادك ودن لقال عينا ما نقش حروف استعلان شديخ صوت سري قرسي كرتو علي كسك يصعد ويجي هناسك يجري هل لفظك ايش بو خوي معناه تسقبونه ويا هناس هذا بلفظ القران ايش اما جاب واك افرمي ام كسيك وا خوي غرو مهربان هناسي تسك اكاتوا وكو كسك كوا برز ابيتو ابو اسما كبرز ابو اسما هناسي تسكبت باش ليش كاتيك خلق هستك هناسي تسكبي حس كم ما لعينك زور زور بيويست چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواسته بنه خوناری خو 1000 سال بل وای پاسکال لا دایک بیه فرموی کسانی که هناسان تسکبه تو کو کس یک بو اسمان برزیه کی تو کی پیتی و تام قصا اما کس کی نه خوناری قصه کردو اگر اوانی که الان مقصی خو یت یعنی مقصی کس یک زور لو بالاتر لو برستر لو زاناتر خو امانی دروس کردو زانا کنه فرمون اگر کس یک تا کو 2400 متر لزوی برز بیتو هیچ کاریگری که زختی جویل سر نیا و اعتیادیه هیچ مشکلی بود درست نبی کبوه 2500 متر 100 متری تر برزو بو او کسانی که حساستان هیا ها زلامه یه سوار سیاره بی رشانوی تیه من بیاجن بشر حساسکان با زختی جوی و با هینی ملابساتی هوا و گورینی هوای خیره لسفر و امانه توشی حساسیت بند دلیان تیه کچه رشانویان ده او كساني 2500 متر برزوبون كما كما دليان دسا كاتر سرسوره ودل ايش دليان تيكتش اما يك حساس بها ستي بيكا لدوي 2500 متر
اگر 3500 متر لزوی برز بوینه و یک لسر سی خلکی اوانی که عادت یعنی برشین و لسفره یک لسر سی خلکی ارشتو دلی تیکا چه موزعی تیکا چه یک لسر سی سرزوی مرووی سرزوی یعنی زگی 3 ملیار 2 ملیار او نه اگر 4000 متر برز بوینه و لزوی لسطا نوتو پینجی مروو لسر زوی عادتی بید برشتو یا نه یا عادتی بید به ایت جوره فرق نکه لسطا نوتو پینجی سر زوی خلق دلی تیکا چه اگر بیت 5500 متر مروف برز بیتو لسر زوی مروف زوربه امره زوربه مروف امره هندی خلکه جیان درکن لوا هندی خلکه بطایبتی او کسانی کوال لشاخه منطقه شاخه برزکان جین هر لمنالی و لمنطقه که جیانیان کرو برز بو بخوی زختی جوی زورتی آیا او کسانه 5500 متر برز بو نوا ماوی کی زور توان لو شو نه بجین اعتیادی بلهم زور بی سر زوی امری لبه اگر بیتو کسیک طبعا ام برزی بات بوتان باسه کم مستوی سطح البحر یعنی آستی دریایه آستی آوی دریایه اگر کسیک 5500 متر لسر زوی برز بیتو بکوش بو همو خلق کانی سر زوی کسی لدر نچه الا ابینی تا روزک تا 24 ساعت احتماله بمینه او کسانی که زور تحمل کن اوی که زور زور بمینه لمروف تا 24 ساعت توانی لحوت 1500 متر یک روش بمینه یک شو روش 24 ساعت توانی بمینه لو زیادر ناتو برس ترین شوین لسر زویه کیویا قله ایورست قله ایورست حالا شاخکانی هیمالایا 8848 متر لزوی برزه او کسانی که اش نسر اوا باید جورش یان لسر اوی ناتوانی بکن الا ابی این بوسه اگر اکسیژن نوسه یک دقه مروف نیه لسر او بتوانی بجی یک تواو دقه رو کسی که هناسی لیبر هر بمروری زمان او کسانی که اچن که 5000 متر برز بنو برو شاخ که برز بنو خلکانی که ایتر لوا بی کما کما جیازی اکسیژن بکار بین هنه که هنه بتنگ نفسی اچن رجی اکسیژن یان دا بزه ام ساعتانه هی ساعت لدس منایا اما ساعت زیره که کانه ایزه لبازار خلکی لای خو منظور کم بکاری دینه ساعت یکا زور لعنتا هيك يكل خصائص سيوا تانية من لا إيران شو مسر شاخي عقام لي أنا بوأوا متابع مكر تنبيهات بوهاد تنبيهات بوهاد أو سير مكر مجال لو سير منا متابع منكر زوزولا شو رسمي كي مكر دعائي تمزانة ما تشين بيجا عقدار ما يعني شو نبرز عك عقدار ميكر والله شو ملا ما سير بكر سير كمال إيه عقدار بالرجاء أكسجين زور زور كم أبوه هاي تشوين يكا عند من هستم بينا كرو الحمد لله دار منا عم باش بو اما بلام الله اقادر بخلكاني كي لما برستربيتو بو هنا صداني تر لمدو هنا ست تسكبه تقول لمدو الرجي اكسجين بتو او اندا متر لسطحي بس بحر برزو بيتا اقادر تكاتو ما بشي كيتا انا هيلثا صحتك كان لجوني خويا اقادر تكاتو روجانا الله ورزش كان روجانا الله دل طوني لي دا او اش ثاني تا هيك لو انا اميا كاتب برز بيتو بيت الله ساعتك الله اقادر بو نبرز بيتو يس او كساني كوا اجهزه لگل خویان ابن برز بنو یکسر اگدار ابنو ک ابیت وریای خویان بن چون که اگر بیتو نه برز بنو یتر جیان یانیه اما ک ابینین او کسانی ک وازیاتر برز بنو طبعا تیاره بشوی گشتي او تیارانی ک وا تیاری اهلینو بشونه کن حول یعنی زور بیجر ل 2500 متر زیاتر برز نه بنو نه یالن الا مگر شونه زور زور مخاطری تیابه او لو کاتانا اجهزه تهویه هناسه وشتان خویان دانه و معلومات شان دانه و بویلن لار حالته که اصد بکمی هناسه کرو هینی اکسجینه و کاتی سواری تیاره بن کسی که با دست حرکاکا و آماجاکا و با انگلیزی شرحیه اگر گویلی بگری باسی اواند بواکا چکا برز بیتا و هناسه نامینه اما نشجگلی که علمی بون لسر با بلام با بینه و سر اوی آیا با لقرآن چون ناویهاتو خواه لقرآن چون باسی با من بوك هل لقرآن خواهی گرومی ربانا فرمیه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف اما او شونه كوتم يكشون لقرآن الريح ببعناي باش هاتو بس ام شونه لسوري يونسا لبر خاتري مناسبه لقل ريح عاصفة لبرو شونه كده بلا برياح طيبة جاءتها ريح عاصف مناسبا يا لبن دوشك على بر مناسبه لغويه كي مناسبه بلاغيه كي وشي ريح الى ربكرنا وجينا لو كان ترى هالشي رياح يا ابو تشاكا هالشي ريح يا ابو خرافه بس لم شو انا الريح بو باشا تو تشوك لا قال ريحي كي خرافه باسي كردو افرميه باي طيبان بوديت بلام
دوای توزه کرون و ریحه که عاصف یان بوده ایسه باسی یعنی که این لقرآن خواهی گروه میربن بچون شوازه باسی با من بوده که معلومات لسری شدگله که خوش و آگاداری نمو قرآن خوینی زوجه البسری اتی افرین یکی اک لوانا خواه لقرآن ناوی باکان و بذاریات افرمی و ذاریات ذروه ام ذاریات ذروه چیه؟ ذاریات ذروه دو ذروی هی اوا یکی اک لوانا او تانی توز و با و معادن و شتکان حلقه گردلول بالا شونه بو شونه کیتر شتی شونه که گوزتو بو شونه کیتر شونه که پیویستی با کوملک معادن نماوا ایوا ام ذاریه مثلا بو نمونه هنیک معادن هیا لناو او کما بیتو هنیک ماسی هنیک گیانداری ناو او هیا او معادنان لناو او نمینه او گیانداران همویان امرن هر همویان امرن باشا اما عادنانا بونی او ماسیانش پیوستن بوچی او شیواز خوراکانه ابن خوراک بو ماسیا گورکان ماسیا گورکان اوشتانه اخوان بو مانوین پیوستن بو معادنانه او باینا اچن لشوینکانی ترو لدشتکانو معادنکانو توزکانو لکن اچن ایرجننا و دریاکانو زریاکان او گیاندارانا تین لوا اخوان بو اجین ماسیا گورکان تین او گیاندارانا اخوان همو ماد سرکی هر ماسیه کسی مثل ماسی سردین تو گرکتا ویتامین دی سی نقصان رونی ماسی تا دنه اومیگا سی نقصان اینی او مدن له ماسی نه ول شونی تر دست نه کوي نه توانی هي به نسبه زور کم بلام جاری وای تو توشی حالت کوي اومیگا سی دا بزی چوری جګرد برزبه تو ال دی ال برزبه تو اس دی ال دا بزی لیپید پروفایل تک چه ماده چوری کان نه خوینت برون متابعه کنه اگر کس یک ورزی فحص کا زانی مش ام حالتانه زور پیوسته خلق شانی جانک الله شانم جانک کات دز برزو کم بالم برز نه تو لگلم شانم جانک خلق انا لو جنا لنا ويسق باب جنيه او فيتامين دي سي نقصانه پیوسته دو بر خور یعنی فيتامين دي سي بخول نه او ماسی زور دسه کوي امانه بو یبینی ذاریات یک کلی شکان یا متانیه معادن هلاکه جوری کی تر ذاریات که خو باسکه او هلاکا شپول دروسکا او دیت عدالت دریا شپول کان دروس خو شپول کوملنگ مضاری هي انسان به طاقت به بلام او شپولانه تازه کردنه او تهویه کردنی او بو گندارکان نو او اگر نه او ابت مردو کبو مردو ما سوشتی تناجی به بردوامی امریتو همو مدکان نو مردو به یک کی تر خو فرمی الحاملات لا ایت کی فرمی فالحاملات وقرا حاملات چیا حاملات بریتیه لو بایانی کوا هور هلاگرن هور پر ناویتی لآو هالی ایک برزی کنو بو آسمانا جاری وای علا او اندم ملی لتر آو باری و لفلان شون لریجی باران بارین امرو لکردوسان گیشتو تا او اندم ملیم او اندم ملیم آو بریجی متر متری شون اگا مثلا لمتری که او اندم باری و اما ریجی که زور زور دقیق زور ورده یعنی ام گشت آو لآسمانو دا باری و هموشی لزوی و برز بوتو وقر يعني قرسي يعني او هوا كهيج هستيك هيجينيا ام قشتا او هوا برزيك هاتو باسما غير هوا نيو هورا برزنا بيتو هوا هل يقري بو خوي ايبات عاسمان يتر بعمليه كي فيزياي زور دقيق قيمة هر باسي ليبكين جوريك لبي ادبي او متخصصة يلو بابو چون هور برز بيتو باسمان چي او همو اوي بيه ام سرزوية ببر دوامي باراني وبران قشي بابرزي ام با که هسته که هیچ وسری و ناوسته سری که ام گشته آو بر زکات و بو آسمان و لیزم باران اباری اباری اباری ام سر زوی کشتی تر رکا خورا و لسه یعنی بلا فاو هلسه مالا و اما کشتی هوا بتصور که خواب بیفرم فالحاملات و بقرا یکی که تن لوانه خواب بمبشرات نه نبا مبشرات افرمه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اما نه چیه؟ او بیانیه که واب بل اوی باران بباره بایه کلاکه اجن الله ما بای سرطای بارانه هستی پیه که یک سر از آنی تر وقتی باران بارین اتوا وکو مجده خواهی دا بخلق یکی که تر لوانه لواقعه بخیرهی بس یکم زورن لقرآنه بلام هری که بو خو اعجازه که تایبتی تایه لواقح چیه؟ لواقح جور یک تلقیحکانی تلقیحی صحابه هور پیویستی به ماده که برج تسره بوی بارانه که بباره لا اسمانو بای هنی رنت سره د سکات باران باری ام اوه هی خوای ګورم مېرمن بابا په حدیث پیغمبري صلوات و سلام خو سره به افرمه میکائیل فرمانی پیکا ایشکانی پیکا ام او نابینین بلا موی لا نفیزیاکی کایبینین اویا دا عبارت سر هورکا هورکی کات باران باران تکلوی وایسه نظام تلقیح غیوماتو مثلا بون منزانه کانو چانا له هورکا بزانی بارانی چا باران نابارنه اتوانی تلقیح بکی باران ببارنه
يعني مش تيكا اسعي اخواي قريب من بو نظام بعلاني بيه برن بلا ما هو نظامي كي صناعي بختي كمم كماوية بلا هو ريك تيري مثلا بون منا برق آيليت كيني وطور او نيا بلا او باران الاسمان ببر دوامي تلقيح كرني كاخواي قريب من ربان ايكا اما يكي كلا جوركاني تلقيح جوري كي تلا تلقيح تلقيح داركانا متربة كرني داركانا يعني نيرومي توزي سر أما أبا خاط سر أوا كيتر نيرومي أبنو رك أخوة يعني أوي كوال لناو خلقا بس شوي قشي خريكي متربة كردنو خريكي تيكل كرني داركانا وتلقيحو أمانيا بس لدار خرما ولا دار ميوا كري لتريا لو كان يترا خلقا قيبيا ونيا دار سيوي يبو خوي ماوي قدوا سيوا قري خواي قرومي ربان لواقع ناردوا أم داراني سرزوي قشتي خوي تلقيح أبن ليرا شتي ارا جزتو بشوني كيتر رك هر دكانيك غرن نيرومي انكاو سيو كان برغرو برتقال وموز او كتبيو انا بيني شتي باي لواقع هوا كخواي غرمان القران فرمي وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء هتك وتي اياتك يك كيتر لجورا كان كخوا باسيك صرصر ريحي صرصر خوا القران فرمي واما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه صرصرتيا صرصر بيتي لا هوايك كدنيك يترسناك زور زور خطرة سبع لا حوت شو هشت روج خواي قرر مي ربان لسر قومي عاد بردوامي كربولا ناودانيا كما عذاب بوا جوري كتر لجوري كاني باخوا لقرآن باس يكا حاصبة او يكوا برد لقل خواي تيري برد بارياني زور خطرة او قال القرآن افرميتي افأمنتم ان يخصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبة برد باران ببا بات يري برد هلا غري برد لقل خويا هلا غري وبرد باراني خلق بيك اتواني اوتان بيها فرمي امنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا امين امين لو خويا غري مرمان بردان بو بيري برد با اتواني هلي بغريو زور زور خطر جوريك الا جوركاني باك هني جاري بردي لقلاده جوري كتر لو انا باي ساكنه يسمى ام باي لنا ام جوراه ساكنه هيك ناجولينت يجي والله با هيك نيا با هیچ نیه نه جولای هیچ نیه اگه نه با هیه با بردوامی هیه ام با پیوتره بای ساکینه خوال قرآن آفرمه و من آیاته الجواری فی البحر کالاعلام این یشأ یسکن الریح فیضللن رواکد على ظهره این فی ذلك لآیات لكل صبار شکر فرمه یکی اکل آیاته کانی خواهی گروه برمه کشتیه لناو آوکانه آوستیت اگر ویستی بیه بار را اگری نیاله بر را سخ خلکانه که بما تور و نازم او ما تراني كوا كشتي وين كاني بي ار او سور اخوا بعدانا وانا قشتي قوي با هوايتي ايا هرهمو يعني هوا درو سكن بو وي جولا درو سكا اگر خوي گرم ربن ويستي بي بايتي انا بي سور يبدل شون خوي لنا او كان نار سور يج بخوا لنا او كان نار جولا ينامني هيك هيك تل انا مرسلات اخوا القران فرمي والمرسلات عرفا يعني او باني دراوني كوا اخوا بمند بوصل خلقينيره لقرانا لحديث شاتو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربية ابن عباس أفرمي أقل رمضان بقى تايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة أو بانيك أخوان ناردويتي لقال يا خير وبركتي ناردو أو بيوتر مرسلات جوريكي تر عاصفات خواه أفرمي فالعاصفات عصفة عاصف يعني زريان أوانيك زريان يعني لقال أوانيك تندن أوانيك توزوشت لقال خواهنا عاصفات ماني عاصفة رملي ماني عاصفاتي نوعي عاصفاتي خطر من هي معدنية أم عاصفاني كواديت زور زور ترسناك وزور خطرة وزور زور زيان بخشة بلا من حزكم باس لشتيك بكم بخير أي بوي بزن أم عاصفاني كواديت چنك زيان يعني بلا قازان جيشاني خواهي قرر مهربان علم دعايا ما كشف بوا عاصفا بو أوي أو حديثي پیغمبر صلاة والسلام خواهي سبب فرمي والشر ليس إليك وات الشر بوتوني شر نادر تبالتو خير كاني أما خير كان هي تو هيك هيك يكك لخ سودكان عاصفه كخواي قال طبعا القران لتن شنك جاءتها ريح عاصف يا فرمي اشتدت به الريح في يوم عاصف يا فرمي ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض يا فرمي او اياتني كباسي يا فرمي فالعاصفات عصفا ام عاصفات ام عاصفه الرمل انا كبيوث عجاج اويك وادني لقلو عاصفات وتجور كان يزوره جورك لو انا عاصفه الرمليه كلا قال خوانا جورها رملو زيخو توزو او خلوشتاني هالقرتوا يكيك لو انا جوري كلا باين لهن يشونا لهن دي الزوية هي
شتگیزه تو لبی انشه تو دوری پینه بینه کاملا معادن اینی ره با زویک دوری پینه بینه با دولمان کدنی زویک لجهندی شونا قضا یعنی زاله به بسر او غاز سامانی که ولو شونا نبلاو بود غازانی که لال سوتان نو دو کلوشتا دروسه به یا او که باسم کرد با تلوثی هوا یک یک لعینه کانی تلوثی هوا خوش تلوثه بلام تلوثه کشندکن لناو هوا نایله یک یکی تر کاملا بکتریا و میکروبات و کاملا حشراتی زور زور زیان بخش هیا یک توستیه چه تناو دمی و رکه خنکی و ای کجه یک یک لعنه اوه یک زیان یعنی خول باری نکا یک یک لسودکانی مناعی من آلبر زکاتو او من آلانی کوا لجوی توزاوی اگور ابن مناعین زالتره با پی علمی تازه مناعین زاتره با توجبونی ربو نخوشکانی سرطانو شد لو من آلانی کوا لبی ای زور زور پاکن کاتی برنگاری عاصفه رملیه بنا زوز توشی نخوشی و خراپه ابن یکی کلوانی کوا تغذیه بحار و محیطات و اوانه ادا باسم کرد لشون یک شتی کلا گره چی کاتا نو دریاکان ای کاتا خوراک بو هنیک لخواردنکانی ماسی اوانه باسم کرد بوتان یکی کتر او عاصفه رملیانه دا برد سر نباتکان حالت یکی پیلان ترانسپیریشن ترانسپیریشن جور یک لعرق کردنوی عرق کردنوی او شتانی که ابینن او دار و شتانی که ابینن کاتی او اچتا ناو دارا لسطا نو تو پینجی ابیت عرق کردنوی ای دلینه دلاندن ها پیشن دلاندن دلاندن اگر دلاندن ریجکی زور بی او دارا وش که بیتو لسرو بطایبتی اگر عروق وشتکانی شقی بردی بی شقاری بردی بی با اوی کمیشتوا دلاندنی زیاده بی کاتی دلاندنی زور بی اوکا ناگیت لودک کانی سری دارک وش که بیتوا ایتر خوی دلاندن استفاده زور زوریه همو آوکر را نکشه تسرو بایا بینی سمسل بامنه تو آوی چلکاوکی تا بند در سیود باگره سیوکه هیچ پیس نیه زور پاکا باشترین تعقیم یکا دارکا او آوانی که اچه هنده که ادالینه در یکا باناو دارکا استفاده نیه پاکترین جوری آوکر تصفیه که انجا اچه باناو دارکا بشه که زوریه بیت دلاندن اگر بیتو رگکان شقارکان یعن زیادی کر براده یکی زور دلاندنکان زیادی به که دلاندنکان زیادی بو او نتوانه بگیت لود که دارک دارکه اویل انزی که برگری اویل سروی وش که بیتو خواهی گروه میرمانم عاصفه رملیانه انیره با او شقارانه تنظیم که جاره کیتر تنظیم بیتو نسبه دلاندن رجکانی تحدیده که همه که کیتر لسودکانی او عاصفانه کوار رو لشونکانک ایک لسودکانی درجه حراره کموکا هر گرمی بو خوی تلوثی بی ادروسکا درجه حراره لهوا کموکا یکی کیتر تلقیح کردنه باسم کر بوتان لواقح لداریک بود اینه کیتر جاری وای لشونکانی تر او بار عاصفه رملیانه کومل شت چری لشونه کیتر کومل گشوگیا لشونه گشونه کیتر یعنی هندی ولاته الان والله هم گشوگیا کس نزن الا اصلا خو الا اصلی رگی اصلی ام دارا امر وکهین فلان شونه نزن چونات بویرا جاری وای تو بدست چکو جاری وای خوای گره مهربان شتک لروکه کان لببانی ری بشونه کیتر لقال عاصفه کان نزن چوینه نیر جاري كتير لباكان لقرآن هاتوا بيوتر مجند يعني يوكو جندي وان خوال لقرآن هاي نيريت بووي بشجيري مجاهدان لبين اي خوابك لقرآن ها فرمي يا ايو الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها بامان بيان نارد وارواكو مولا ملائكة بچاو نتان بيني وكان الله بما تعملون بصير جاري كتير معنية لبا بيوتر باي قاصف أأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفة قاصف يعني شكينر يعني بيت شتكانت عن قشي بشكينه مالتان برمينه أو جوري كتر لا باية جوري كتر بيه وتريم مصفر أو باية كواز زرد هلا قره لهل قرتني توزو باو تلويثو أفرمي ولئن أرسلنا علي أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون جوري كتر لا با قال قرآن باس يكا عقيم كباسم كربوتان أفرمي إذ أرسلنا عليهم ريحا الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم جوري كتر لبابي وثي إعصار إعصار يعني أو الزريان أو جور الزريان يعني كوا زور زور بقوة بهيزة قردلول أو قردلول يعني جوريك وكو شاعريك الله إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار أقر توباي من قردلولهم أما أنا إخوائي قرر من القرآن لا تنشونك باسيك أفرمي وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار يعني قردلول إتر أوا كومالك شتل قرآن باسيكا ما بستم بختي بابتك إن شاء الله كينا كوتاي
اوه با یک کل مخلوق زور زور سیر و عجیب کن وقتی هیچ تکی تر نیا هیچ تک وقتی بانیا هیچ تک نیا س آو یجی آو شتکی نبین را ولام آو کاتی کوی تو ایبینی دریای ناو گلاس ایبینی زنی ما آو شتش کنی تو اند نهی کاتی سر شتکی رسم که رسمی شتش کنی ولام با نشتش کنی نه چه آوی بین نازی بیه که یک کل با قوت ترین جون دکانی قایقرو میره بانه تو آنی با زختی با دنیا کاول کی اتواني بزختي با هموش تكي هرچي رافع او هرچي شتي بزختي با بر ذكريتو دبره وا خوای گره مهربان یک یک لقوناغه کنا بای دروس کردو کما بس لترین جوندکان خوای گره مهربان اتواني بزختي با دنیا کاول کی اتواني بزختي با هموش تكي هرچي رافع او هرچي شتي بزختي با بر ذكريتو دبره وا خوای گره مهربان

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. نوعي لدرس رابدو شيخ باسي أوي بوكردين كا فلبكين بلو علم هتاوكو أو غلط حالينا منو بيما نوابي دبي فلبكين لناو طلبك دا معقيد جيترخان كردوا تأنييني لسرخوي ملازمة كني تأني لسرخوبون لطلب علم وترك العجلة وازهنان لعجلة بلبل. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، بيقومان علم هموي تكراو بكرا بيكو بدز ناية. بويا زهري رحمة خالي دي فرموه: من رام العلوم جملة ضيعها جملة. هركز بيه همو علم بيكو فير بيه هموي بيكو لدز دا. إذ القلب يضعف عن ذلك. أم علم علم قرآن سنة علم وحي قرسيه لسردل ضل وازا. وإن للعلم فيه يعني في القلب ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. علم لضل دا قرسيه رقوك قرسي بردوايا لدستي وكصداك هالي دقري هل تحملي حجم حدك دكا. قال تعالى خواه سبحانه وتعالى ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بود لصاز آمادي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم: فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولي شو قرس كلامي شو قرس بصر ضل داد هذا بزيني أي القرآن أو قرآن سر ضلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو أنت قرس بو بمعنى أو كثقيل بو بخاري مستنى عائشة رضي الله عنها دجرنوك فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم بني: ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد ينزل عليه الوحي لروجي زور صار دم بني وحي بس في غمر صلى الله عليه وسلم داد بزي فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق نيو تشواني عرق عرقي لدى سورايو لدى تكايو تبع القرسي لروجي زور صار. وخوة سبحانه وتعالى: وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر أو أقل وصف القرآن جي آسان كراوبي كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن من آسان كردو بو بندور قرتن بو تيقيشتن فما الظن بغيره من العلوم أي قمانة يبرا من غيري أو العلوم أو لا ترك لسا كلامي خوا أو كلام الشيرين ومبارك خوا سبحانه وتعالى فيش بو بي ورد ورد ور بجيري وكو صحابي رضا ورحمة إخوان اللي مديان كرت دا آيات لخزمة بيامر صلى الله عليه وسلم مديان خم. فما الظن بغيره من العلوم أي أواني ديكا. وقد وقع تنزيل القرآن لها رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. بويا هل بلدرة تاو كردني أو أصلا قرآن منجما دابزي نجم تقلوا يعني استيرا ويعني كرت الجياش النجم والشجر يسجدان لقول زوبين مفسرين نجم كرت الجياية ونيع بماني وقتي دياري كلاويش دي بويا ضل أعقل مال منجما يعني بقيست لكاتي دياري كلاو دا باركي بربر جرايو جاء قرآن ببارتا بارتي دابزيو مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل ببي حوادث رودا والنوازل بسر هذا نوية كان تروي داو بيز بود سيئات تيدا سر دابزين مثلا كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بباوران بلن أو بو أو قرآن كم دابزيو حموي جملة واحدة بيكو دانا بزي كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أو بو أوي ضلتي بيا سابتك
1: دلتي بيجي جيركي دول لسري دامزري دو سي آيد نظبت كن تيبكن عملي بيبكن انجاوي دي كذا بس. وهذه الآية أم آية في سورة الفرقان حجة في لزوم التأني في طلب العلم بلغي لسر لسر خويو بلنا كردن لطلب العلم والتدرج فيه ملقي لسر تدرج ورده ورده يكسر نتش يكتيبي هزار لابري ودو هزار لابري وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وقلتون الخطيب البغدادي رحمة إخوالي به لا كتير بكيدا الفقيه والمتفقه باسي كدو والراغب الأصفهاني بمانشي والراغب الراغب الأصفهانيش في مقدمة جامع التفسير طبعا هو مشهور ومتداول كالتفسير راغب الأصفهاني برحمة به ناوي جامع التفاسير فالشيخ لي رب جامع التفسير ناويتي والله أعلم. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله ابن النحاس الحلبي فرميتي وقد صدق رحمه الله جواني قلت رحمة إخواني بي فنوي اليوم شيء ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط اليوم شيء أمر وشتك سبيش وغدا مثله سبيش تشوك أو أمره هنديكو سبيش هنديش ديكا من نخب العلم التي تلتقط لن نخبو خالش هذا كان علم هن نخبش تي دستبجير وهل بجير لو نخبو دستبجير شازاني علم كهل دجيرينو كفيري دبين يحصل المرء بها حكمة بو كم كمي ورد ورد إنسان فيري حكمته لسر خوي ورد ورد بوشتونيش دبيه وإنما السيل اجتماع النقط لا فوتية سيل اجتماع النقط كوبنوي دلوب ودلوب هالهرولي أو لا فاوي الدنيا لقى الخوي دبا دلوب ودو دوان وسيان ودو هزارة بيكو كوني بيت كاو بيت دوانا بيتو أقر علم لسر أخو فيري بي فيري علم نابي أدرن فيري بي نخير أمروش تيكو سبيش تيشي ديكا بوزورة بمرور أيام دبيت لافاوك لشابك لعلم لإتقان لتحقيق أنجاها مو يتزبط كدوة بس هريك الدهنة دا أو بلبل. قال شعبة بن الحجاج رحمة خالبي أمير المؤمنين في الحديث إمام أهل العراق لحديث لصد شصتي يجري وفاتي كدوة دي فرمو اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة اختلف إليه يعني شو لاي شو ما تخزمتي عمري كري دينار 500 مرة بين صجار وما سمعت منه إلا 100 حديث بس صد حديث بدي وجلبه في كل 5 مجالس حديث لها مو بين مجلس يجيك حديث. وقال حماد بن أبي سليمان لتلميذ له حماد بن أبي سليمان شيخي يوري إمام أبو حنيفة لفقه إمام أبو حنيفة النزيكي بيست صال لخزمتي دابو بتلميذي جي قد بطلبي جي خوي قد تعلم كل يوم 3 مسائل همو روجيك سي مسألة فيربة بس روجي سي مسألة فيربة ولا تزد عليها شيئا هيتي ديكي بو زياد مكا هيتي ديكي بو زياد نكي سي جاء ود أبو عالة إمام أبو حنيفة جبو إمام أبو حنيفة خوي فرميتي لفقة بوجي سي مسأل بصبت مذكر بصبت وكناري خومي ليدهار. ومقتضى لزوم التأني والتدرج تأني لسر خوي وتدرج مرحلة بمرحلة رويشتن سد خوازي البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم بداءة دست بيكردن بالمتون القصار بمتن كرتكان لفن جور كان علم دان سلام حفظا شبل بركردن واستشراحا شبخني شرحه لخزمة شرح دابون والميل عن قلت ما مال عنه يعني ليلادة
0: لادان خوپاراستن والميل عن مطالعة المطولات خوپاراستن لخند نوي أو كتب قوراني مطولات أو كتب دور درجاني التي لم يرتفع الطالب بعد إليها كطالب يشتبرز نبوته ومستواه بوي ومن تعرض للنظر في المطولات هركس خوي توشي تماشاكني كتب برزكان ك كافي داشتا مستواي نقيشت وتأوي فقد يجني على ديني نشي جنايات وتاوان برامر ديني خوشي انجام دا حالي نبوه ودزاني حالي بوه سر انجام فتواي بيدا دا بي علم قصدك باسي چه حساسي تيتا وروجين دا وهشتا عقلي او تقبلي او باسناكا شبهي جي بو دروز دبو شيطان ري خو ري بو خوش دكا فلام خاصي بي دينيو بدردتي فقد يجني على ديني في جنايات وتاوان بالامر ديني دي خوي انزام ده وتجاوز الاعتدال في العلم تي براني اعتدال ميان روي حق وسطيد العلم ده ربما ادى الى تضييعه لوانيه او يبكيتو كزائعك خوشويستي زورت هي بو علم بارك الله فيك او خوشيستيد لمساري خويدا درب برا نك لمساري غلط نك بلا ما يكتب يجي سي برجي وتل برجي بدي لك هذا تينا قي كاد لخود ضايع دكي ومن بدائع الحكم لجوان تريني حكمتك كان قول عبد الكريم الرفاعي احد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي او قول عبد الكريم الرفاعي ك هيك لمشايخ علم لدمشق نقرني ماضي كريف الطعام الكبار سم الصغار خوارني قوركان جهرة بوبتوك كان بافلان خواردن بلاي عمي خلقه وزور خوش بي ناكري بدريته من دال الشيرة خورة نقل بروي خلل لخواردنك داهية لبروي هشتا معيني وطاقتي هزمي عليني كابر الله يدي علمي قولنا ومطولات دانية إيبا من استاذ بني خيم اجتماعية أقصي جناب دوك كواية كم رجل استقاعي أصلا باش مبوك يارينا كما تاوكل دوصة شلوية برس كمبا أو رسم دوصة إيبا بل لم ندر ناتي خودا كجي وصدق شيخ دفل من راستي قتوة فإن الرضيع شيرخور إذا تناول الطعام الكبار أقول خوارني قولك عني خوار مهما لذ لوطا باو خوارنا زور لذيذ وبتيش طيب وباق بيه أهلكه بهلاش لباو وأعطبه ما ماشي هو العطب الهلاك العطب الهلاك وعن ترى الله إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب أفاعي مار هنا بكسده هنا ها قصي خوش ولنا شو جشمنا ومار أو هكذا سيدي ملمسي نرمة طالما كروي سوران لناو أنيابي لناو الدانة كانت شهية جهرة يا عطبها يا هلاكها يا سببي هلاكها يا كجهرة ومثله نموني عين أو خواردنا العلم ده من يتناول المسائل الكبار من المطولات مسألة قورة كان كعلماء أمت خلافي دور ودريجيان هيتي ده دي هنا ودي خينته ولا مطولات ويوقف نفسه نفس رادة قريو ديبات ديار مع ضعف الآلة سرواء اللاوازي آلة علمي على خلاف العلماء لأولو ديو خلافي بيرتوار مثلا بيكو ضبطك دليل وأدلة وهوي ضبطك أو الرجواني علماء وازدي دي هنا لتفقه كدران توبة مذهبي شوبة بان دمي لفيربون سرطاء تصوري مسائل لكي لقل حكميان فرانا معاملة يعني أو حكميتي لمرحلة دوم دليل فيردبي لمرحلة سيم جواب اعتراض ديو مناقشة ذكي رخنش لدليل كذب ديو رام ديو انجا دروي بو براودي من سبك عني ديك لا عبدك سر ديو نتسيكو تاي سر راي على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول أوهم مذهب مختلفين لمعقولات ولا منقولات لو علمانيك بيوني بنقلة وهي لو علمانيك بيوني مناقشات وجدل وقفتوا هي أوهم مذهبة هي نقوم نبي تيانا وندبي بلو سبحان الله يعني ما وصلت زور والله هي لو بابت لو قصي ما وصلت درس بو طلبة كان شرح كان نقبو أخوي زالي ما وصلت هرتشي للايتي ببي اعتبارك لي حالي طلبة هالي دراجي دميني سي صار بس خليشي متين الشيخ إلا مشايخ سي صار بس خليشي الطهارة والصلاة بو لما زقوت يقوت بيو يجي لك سي صار جي لك جي لك بس فيلي طهارة والصلاة دك يعني لبرا وين ما بيبيست فير بين لما تنسرت هكانو فير بين تدرج كين زاني المرحلة بمرحلة نقل عيوم تشي نسار بعون ده بس فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر

هر کس بشی خوی پس پیرا پس پیرا کرتو بنرخا کرتو بنرخا زوب سر اتیم

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوانيت لجنوكا دا پارزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بيخواني لجنوكا دا پارزري حتى بياني ليدا بيتوا.
0: أعود

0: العظيم
1: أم فرمديا إمامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بلي وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بلي بيانيان وإواران سيجار بستو لها مشتك دفاريز ري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: ام فرموديا امام بخاري رواتي كردوا
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا. هر کسیک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتیه لا.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: أنفر مديع إمام نسائي الروايات كردوا هروها لا فرموديك دا كإمام أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغنبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
0: وما كان من المشركين أعوذ بكلمات الله التام المآت من شر ما خلق
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو شوه هيچ بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا
0: أعوذ

0: خلق
1: ام فرمودیا امام احمد روایتی کردوا
0: حسبی الله لا
1: لا فرموديك داك امام طبراني و ابو داود روايتي دكن پیغمبري خوا بيانيانو ايوارن حوجار دي فرمو
0: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: أم فرمديا إمام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمودي كجدا كإمام طبراني بمن روايت دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کس كاتي بياني بسردادت دجات وكاتيك ايواري بسردادت دجار صلاواتم لسر بداد شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي داد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغب رطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بان بيش بان بيش هرتي يشيود توش ديليتوا جغل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هركس آوال لضليا وبيلي دتيتها بهشتها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام ببرز خوشيز لألقي هشتمي برنامج شاهد يكان زانس بأيو ببرز خوشيشات بوينوا لو ألقي دابشتوان بخواي برغا باسي آماجي زانستي درباري ديار دي درو كردن لاي بعلن دكان دكين لا تسندين توجنوي زانستي دا دركو توكوا بتابت علمي رفتار زاني جيانا وريدا كابيدين بايفير بايولوجي انزولوجي دركو توكوا درو كردن وغش كردن تنانا فريدان فرتوفيل إيري حسودي زور بلاولناو زيهاني جيانا وراندا وكلناو بالندكان وشيدركان تناند ماسيكان تناند لناو حشرات ومير وكان جداهايا يعني لو توجنوا او عنيها مسلمان دوا درو كردن غش كردن فريدان فرتوفيل إيري حسودي وهروها تنانت يعني هالخلطان دنيا كتير خوي بروغاري بدي هنا لتسندين أهد لقرآن دا درباري زيهاني زندوراني بأمت زيهاني جانوراني بأمت بنتويش هاوشيوي أمتو نتوي مروف ناو بردوا وقد فرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون واتهيج زندور يقنية هيج زندور يقنية هيج جانور يقنية لزويدة وهيج بعلم دي يقنية كما بعلكاني بفريد نزيق اللوي هر هم يان حاوشيوي ايوا أمتو نتويك لجيان ده حاوشيوي ايوا خواهي برور قاري بدي هنا اما جبني هينيك لني هيني كان وبنهاني كاني زيهاني جانور دكات بويك او جانورانا او جانوراني خلقي كودون حاوشيوي مروف أمتو نتوان لسلوشتيان لرفتاريان دا لجيان وقزرانيان دا لاتو يجيني وكان براس در كوتو كوازور يقلو جيانا ورانا درو دكان وغش دكان فريودانيان بكار دينن بودس كوتن وبرديني خواردن وسرنزداني راكشاني تخمي بران بريان بمبستي زاوزي كرنو زور بون وهر واخوشاد نوال دجمنانو نيتسير قرهكانيان ولاتسان تو يجيني وشي ديكي زانستي هات وكوا ديار دي درو كردن بتايبتي وهل خلطان دن وساخت سيتي تناند ايري وحسودي زور باولنا وزوري لجيانا وران وكبالن دكان وشير دركان وتناند ماسيكان لريغي تيبيني كردن وسرزداني الرفتاري رفتاري بيولوجي زين دوركا وجيانا وركدا وصالاشي يعني لغري صالاشي كان الناو زياوازي كان مشيان لكاتي بيواندي وبيقيشتني نيوان جيانا وركان دا تناند يشيق لبالندكان كبالندي درانجويا لأفريقيا لكوي بنزاو يك زوري دنجي آقادار كردنوي واتا بنزاو يك زور دنجي آقادار كردنوي هي تنها شش دنجيان شش زوري وششني دنجيان راستن اواني ديكا هر هموي بدرو فريودان بكاري دينيت بو ترساندن و توراندني بالند جيانا وركان تر بمستي بردني خوادن ودسكوتوكان خوادن دسكوتوكان بالندكان ديكا ويشيق لبسرهاتا سبحان الله لبسرهاتا بسرهاتا كاني قرآن دا كباسي بالندي ببو سليمانا هدهد دكات يشيق لآماج زانستيا كانو عجائب وسرسامي كاني قرآن تدا آماجي بديار دي درو كردن دكار لناو بالندكان دا بتابتي ببولا سليمانا دا كهدهد لسردمي سليمان بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالندي هدهد لولامي السبأ ولولاتي السبأ هوالو دنگو باسي چي در باري بيرو باوري ولاتو نتوي السبأ وشاجنكي بو سليمان پیغمبر عليه السلام هنا اوش فرموي اخوائي پر وقادة فرمي قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين واتسرز دين ليه دكولي نوا تحقيق دكين بزاني راز دكي يان درو دكي بو اوي در باز ببي لو سزاي غيابون نهاتنو ديار نماني باوندي هدهد لكوبونوي سربازي سليمان عليه السلام اوش او دا سلمينت كوا سليمان پیغمبر زماني باوندكاني زانيوا دي زاني كوا باوندكانيش درو دكن و هدهدش يشيغ لو باوندكان بو كوا گمان هيا گماني بلد كاوش بدرو او حوالا بيني شتيك دروس كبو اوي خوي رزگار كدر باز كلو سزايك سليمان عليه الصلاة والسلام دانابو بيقو من او دوزينو او راس زانستيانا ماهي زياد بوني ايمان ويقين بخداي خالقي مزني قورا وراستي وحقي راستي دروستي وقوري كتابو
پیام برزک و پیزکیتی که قرآن پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی. لبابتی دوام دا باس لطوانه هر اعماجی زانستی لطوانه بیستل للعجیان وران دکین. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر فرمودی اک دا در باره سزای ناگور داده فرمید هاوار و دنگ و قیجه و نالای سزا و اشکنزه ناگوری مروفی بباور و خراپکار فاجر همو جیان ورانی دورو بریده بیستن زگل مروف و زنوکنه بی وگل فرموده که حتی ده فرمی پاش اوی کوا یسمع خلق الله کلهم غیر الثقلین یعنی ده فرمی فیصیح صیحتا یسمعها من یلیه الا الثقلین و تا هر همو خلقی خواهی پرورگاده بیستن تنها مروف و زنوکه که نبی لو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اعماجه چی زانستی باوی تیده باوی توانای بیستنی مروف و زنوکه سنور داره بلام جیان وران و مخلوقاتی تر توانای بیستنیان زور زیادتر و گورتره و ده توانن هاوار و قیجه و نالای سزا و عقابی ناگوری کافر و بمرو و خرابه کارم بیستن خواهی گوره پنا منده لحقائق علمی کان زند راوا لازین ده فرمانی فیسیولوجی جیان وری انیمال فیسیولوژی زندرا و کوا مودا و سنوری بیستنی مروف جانوران به پیزور و چشنکان یعنی زیعوازیان هیا مروف توانای بیستنی لنوان بیست تا بیست هزار هرتزا بلام سگکان توانای بیستنی لن بیست هزار تا شست هزار اسبکان لن سی و سی هزار تا پنزا و پینز هزار توانای بیستنی سنوری توانای بیستنی مروف لحد و لاوا تیده پرینی و هر زور زور زیاتره و چندین یعنی هر همو بالنده که هر همو زور چی جیانه و روشیر ده تنان ماسیکان تنان پشیره کن توانه بیستین یعنی زور زیاتره لنوان 48,000 هرتز تا 85,000 هرتز مار و دولفینه کن توانه بیستین یعنی 20,000 تا 200,000 هرتزه تنان شمشم شیره کن لده هرتز ده بیسته تا 200,000 هرتز کوات زور ایل جیانه وران توانه بیستین یعنی زور برستره لوی مروب و دنگان اگ ده بیستن که جسک کانی مروف نتواند بیام بسته چه هواوی او راستیانی به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دعوا بگو من خواه پروردگار که خالقه خواه پروردگار نهینی شهره و کند زانه اینه قل انزله الذي يعلم سر في السماوات والارض پیام بله چه او قرآنی دا بزاند و اوی کوا نهینی کان حدسی نهینی کانی بون و خلق و کونه هی آسمان کان و زویل لای اوه پاکو بگردی بخوای پرورگار تا علقی چی دی که لبرنامه شاهد یکانی زانز با ای برز خوشی شاد دبینو خوای پرورگار تا نسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خم بخوش حارزانم بجاري كتير بأيوي عزيز وخوشيز بقموا لبرنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي الله سبحانه وتعالى دتينا خزمت نداي جمارة هشتاو سي لقرآني بيروز. بابتكي باسي أو كالايدكا كوا زور جران بهايا، اویش بریتیه لبهشت، و باسی قیمتی او کالا دکات او بهشت دکات کوا ثمنکی چیه و چون دتوانید بدستی بینید، که اویش بریتیه لباورهنان با الله سبحانه و تعالی و جهاد کردن لپیناو خوایی پروردگار. او بابتش لآتكاني دا تا دوانزي سورتي الصف هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم.
1: خوشيستان بابتك براستي اوه دا گینت کوا ایما زور باوردی لی تیه بگینو و کاری بو بکین بو اوی او بهشتا خوشه که الله سبحانه و تعالی بو ایمانداران دایناوا، بو متقیکان دایناوا، بو او کسانه دایناوا کوا او کارانه دکن بو اوی بختور بن لدنیا و لدوا روشیش. ندایی خوش همون ندایی کانی الله سبحانه و تعالی بو عبدکانی بو ایمانداران هموی خوشه، هموی سودی عبدکانی تیدایا، یان اوتانی توشی خیری اندکد، یان اوتانی کوا شر و خرابه کن لی بدور دگریت. باب چی نخزمت ام ندایی؟ بازرگانی کی زور گوره یا بازرگانی که لگل الله سبحانه و تعالی، بازرگانی که کوا خسارتی تیانیه، بازرگانی که ابی بزانین او کالای چیه کوا امانوی بازرگانی پیو بکین بله خوش استکانم. الله سبحانه و تعالی نداکی لگل ایمان دارانم، یا ایها الذین آمنوا، با ایم خو من آمده بکن، چون که امنی دار لگل ایم ایمان داره. هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ بصیغی برسیار، بصیغیک کوا وابکات لو ایمان داره بشوقوا بزاني او تجارته چيه كا الله سبحانه وتعالى رينوي عبدكاني دكات بو اوي او تجارته او بازرگانيه بكن، او بازرگانيه لدنياش او انسانانا توشي زرر ناكات هموي قازانجا و دبيت ماي اوي كوا رزگاريان بيت لا سزايكي زور سختو بايش. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم رزقار تامبكات تنجيكم من عذاب أليم رزقار تامبكات أو تجارة أو بازرقانية لا سزايكي الزور بإيش بلي عزة كان بازرقانية كا مزنة أو بازرقانية شيا باب زانين أو كارانة شيا كوا أجر إيما بيكين براستي بازرقانية كو توشي زرر نابينو بلكو هموي قازانجا تؤمنون بالله يكم كار لو بازرقانية لو بازرقانية مزنا إيش يك كوا بيوندي بإيمان وهي إيمانك الراستقينة باورك الراستقينة بالله سبحانه وتعالى خوشويستان والله همومان بيوز دكات كوا بخومانا بچينوا درباري إيمان من بالله سبحانه وتعالى إيمان تنها أولنية كوا بس بزانين كوا خالقك هي الله يك هي إيمان أوية كوا تو إيمانت للربوبيتا بالله بيت بزاني كوا الله لو الخلق والأمر خواي قورا خوي حمو أو دروس كراواني كوا لسر زويها يو لا هرشوينك هي الله سبحانه وتعالى دروسي كردوا وأمري شهر أمري خويا ودبي بزاني كوا أو خالقتا أو مدبري أحوالتا بلي أعز كانم إيمان أوي كوا إيمان كبريتية لتوحيدي ألوهيات تنها وتنها عبادتي الله بكيت هيج عبادتك بو غير الله صرف نكيت أمي معناي لا إله إلا الله أبي بزانت كوا هيج خوايك مستحقني عبادت بكريت إلا الله نبيت بلي خوش سكانم ممكن بلي باشا خواي ترهيا نسر زوي بلي خلقانك هيا غيري خوا أبرستن لقل أوشا أجر كميك بير بكنوا بلين أم خواي كوا إيمي برستن باشا أم خواي إيمي دروس كردوا أم خواي رزق روزي من دادا أم خواي دمان جيني ودمان مرينيت لقل أوشا أجر كميك بير بكنوا بلين أم خواي كوا إيمي برستن باشا أم خواي إيمي دروس كردوا أم

و عهدی مکی لسر ایمان به الله سبحانه و تعالی پرورده کرد بویا همویان بونا کلپیاویکو کیویکو شاخیک بو او اسلاما که نرگی اوانو او اسلاما بلاو بو لسر زوی پیوستی من بو ایمانه به الله سبحانه و تعالی چون که اگر ایمان من بخواب تو بو راست بو درست بو او کاتب ایما بختور دبین او کاتب ایما دور اکوینوا لظلم استم او کاتب ایما دور دکوینوا لتاوان لگناح تؤمنون بالله ورسوله برگی کی تری او بازرگانیا کاری کی تری گرنجی او بازرگانیا بریتی لوی کوا ایمان با پیغمبر بینین علیه الصلاة والسلام ایمان من بمنهجکی پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تطبيق كين اويك بيغمر ينايتي عليه الصلاة والسلام ايما ايمان من بيبيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلي عزيزة كانم ابي ايمان من بيغمر عليه الصلاة والسلام بوشي وازبيد اويه ينايتي تسليم بين ملكج بين فابند بين ببرنامكي بيغمر صلى الله عليه وسلم كإسلام الله سبحانه وتعالى أو إسلامي دانا وبؤو أمتا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام أو قرآنيا منهجي بيغمر صلى الله عليه وسلم سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كاري سيام كلو بازرغانية دا هيا بريتية لجهاد كردن لبيناو الله تما شاب كان أعز كانم وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله بيش خستوا جهاد كين لبيناو الله واتان نيتمان أبي يكلاب كين وكوا أو جهادي كدي كين يتر جهادك قتال بيت في سبيل الله يان بانقواز بيت في سبيل الله يان بخشيني علم بيتو بلاو كرنوي علمي شرعي بيت في سبيل الله هموي أبي إخلاص ما نهبي تنها وتنها لبيناو الله بي سبحانه وتعالى أبي أهقادار بين أو كاراني كواه ديكين دا تشيتا تشوار تشيوي جهادا ولبيناو الله سبحانه وتعالى هموي بوخوا بيت بلي عزيزة كانم أو كارا الله سبحانه وتعالى وريد أقريد أو كارا ببي شرع بيت الله سبحانه وتعالى وريد أقريد چونك او دو مرجز زور زور گرنگا بو قبولي عمل كي يكميان اخلاصا دوهميان صوابا ابيت جياد كردن من لپيناو الله بيت وتجاهدون في سبيل الله لپيناو هيتش تيكي تر نبيت بلي خوش ريش سكانم بچي جياد كن لپيناو الله سبحانه وتعالى يكم جار پاري پیش خستوا تجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بلي عز كانم ليرة دا الله سبحانه وتعالى باسي پاري كردوا باسي سروت سامان دكات كوا هموي ترخان بكريت لپيناو الله سبحانه وتعالى چونك اگر بو شرش بيت تو پيوستيت بچكو تقمنية او چكو تقمنية ببارا دكريت بيجغل لويكا اگر شر دستي بيكر لغل كافران و بيباوران اگر چكيك دسكوت او غنيميا بلام خود بيت بيش اوي بچيتا شركوا اعداد بكيد خود آمادة بكيد چكو تقمني بكريد اگر اما پيواندي با جنگ وابو با قتال وابو بله او امتا پيويس دكات كوا خوي پر چك بكات پيويس دكات كوا اعداد بكاتو خوي آماده بكات لبيناو الله سبحانه وتعالى دجي
هر کسی

كوا ديوه تعدال مسلمانان كات يان ظلم مستم كات بو اوي او ظلم مستم هل قريت بلي عزيزة كانم پارا زور زور گرنگا نابي انساني مسلمان وابير كاتوا دائما ابي فقير وهجار بيت چاوي لدس خلق بيت نخير دبيت مسلمان هول بدات بازرگانيه كي دنياوي بكات پاري حلال بدس بيني او پاري صرف كات لپيناو الله سبحانه وتعالى تنها او امتا پيوستي با چكو تقمانينيا كواز زور زور گرنگا لو بوارا ايما بي بيري لبكينو پیش بکوینو خومن آماده بکن بلام پاره پیوستیشا با بانگواز کردن پاره پیوستیشا با بردوامی او حلقاتانی کوا تایبتن با قرآنی پیروز او رخراوانی کوا هول دادن بشو روش اخلاقی جوان بلاو کنوا نوکان و جگرگوشکان و خیزانکان پرورده بکن با پرورده کی اسلامی رسن اوانش پیوستی هم با پاره یا بلی عزیزکانم پاره تنها بو اوانیه کواتو بس چینیک لچینکان گرنگی پیبدهی تو چاو دیریب که تو ایتر چینکان ایتر لبیر که جا اوا پیامی که بو او کسانی کوا الله سبحانه و تعالی پاره پی بخشیوین پاره پی بخشیوین که دبیت لپیناو خواهی گورا سرفی بکن بلی عزیزکانم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إن جاء دواي أو عزيزة كانم أو نفسك الله سبحانه وتعالى بخشيوتي بإيما خوي إيما يدروس كردوا أبي أو نفسا لبيناو أو الله يبيت لبيناو دينكي خوابيت لبيناو شرعكي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم لبيناو بلاو كردنوي قرآن و سنت بيت لپيناو بلاو كرنوي توحيد و برباوركي راستقين بيت لپيناو ولا أبرائكي طواو بيت بفهمي سلف صالح بلي عزة كانم او من ملانية زور زور قوريا تو بيوسيد بوايا كوا جهادي نفسي خوتو بو نفسي خوت حموي لپيناو الله بيت سبحانه وتعالى تماشا دكي او نفساك الله سبحانه وتعالى بخشيتي بدوكس بنمنا يكي كان لبيناو كفر الحاد باطلا شور وجه خسوته سريك دزانيه بمري لسر اوش مصير انجامكي اتشتناو اغري جهنم والعياذ بالله باشا كسكيتر كايماني هيا كروي كروت اخوا مسلمانا بوچی تنبالی دکات بوچی اویش او نفسا بکار ناهینیت و ملکچی ناکات لپیناو الله سبحانه و تعالی بوهای لی ناکات بقدر استطاعو توانای خوی خزمتی او دینه بکات بلی عزیزه کانم انسانی واید توانای بس با اخلاق با قصه جوان با معامله کی شرین نرم خزمتی او اسلام بکات چنها دولت فتح كرا بس لرقي بازرگاني مسلمانه و اخلاقيان جوان بو ماماليان جوان بو ابي مسلمانان براستي ماماليان جوان بي چلا قل يكتري چلا قل كساني تريش ابي ايما پابند بين او نفسمان پروردب كين بپرورده كي اسلامي جوان بلي عزة كانم جهاد بكين بو نفسي خومن في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواي قولا أو كرينو فروشني أو بيع شرائي لقل عبدكان يا كردوا چي لي أكري نفس مالي خوان باقي مش آمادة بين آزيزة كانم نفس مالي خوان سروتو ساماني خوان كاتي خوان صرف كين لبيناو الله سبحانه وتعالى كاتك او مان كرد ازانن جائزك و خلاطك چيا بهشت بهشت بلي عزك انم او بهشتي خوايا كوا همو مسلمانان لسر زوي هول ددن رزامن دي الله سبحانه وتعالى بدس بينن و بچننا و بهشتوا دا
تواكم لالله سبحانه وتعالى منو هركس يشكوا جويل يمانا دمان بينيت دايكو باوكان من مسلمانان حموي بخاته بهشتوا بلي عز كانم الله سبحانه وتعالى دفرمي اگر او كارات كارانتان كيرت انجامتان دا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون بخواي او خير تدا شاك ترى بو ايما اگر بزانين بخوا ريقاكي زوزور جوانا قد خير لرقاي شيطان نيا قد خير شر او شريك وشيطان دينيت قد خيري تيدانيا خير تنها لرقاي الله سبحانه وتعالى بلي عز كانم چونك شيطان امر بفحشا دكات امر بمنكر دكات قد رقاكي خيري تيانيا با اما اقدار بين او كسانج باخويا نخلط ينن كواشيون كوتوي شيطانا لخويانا كوا شيطان رقاي بهشتيان بو ساز دكاو بشان دادات نا والله رقاي شيطان برو اقرا خواه بنامام داد رقاي بهشت او كوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم أو كاران هموي خير لكم إن كنتم تعلمون بزان الله سبحانه وتعالى شي آما ذكر دو بو أو كساني كوال لو بروسن لو بازرغانين يغفر لكم ذنوبكم يا كم جار الله سبحانه وتعالى لجناحي او كسان خوش دبيت همومان تمنى دكين رجا دكين تكا دكين دعا دكين نزا دكين بووي الله سبحانه وتعالى لجناح كان مان خوش بيه هو رجاكي عز كان يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر تنجوان الله سبحانه وتعالى وصفي أو بهشتمان بودكات ها عزيزة كانم استا خلقانك زور دا تشن بو أوشونا خوشاني كردستان بو سيران أتشن كالرباري تيدايا آوي تيدايا چونك آو آو دانيا كوا كسكي وصوزعي دارو دارستان وباخة أرون لوه أو ديمانان دبينن ألين أما بهشتي سرزوية برام تماشاي أو وصفي الله بكن سبحانه وتعالى كلم آيات داهاتوا باسي أو بهشت دكات كأفرميت ويدخلكم دواكارين لالله سبحانه وتعالى همومان بخاتنا أو بهشتها جنات أو جناتا تجري من تحت الأنهار بين بيشاوي خوت باهمو من أو ديمنا بيننا بيشاوي خومن دانشتوي لناو دارو دارستان نا هراوسهيا نقارو خفتهيا هموي نعيمة هموي خوشة بلي عزيزة كانم لقل خوشوستاني خوتي لقل كسوكاري خوتي اوانيك الله سبحانه وتعالى برحمتي خوي اموي خصوتا بهشتا و جيقاكي زور زور خوشت تجري من تحت الانهار لو شونا لجيري انا و هموي ربارة بلي عزيزة كانم ابيت چي ديمانيكي خوش بيت ومساكن طيبة الله أكبر هر يكيك لوانش جيقاو رقاي خوي هيا مالي خوي هيا خانوي خوي هيا عزيزة كانم باب قرين بناو قرآن بناو سنة كاني في غمرة صلى الله عليه وسلم بزانين أوشتانت شيا كوا أقر بيكين كزوزر آسانشا أنجامي بدين دبيت مائي أويك الله سبحانه وتعالى ماري زياتر من بوبكات لبهشت هرچو نبهشت هموشت يكا لقل اوشا انسان ابي طموحي ابيد بويا اگر دعوة من كر دعوة فردوس الاعلى دكين لبهشتا
بري عزيزة كانم ومساكن طيبة في جنات عدن. الله أكبر. هموي خوشية هموي بختورية هموي آسودية هموي ناز نعمتا بالا دس خماني ندين لبر شتاني كوا فانية لم دنيايا هموي طواو دبيت عزيزة كانم بلام إنساني عاقل وجير أويك بزاني تشي رقايك أقريتا بر أو رقا راستا تشي كوا إيمي مسلمان همو فرزكان دعواءك إلا الله سبحانه وتعالى دلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بلي أو رقا راستك يا وخوشمان بدور بقرين لصراط رقاي أوانيك الله سبحانه وتعالى غزبي لي قرتون أوانيك وقمران يترجو لك بيت قاورد بيت هركس يكد بيت كوار رقاي حقي ليت يكتشوو بانقشو بانقواز بو رقاي شيطان دكات چونك رقاي شيطان زور زورا ايمي ايمان دار ابي احقادار بين لسر او رقا راست بين بلي عز كانم لكوت أي آية كش الله سبحانه وتعالى دفرميت ذلك الفوز العظيم كإنسان كاتك أتشيتناو بهشتوا براستي سركوتني قورا مزن أويك وا إنسان بتشيتناو بهشتوا إنسان رزامن دي الله سبحانه وتعالى بدز بينيت جابويا ببيري خومو جنابتان دين موا كوا أو بازرقانية مزنا لدس خمان ندين چونك الله سبحانه وتعالى بو عظمتي خوي بعبد إيمان داركاني دلي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ها آجزة كانم أقر كسكي قورا ولله المثل العلا أقر كسكي قورا رقاكت بيبشان داد بليد آية بازرگانیه که پی پیشان بدم اگر بید با کمی پارش قازان جه که زور زور گوره بده سینی سبحان الله تماشا دکی او خلکا حلپی دید را دکات ممکنه خانو خوی بفروشید هرچی پارو پولی خزم و کسوکاری خوی هیا کوی کاتوا بی کاتنا او بازرگانیه دوای او بازرگانیش که ابره اگدر ده چید همو پارکا دد زیتو در رواو او خلقش ما يبوج دبنوا بلام ام تجارتي الله سبحانه وتعالى بوشي وازنية قد مقارنة ناكريت قد هاوشيوي او بازرقانية نيا بلي عزيزة كانم تجارتي الله سبحانه وتعالى لن تبور قد خسارتي تيانية الله سبحانه وتعالى بعبدكاني بليد هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تخوا جيخوي نيا كوابرين يا الله يا الله إيما بو تجارة رازين إيما ديننا أو تجارة وكوا رزقار من دكات لسزاكي بإيش أو تجارتش أويا تؤمنون بالله إيمان بالله بين براستقينا وتؤمنون برسوله إيمان ببيغمر بين عليه الصلاة والسلام آتك بوشوازية تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بلي أوي الرقاك أزكانم براسي أو الشاك بو إيما أبي إيما هول بدين أو تجارة لدستي خومان ندين بلي خواي قورا بسوزو مهرباني خوي بشوازك پر لخوشوستي ندايك لقل عبدكاني دكات والرقاي أو تجارته أو بازرقانية مزنا بيان بشان دادات كدبيت ماي أويكا الله سبحانه وتعالى لقنا حكانيان خوش بيت دوام أو تجارته وادكات كوا هركسيك لو تجارته بيو لو بازرقانية بيه أتشتناو بهشتوا و کوشکو تلاری شاهانهان بو آماده دکات و هر وها لکوتای آیتکانی تریش لدوای او آیتانش سرکوتن لم دنیایا
أبخشيبا عبدكاني بلي چونك الله سبحانه وتعالى فرميد وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بلي الله سبحانه وتعالى شتيكي تركوا زور خوشويست لاي مسلمانان اويش سركوتني مسلمانانا بلي سركوتني مسلمانان لهر جيقايك بيت اگر تاكيش بيت يان وكو كومالك بيت يان وكو دولتكيش بيت لهر شونك بيت ايمي مسلمان بيمان خوشا چونك الله سبحانه وتعالى افرميت واخرى تحبونها ايمي ايمان دار بلي بيمان خوشا مسلمانان سربكويت لهمو جيقايك لهموش سرزويك جيقايك لسرزويك او چيا نصر من الله عزيزة كانم والله سركوتني الله سبحانه وتعالى ديد بو مسلمانان هر وكو چون بيغمر عليه الصلاة والسلام سركوت الله سبحانه وتعالى سري خصب سر كافركاني قريش لمكة ابي ايمش بيرو باورمان وابيت كوا او دينا سردكويت بلام مرجي خويها ان تنصروا الله ينصركم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب بلي او ابو فتحي مكشكرا وفتحي همو باي تختكانيش دكريت باذن الله سبحانه وتعالى بس اوي كوا ايما بيننا وبازرقاني كوا ايمان من بتوكين با الله سبحانه وتعالى بطاطي ايمان بينين با بيغمر عليه الصلاة والسلام لسر منهجكي بين وهر وها جهادي جبكين لبيناو الله سبحانه وتعالى ببارمان بنفسمان بزمانمان بلي عزيزة كانم ابي بوشي وازبين الله سبحانه وتعالى نصر من بي أبخشيت زور مهمة كوائم أو يقين من هبيت نابي مسلمانان دائما وين لبيت كوا هزبكا سرشورا هزبكا كوا قد سركوتني الله سبحانه وتعالى نايبوين أول لم سردمش بيني من سبحانه بخوا خواي قورا عبدكاني سرخستوا لچن ولاتك أبي إيمش بوشي وازا ايمانه كمان بتوبكين بوشي واز الرقاكا بدوزينوا وسابتيش بين لسر رقاكا زوزور قرنقا بالي عزيزة كانم نابيت انسان كميك لسر او رقابيو دعائي توشي دلار روكي بيتو توشي لرزين بيتو توشي سستيو ترز ببيه واز در رقاكا بينيت نا دائما دعاش بكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بلي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أي محمد صلى الله عليه وسلم مزجيني ومجدبدا بأمتكات بصحابكان كوا فتحي مكدك ريو مسلمانان سردكون بلي بو همو كاتيكو همو ساتيك أبي إيمي مسلمان دائما متفائل بين قجبين بين ومجدج بدين بواني كوا كميك لرزوكن إيمانيان سست بوا كنصغري خواي پروردگار ديد عزيزة كانو خوشوستانم بمشي وازا دينا كوتاي برنامي أمرومان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بغينيت لدينكي داوا كارم لالله سبحانه وتعالى واما ليبكات بچينناو أو بازرگاني وا و او كاراني كوا لو بازرگاني هيا هموي وكو خوي جيب جيب كين بو اوي او خلاتاني كوا الله سبحانه وتعالى اما دي كردو بو عبدكاني بو كساني كوا لو بازرگانيان هموي جيب جيب بيتو همومان بيه كوا بچينا بهشتكي الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن

0: آد گرم باوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکن دنجی اسلام

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يظهروا

يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط